غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات، ترجع كمان تاني لورا صح.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بي يا باي ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأسا.

0: مش عادي مع يوسف بركات كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض كل يوم معاكم من الحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10. معاكم يوسف التهامي وفانا امام. صباح الفل عليك يا جو.
2: صباح الفل عليك يا فانا, وصباح الخير والرضا والهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صاحيه دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم والمدة ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا والاسبوع كله بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الحد 17 مايو 2026.
1: ايه الاخبار؟ كله تمام؟
2: كله كويس؟
1: الحمد لله.
2: الويك اند تمام الحمد لله. طيب طمنونا عليكم وقولوا لنا اخبار الويك اند كان معاكم ايه واخبار الطرق دلوقتي والجو النهارده في كل مكان بتسمعونا منه عامل ازاي, لان يكون النهارده في ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء هنقول لكم عليها بالتفصيل في اللينك اللي جاي. بس خلونا نبتدي يومنا مع بعض بشط اسكندريه ونرجع نقول لكم على درجات الحراره. صباحكم زي الفل.

0: 20 درجة، مطروح العظمى 29 والصغرى 19، سوهاج العظمى 42 والصغرى 26، هنا العظمى 43 والصغرى 26 درجة، أما أسوان فالعظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب التوقعات بتقول يوم الحد فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة. طيب الجو النهاردة مش أحسن حاجة، واضح كده، إن شاء الله تعدي على خير ويبقى يوم لطيف. ويوم الحد فأكيد كلنا نازلين، اللي رايح شغله، اللي رايح المدارس، اللي عنده مشاوير دايما سايبها ليوم الحد، فحاولوا نشرب مية كتير كده على مدار اليوم، ما نتعرضش يعني للشمس الأوقات طويلة على قد ما نقدر. يعني النهاردة درجات الحرارة يعني عالية جدا جدا، بس النهاردة بس، وبكرة إن شاء الله هتتكسر شوية. يلا بينا.

0: دلوقتي مع دبي فون قسط ببطاقات سي اي بي الائتمانيه لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصه واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنه نفس الثقه. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: اي ام ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقه، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصه للحياه من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصريه او انستا باي، او اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصريه. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: يا صباح الهنا

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب نصبح الأول على الناس ولا إيه؟ ماشي
1: يلا بينا.
0: هعتبر إن أنت قلت لي يلا بينا. في حد بيصبح علينا صباح الفل عليك, بيقول النهاردة هيبقى أطول يوم عندي في الأسبوع والحرارة 41.
1: ربنا عينك.
0: خير إن شاء الله, مش لوحدك, مش لوحدك للأسف, بس يعني هتعدي إن شاء الله. ندى كمان بتصبح علينا صباح الفل. إسلام صباح الفل عليك يا إسلام. في كذا حد بيقول أنا منقي اليوم المناسب للمشاوير الكتير. فعلا. طيب لا هتعدي إن شاء الله,
1: هتعدي ان شاء الله. خلينا نقول لكم على اول خبر موجود معانا النهارده. امبارح كان موعد جمهور نادي الزمالك مع مباراه من اهم مباريات الموسم مع نادي اتحاد العاصمه الجزائري في اياب نهائي بطوله الكونفدراليه الافريقيه على استاد القاهره الدولي. ماتش الذهاب كان في الجزائر, خلص 1-0 لاتحاد العاصمه الجزائري من ضربه جزاء في اللحظات الاخيره من المباراه.
0: ماشي. عايز تكمله؟
1: مش الزمالك الماتش ده اتقدم بعد 5 دقايق بس بهدف من ضربة جزاء سجله اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ, لكن بعدها تراجع بقى الزمالك للدفاع بشكل مبالغ فيه شوية وساب الفريق الجزائري يسيطر ويفرض اسلوبه على وسط الملعب لكن بدون فرص برضو حقيقية, وانتهت المباراة بنفس نتيجة مباراة الذهاب. فبكده مجموع الماتشين يبقى 1-1. بعد كده الفريقين لجأوا لضربات الترجيح من نقطة الجزاء, واللي بقى ابتسمت للفريق الجزائري اللي هو اتحاد العاصمة اللي فاز بنتيجة 8-7 وسجل كل ضرباته الثمانية, وده يعتبر اللقب الثاني لنادي اتحاد العاصمة بعد الفوز بالكونفدرالية سنة 2023. فهارد لك لجمهور نادي الزمالك, واتمنى بقى التوفيق للأندية المصرية إن شاء الله في البطولات الأفريقية القادمة بإذن الله
0: إن شاء الله. ده كان أول خبر معنا النهاردة. في خبر تاني كمان لذيذ جدا, بكرة الاثنين 18 مايو بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف هيكون في قرار من وزارة السياحة والأثار بفتح أبواب كل متاحف مصر مجانا للمواطنين.
1: كتيرة.
0: القرار ده هيطبق على الأغلبية العظمى من المتاحف ما عدا 3 متاحف بس, هم المتحف المصري الكبير أهم قفلوا هني خالص, المتحف القومي للحضارة في الفسطاط, والمتحف المصري في التحرير. ماشي. أما باقي المتاحف فهتكون مفتوحة مجانا بكرة. زي إيه بقى؟ متحف الفن الإسلامي, المتحف القبطي, متحف قصر المنيل, المتحف الحربي, متحف المركبات الملكية, متحف الشرطة, متحف النوبة, متحف المجوهرات الملكية, أنا في متاحف أول مرة أسمع عنها, متحف نجيب محفوظ, أم كلثوم, متحف أمير الشعراء أحمد شوقي, متحف طه حسين. كل المتاحف اللي موجودة في مصر هتكون مفتوحة للجمهور مجانا تماما, ده بكرة الاثنين 18 مايو
1: ما عدا بس المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة في الفسطاط وكمان المتحف المصري في ميدان التحرير. طبعا حاجة حلوة جدا ان احنا بلد المزارات عامة والسياحة عندنا التاريخ عظيم وكده, فان يكون في حركة بتحصل في العالم بسبب اليوم العالمي للمتاحف ده بيبقى ان احنا نكون انكلودد فيه او ان احنا نكون عاملين حسابنا ان احنا برضو نوفر المزارات تبقى مفتوحة للمواطنين بشكل مجاني, ما عدا طبعا الثلاث متاحف اللي قلنا لحضراتكم عليها. ولكن طبعا هي حاجة كويسة جدا ان انت تقدري تتشجعي ان انت تاخدي اسرتك وتاخدي اولادك وبتاع, وفي بقى في يوم زي كرنفال كده الناس بتحتفل بيه بالمزارات والمتاحف دي. فيعني ان شاء الله بكرة باذن الله هو هيبقى الاثنين 18 مايو مش النهارده مش 17
0: بكره
1: بكره
0: الاثنين.
1: حلو ان احنا نقول النهارده كده عشان تبقى الناس عامله حسابها,
0: تعملوا حسابكم بقى وتظبطوا خروجه بكره ان احنا هنروح نزور بقى, يعني اللي يقدر يروح المتحف اللي قريب من بيته, المتحف اللي كان نفسه ان هو يزوره. في متاحف كتيره جدا الناس بتبقى يعني مش دايما الناس بتبقى عايزه تخرج في متاحف, فاهم؟ في ناس صح. تبقى اللي هو عندها فكره ان هي تزور متاحف دي ناس معينه قوي وفاهمين في حاجات معينه وبيحبوا الحاجات دي جدا, بس حاسه ان هي فرصه ان المتاحف كلها تتفتح.
1: هي فرصه ان انت تديها فرصه, لان في ناس بالنسبه لها لا متاحف ايه وهتبقى ممله, وفي ناس بالنسبه لها لكن لما بتديها فرصة وبتروح وبتتعلم وبتسمع مثلا حد يكون بيشرح حاجة عن لوحة معينة عن حاجة أثرية معينة الكلام ده كله, لا بتتشجع ان انت يبقى فضولك عندك واخدك اكتر ان انت تتفرج على متاحف تانية وبتبتدي تعرف عنهم اكتر, وفي ناس بتبتدي بقى تتسحل في الموضوع ده. فان شاء الله تبقى فرصة يعني كويسة للناس اللي حابة ان هي تاخد التجربة دي.
0: ياريت.
1: بس كده صح كده؟
0: صح كده.
1: طيب دول كانوا اول خبرين موجودين كان معانا النهارده في حلقه يوم الحد من نعيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب عندك اي مسجز تقريها لنا كده لحد ما نشوف ممكن نشغل ايه؟
0: ندى بتقول ولا مره زرت متاحف يا جماعه خالص، بفكر بكره ان انا انتهز الفرصه دي. يا ريت يا ندى والله، لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده وبنقول ان هي فرصه للناس اللي مش بتدي فرصه لموضوع المتاحف. يلا بكره كل المتاحف هتكون يعني الدخول مجانا ما عدا الثلاث متاحف اللي احنا قلنا عليهم، المتحف المصري الكبير ومتحف ميدان التحرير ومتحف القومي للحضاره في الفسطاط، دول الثلاثه اللي بره الحدث ده، بس كل المتاحف اللي موجوده في مصر فور فري. بكره تقدروا تخشوا وتروحوا تزوروا المتاحف دي، تعرفوا على حاجات جديدة، وممكن تبقى خلاص بقى بعد كده زيارة المتاحف تبقى هواية عندكم. ماشي، في مين تاني؟ العاملين ماشي. ماشي اوكي، مش هنقدر نقرا طبعا المسج دي،
1: في مشكلة ولا
0: لا؟ لا لا مو بس بعت لنا حاجة. صباح الفل عليك يا مو. اه ده حقيقي. طيب يا جماعة، هم ليه حد بيقول ليه اختاروا وقت الامتحانات محدش هيروح؟ يعني ساعة كده في اليوم اختفوا لكم ساعة.
1: لا مش ليه اختاروا كده كده، قال لك احنا بما ان في مناسبة عامة في العالم اسمها اليوم العالمي للمتاحف فاحنا ممكن ان احنا نشارك فيه، فهم مش منشينين مخصوص عشان خاطر موضوع الامتحانات. وبعد كده ده ممكن يكون برضو يشجعك لما تلاقي حد راح مثلا وانت يعني ما قدرتش تروح عشان طبعا ظروف الامتحانات وكده، تتشجع فيما بعد ان شاء الله ان انت تزور. يعني انت برضو في الاول في الاخر انت لو رحت متحف واحد بكره مش هتعرف تروحهم كلهم عشان ببلاقي، يعني انت فاهم، انت هتروح واحد
0: وبعد كده اللفه كلها.
1: ربنا يوفقك في الامتحانات طبعا، دي اهم حاجه، ولكن باذن الله يعني في يوم من الايام كده تاخد بعضك وتتفسح هناك.
0: محمد محمود بعت لنا برضو بيقول لو في حد من المستمعين راح متحف معين ويرشحه لنا يبقى كتر الف خير. هو مش عايز يدب المشوار على الفاضي، عايز يتاكد، عايز ريفيوز لو سمحتوا يا جماعه، اللي عنده ريفيوز عن متاحف معينه
1: ممكن تخش
0: معينة.
1: تشوف على الانترنت اكيد برضو في حاجات موجود. ممكن تشدك يعني، في بقى معلومات مكتوبه، حد منزل فيديوهات،
0: تاخد فكره النهارده عشان تنفذ بكره بقى. صح. ان شاء الله، لان كل المتاحف هتكون مجانا للجمهور. حد بيقول انا عايز العب، لا ده كان يوم الخميس. احنا يوم الاحد بنبدا بقى وايه وبنشوف كده الدنيا فيها ايه، بس تعال لنا الخميس نلعب ان شاء الله.
1: يلا بينا. طيب تعالوا نطلع نسمع حمزه نمره شمس وهوا، وبعد كده نرجع نكمل معاكم حلقه يوم الحد من نعيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب كنا بنسألكم لو في حد زار متحف معين في مصر يقول لنا بقى يعني يدينا شوية كده نصايح، قولوا لنا روحوا متحف كذا. ولسه كنا بنتكلم ان في متاحف ممكن ما تبقاش عارف ان هي موجودة، ده هي دي بتبقى ألذ حاجة بقى. يعني طبعا احنا عارفين لو المتحف المصري الكبير، متحف الحضارات، كل الكلام ده تمام ما فيش مشكلة، بس في متاحف بقى اللي هو يعني متحف المجوهرات، لو في حد مهتم بالمجوهرات، صناعة المجوهرات، بيحب أصلا يعرف عن الموضوع ده، هيبقى الموضوع مثلا بالنسبة له ممتع جدا جدا. فلو في حد روح متحف معين مش معروف قوي للناس يعني يقول لنا عليه، لأن الناس كلها بعتلنا تقول لنا المتحف المصري حلو جدا، متحف الحضارات حلو، مش عارفة إيه. لا احنا عايزين المتاحف اللي مش معروفة قوي واللي محدش يعني بيزورها كتير، فقولوا لنا عليها وقولوا لنا لو انتوا زورتوها قبل كده. في مها برضو بتقول انا ناوي اروح بكره متحف من المتاحف دي. ماشي. وبرضو بتسال يا جماعه قولوا لنا رشحوا لنا متاحف، كل الناس عايزه ترشيحات علشان اكيد هم محتارين جدا. قلنا لكم اسامي والله متاحف كتيره جدا، وانتوا لو دخلتوا عملتوا سيرتش على جوجل هتلاقوا ان كل المتاحف دي موجوده باماكنها بصور علشان تاخدوا فكره برضو المتحف موجود فيه ايه، ف تبقى جولة لذيذة كده أونلاين قبل ما نروح المتحف نفسه.
1: لذيذ. طيب عامة النهاردة من الأيام اللي كتير احتفلنا بيها خلال السنين اللي فاتت في الراديو بإيه بقى؟ النهاردة 17 مايو عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، كل سنة هو طيب طبعا، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. فنان أسطوري عامة، فنان يعني تاريخي في في في في في تاريخ السينما عامة والدراما المصرية. يعني مش احنا نتكلم على الفنان عادل إمام طبعا، وكل حاجة دايما بيمتعنا وامتعنا كمان في سنين طويلة جدا، وعشاقه كمان بالملايين في العالم كله، فبنقول له كل سنة وهو طيب. وممكن من خلال الحلقة كده حتى لو هنفتح موضوع أو أي حاجة ممكن نبتدي نلعب حاجات ليها علاقة بأعمال الفنان عادل إمام، عشان الناس حتى اللي كانت بتقولك عايز ألعب وبتاع، وانت تقولي لو حابة ان احنا النهاردة يبقى
0: لو عايزين نلعب شوية، ولا
1: عايزين نخليها الخميس نبقى
0: كله مرة واحدة،
1: نبقى محضرين
0: شوف اللي انت عايزه.
1: يلا بينا.
0: بس احنا بنحب كل سنة نحتفل بالزعيم عادل إمام
1: دايما، نقول
0: كل سنة وانت طيب. وأوقات كنا بنلعب برضو أفلام وكده، ويعني طبعا مهما تكلمنا مش هنكفيه أكيد، بس قلنا نقول له بس كل سنة وانت طيب كده. وقولوا لنا برضو لو هتقعدوا النهاردة تتفرجوا على فيلم العادل إمام أنهي فيلم هتختاروه.
1: صح.
0: أنا جردل والكنكة وحشني
1: بجد. بخيت وعدينا
0: في ضحكني.
1: حلو طبعا. لا في أفلام كتير
0: كتير جدا، أفلام كوميدي وأفلام دراما. أفلام بقى الدراما اللي المشاهد بتاعتها لحد دلوقتي ناس تقول أنا فهمت المشهد أنا دلوقتي بس فهمت المشهد ده، لا عظمة يعني.
1: طبعا
0: تاريخ طويل من الأعمال الفنية الدرامية، عظيم. كل سنة وهو طيب.
1: طيب
0: ماشي. في حد بيقول إيه؟ متحف المجوهرات جميل بس في اسكندرية. أهل اسكندرية عندكم متحف المجوهرات بكرة هيكون مفتوح للجمهور فور فري، يلا خروجة هي لذيذة تقدروا تروحوا تشوفوه. بس احنا طبعا في القاهرة عندنا متاحف كتيرة جدا، وكل محافظات مصر عندنا متاحف.
1: صح.
0: لذيذة جدا. مها بتقول انا بحب النمر والانثى للفنان عادل امام. حب في الزنزانة. الفيلم ده كان خطير
1: طبعا،
0: خطير الفيلم.
1: صوت حسني طبعا.
0: افلام ايه تاني يا جماعة؟ ايه ده حد بيقول متحف الشمع. عمرك رحت متحف الشمع؟
1: هنا؟
0: اللي هنا. لا صح؟
1: لا
0: أولا. محتاجين نزور متاحف اكتر من كده. تعالى نستغل الفرصه بكره عدي عليا زي معرض الكتاب كده كل
1: سنه.
0: ما بنفوتش
1: احنا السنه دي
0: ما بنفوتش معرض كتاب.
1: بس السنه دي قلت لك واضحه وصريحه، قلت لك لا اروح يعني
0: مش هعرف كتير.
1: طيب
0: انا اي مشاوير بعيده احب استعين بيك بصراحه.
1: الله يكرمك. طيب في ايه تاني؟ في ناس بتصبح علينا. في عمرو عماد، صباح الفل عليك يا عمرو. في هويده محمد واميره اكتوبر، صباح الهنا والجمال عليكم. عايزين يسمعوا حاجه لبهاء سلطان. حاضر عنينا نشغل لكم حاجه لبهاء سلطان اللي جايه على طول. نسمع ايه لبهاء سلطان؟ الورده.
0: يلا
1: صح ولا ايه؟
0: يلا بينا.
1: يلا بينا نسمع الورده وبعد كده نرجع نكمل معاكم في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وصباحكم زي الفل. الورده.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أنا مش قلتلك 100 مرة ما تبصيش في الساعة بتاعتي اللي أنا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع وكمان ما غير باسورد موبايلك.
1: عشان موبايلي يا رضوى أعمل فيه اللي أنا عايزه، طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. انا مش متخانقين الخناقه دي من اسبوع، وانا صلحتك وجبت لك المكنسه دي من
2: دبي فون قست بسعر الكاش.
1: ما انت عارفه كل حاجه
3: اهو. ما فيش حاجه حلوه بتستخبى، وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون من 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه صح. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
5: يا أنا يا أنا أنا ويا تعرف يا حبيبي.
4: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. أسرع بدين، للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: بعد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10.
1: لسه الناس بتبعت لنا على موضوع المتاحف, بيدونا شويه نصايح ان هو لو في معاك مرشد كمان جوه المتحف ده بيخلي الزياره ممتعه ومفيده اكتر,
0: التجربه نفسها بتبقى طبعًا مختلفه.
1: طبعا بدل ما تخش وتعمل نفسك فاهم وانت واقف قدام الحاجه كده,
0: لان في ناس ما بيبقاش ليها طقطان ان هي تقف عند كل حاجه تقعد تقرا ده بتاع ايه وتعرف عنه اكتر وكده. فطبعا لما بيكون في حد متخصص فبيحكي لك خلفية عن الحاجة اللي انت واقفة قصادها وبيدخلك بقى في الحدوتة, فانت بتحبي تعرفي اكتر. فهو وفي حاجات بتبقى متصلة ببعض, يعني تلاقي حاجات مثلا مجوهرات, لو احنا بنتكلم على متحف مثلا, متحف تبقى مجوهرات, بتبقى الادوات بتاعت الملكة دي, يبقى مش عارف ايه حاجة معينة
1: من ايه وفي قصة وراها. الموضوع بيكون ممتع لان هي بيبقى من القصص نفسها. وبعدين الشخص اللي بيكون معاك وبيشرح لك بتفرق على فكرة شخص من التاني. في ناس بتبقى بتحكي القصة يعني السرد بيوديك بيرجعك للزمن ده
0: طبعا.
1: بتبقى قاعد مستمتع جدا جدا لدرجة ان انت بتمشي من المكان تبتدي تدور اكتر بقى, يعني تتعمق اكتر في الموضوع وتشوف طيب كان ايه اللي حاصل وايه الحاجات, ايه المتاحف التانية اللي اقدر ان انا ازورها. ففعلا فكرة ان حد بيكون فاهم وهو بيشرح لك كل حاجة دي بتفرق كتير, بدل ما تروح تتفرج كده وانت عامل نفسك فاهم. عارف انت اللي هو
0: طبعا
1: جميلة الابريق ده يجي شوفه من الزاوية التانية كده, تحس ان هو في فن سريالي معين لما نفتي بقى.
0: طيب معنا توبكس ايه بقى النهاردة؟ كنتش محوشة لنا انت حاجة, انت من الاسبوع اللي فات قلتي لي عايزين نلعبها, فاكرة ولا طبعا؟
1: اه بس كانت مشكلة بقى, مش لازم نخش
0: بجد في مشاكل. لا من غير مشاكل
1: يوم الحد, من غير مشاكل اه خليها. الناس برضو بتبعت لنا على الافلام اللي ممكن يتفرجوا عليها لعادل امام, لانه النهارده عيد ميلاده
0: صح
1: واحتفلنا بعيد ميلاده, بيقولوا حنفي القبه.
0: طبعا حنفي القبه عامه من الافلام اللي انا بشوف ان هي كانت مؤثره جدا على جيل كامل في طريقه اللبس وطريقه الكلام و... فاهم قصدي ايه؟ خلي بقى وحاجات برضو فنان عادل امام في حاجه جامده ان هو افاته عامة ناس كتير قوي ماشية بيها, يعني انتي الافات بتاعته عايشة وبتستخدم في المواقف الحياتية اليومية اللي انتي بتمر بيها, فتلاقي الناس برياكشنات الناس بهزارهم فهو مدرسة كبيرة جدا اثرتنا بمجموعة من الاعمال الفنية اللي هتفضل عايشة لسنين طويلة قدام. فطبعا كل سنة وهو طيب وبخير وبصحة وسعادة يا رب دايما. تمام؟ فهد بيقول انا عايز, انا حريف عادل امام عايز العب معاكم. ها
1: ها
0: سخناش بقى, سخناش
1: بس بقى احنا قلنا الخميس يا جماعه
0: دوش على الزرار
1: تخشوش من ثغراتنا او ثغرات يوسف بالذات. اي تحدي
0: احب اللعب عامه يعني, بس والتحدي برضه عشان ندي للعبه عشان ندي
1: للعبه
0: خلي بقى. يعني مثلا هقول لك على حاجه في بخصوص يعني انا باخد اللعب عامه بشكل, مش اقول بشكل اكيد ببقى مش عايز اخسره كلها, بس في نفس الوقت مثلا ما احبش اغش مثلا في الالعاب.
1: بتتحدى نفسك برضه في نفس الوقت؟
0: لا يعني اصلا مش هتبقى ممتعه
1: هتغش وبعدين.
0: يعني مثلا بنلعب كوتشينه ما احبش ان انا اسد في ورقي, ما احبش ان انا مش عارف ايه, لو بنلعب حاجه تانية ما ارش على يعني في حاجات معينه كده.
1: ما فهمت قصه الظهر دي
0: ولا انا
1: وحاولت
0: ارمم, بس قصدي اللي هو يعني
1: عادي
0: لا
1: ما
0: يعني
1: حاجه
0: طبعا ومهما قرصت
1: ولا اي حاجه
0: ضربت وجعلي صبعي
1: او في يعني صبعي كتير بره اصلا البتاع وبنقعد ندور يعني اللي هو
0: فاهمه فكده يعني. فبتبقى برضو التحدي بيدي للموضوع طعم مختلف
1: بالظبط. التحدي بيبقى لذيذ برضو,
0: لذيذ
1: لحد ما يقلب بخناقه. في ناس كتير الموضوع بالنسبه لهم
0: مستاهله بقى,
1: يعني في ناس ما بتعرفش تخسر, ما بتعرفش الناس دي بجد على قد ما بيبقى اللعب لذيذ معاهم بس الحته معينه.
0: في ناس ما بتتقبلش الهزيمه
1: فعلا. لا انت ما بقتش لذيذ اللي هو لو خسر يقلب وشه ومش عايز يكمل ومتضايق جدا. لا هو احنا بنلعب فاحنا بنستمتع فاحنا
0: صح.
1: يعني بيبقى فيه بنعمل ذكريات لذيذه بتطلع مننا افيهات حاجات
0: وبالعكس
1: كتير
0: هو وقت اللعب بيبقى ممتع جدا، بس هي التاتش اللي حصل ده لو في مثلا بنلعب على حاجه وبعد كده حد يعني ما عنديش مانع انك ممكن نهزر مع بعض شويه، بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب فاتحين بوله مع بعض كلنا، بنلعب كوتشين، حد كسب حد خسر، بيبقى فيه الهزارات دي وبيبقى فيه اللي هو لا طب تعالى جيم تاني، طب بكره هنشوف هنعمل ايه الحاجة. بيبقى التحديات دي بتبقى لذيذه، لكن لما بتطلع بره السياق ان احنا اصلا احنا قاعدين بنضيع وقت، فلو هتخانق على الوقت اللي احنا بنضيعه ما بتقابلش احسن. فاهم انت جايين نبسط كلنا مع بعضينا، فمت مش طالبعك نام.
1: لا كلنا في حياتنا الشخص ده،
0: وخلي بالك وما فيش حد على فكره في لعب ما في الالعاب اكيد ممكن تكون لمس السلك عندك، لمس في لعبه من الالعاب في اي حاجه من العالم ده
1: في ايه انا قفشت يعني
0: ممكن حد عملك فبتحصل عادي وبتاع، بس ما نديش بقى الموضوع ان هو بقى نلاقي المره الجايه ان انا داخله بتسلمش على الشخصية دي عشان هي المرة اللي فاتت مش عارف ايه فرمت لها كلمة بهزار.
1: لا لا مش لدرجة،
0: خلاص بقى ايه كانت على قد السكبة بتاعتها وراحت لحالها يعني. والله في ناس بتبقى اللي هو خلاص يا جماعة انتوا
1: لا في خناقات بتحصل،
0: لم لعبتك وامشي انت تعبنا ولا ايه،
1: خدها ويمشي فعلا،
0: بس
1: هتيجي بنكد لا، والاشخاص دي تبقاش انت عايز اصلا تلعب معاها بعد كده.
0: بس خلي بالك في ناس لما تيجي تلعبي معها اي العاب عامة اللي بيبقوا واخدين اللعب بجد وبحماس وكده بتبقى امتع بكتير من الناس اللي بتلعب ومش فارق معاها حاجه خالص، اللي هو يكسب اللي هو بقى وفي النص في ناس بتفصل يعني خلاص قلنا نلعب يبقى نلعب يعني، فاهمه قصدي ايه
1: بالظبط كده،
0: لكن في ناس بقى تلاقي فجاه قرر يمسك ابتدى يخسر فابتدى يبوظ يعني في كده كاركترز في الالعاب كده،
1: ناخد اللعب بجد بس مش بقفش
0: بالظبط،
1: يعني ده اللي احنا عايزين نقوله، بلاش القفش لان ملهاش لازمه بكده يعني، احنا كبار وفاهمين ان دي لعبة وبلاش فكرة القفش دي.
0: طب
1: في حد بيقول ايه رأيكم نتكلم عن اجمل الاقتباسات اللي اتقالت من افلام عادل امام؟
0: انا يلا بينا جدا،
1: يلا بينا يا جماعة. شفتوش وش عمل ازاي دلوقتي؟ يلا بينا
0: طبعا
1: يلا.
0: اكتر بقى ايقوني تحسي مش تعالي مش اكتر تعالي ما نصنفش عشان هو اكيد ليه اقوال مقصوره كتير جدا
1: كتير
0: يعني
1: جدا.
0: بس بعتولنا كده اشهر الجمل اللي معلقه معاك وقالها الزعيم عامه في اي عمل من الاعمال اللي عملها، سواء في مسرحيات في افلام في مسلسلات في ايا كان، ف يعني
1: وممكن يبقى افيه مش شرط يكون
0: انا بالنسبه لي من الحاجات المميزه جدا
1: يعني.
0: الاغنيه بتاعته في فرح استاذ رامي هجوز ابني، انا مثلا بحب الفيديو ده بس بحبه جدا
1: راح في حته ثانيه
0: والله لا اصل انا بحب اتفاق انا بحب
1: ايوه
0: قوي يعني فقولوا لنا ايه اللي اكتر الجمل الايقونيه اللي دايما معلمه معاكم لما بتفتكروها او بتستخدموها عامه
1: بيستخدموها لحد دلوقتي يعني، هو دايما ممكن يكون مثلا افيه بجد بقاله سنين بس بيضحك لحد دلوقتي، جمله اتقالت كده يعني في وقت معين لا هي لحد دلوقتي اللي هو انا فهمت الجمله دي اتقالت ازاي وليه وعشت الموضوع ده وكل حاجه. فاكتر الجمل اللي تاثرتوا بيها من الزعيم عادل امام سواء كان مشهد مؤثر سواء كان افيه طبعا يعني، ابعتوا لنا على 015 5952 1006.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM و نايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: وقح بس لذيذ.
1: طبعا ده واحد من الأقوال المقصورة للزعيم عادل إمام قال أكيد برضو في أحد الأفلام. لا والله في حاجات كتير جدا الناس حتى فكرتنا بيها احنا بنموت في الاقوال دي ونسينا من كتر ما هم كتير جدا. بس حد بقى من الناس اللي بعتت لنا جمله من الاقوال الزعيم عادل امام قالها في اعماله. داليا، داليا ازيك؟
2: صباح الفل.
1: صباح الهنا.
0: ازيك يا داليا؟ عامله ايه؟
2: ايه اخباركم؟ انتوا كويسين؟
1: والله الحمد لله كله تمام. انت كله تمام؟
2: انا تمام الحمد لله
1: يا رب دايما. داليا، اشهر بق كده ملاها بالبلدي كده، اشهر بق الزعيم عادل امام قاله في اعماله بالنسبه لك كان ايه؟
2: جد منيح هنحني نحن حنيح بلا.
1: ده كان ايه ده؟ الخط ده احترس من الخط ده ولا ايه؟ صح؟
2: ده كان فيلم مش عارفه افتكر الاسم، بس كان هو ومدلبه.
0: ايوه
1: ما كانش احترس من الخط؟
0: لا ما كانش، كان اسمه حاجه تانية.
2: وكان عامل نفسه الخط وسعيد.
1: هو يا عم خط؟
0: لا كان في، استنى،
1: مش احترس من الخط
0: هو
1: يا جماعه؟
0: نفس اللي اكدوا لنا
2: احترس من الخط.
1: طب ما انا عمال اقول لك احترس من الخط والتانية عماله تقول لي
0: لا والله كان في.
1: يا عم استنى، انت
0: كان عامل نفس الشخصيه.
1: انت كده كده مع الوصله اللي انت كنت سرقاها زمان دي ما كانتش شغاله. استنى، انت فاهمه موضوع الوصلات ده كانت مقضيها ايه؟ تلميس اسلاك. طب في حد تاني برضو بعت لنا بيقول لنا، طب خدي تعالي نلعب مع بعض من الحاجات اللي الناس بعتها لنا. يلا بينا.
0: هتأدي كل الافيهات؟
1: لا هتقولي لنا الحاجات دي من افلام ايه. يلا بينا.
0: ماشي
2: يلا.
1: طيب يلا بينا. تحبي نقول الاخرين؟
0: يلا.
1: طيب انت سمعتي اللينك ده من اوله؟
2: لا.
1: طيب خلاص مش مشكله، تعالى خلينا نقول حاجه تانية. تعرف ان النهارده عيد ميلادي اتقالت في فيلم ايه بسرعه؟
2: اسمها، لا مش
1: عمر وسلمى.
2: كنت هقول لك عمر يعقوبيان بس
1: لا مش عمر يعقوبيان.
2: السفارة في العمارة.
1: برافو عليكي. طيب تشرب شاي بالياسمين؟ لا نهار ابيض.
2: مش أمي، انا عارفه، انا بحفظ الافلام
1: اكيد.
2: انا بحفظ الاسامي
1: اكيد طبعا.
0: رهبة الهوى تاني. رهبة الهوى.
2: لا مش رهبة الهوى، بس انا ناسيه الاسامي.
1: ها
2: انا فاكره كان الفيلم هو وميرفت امين كان عنده اولاد متعلمين ومتضايقين ان هو مش متعلم. انا فاكره الفيلم كويس.
1: ايوه ها
0: كل حاجه ما عدا الاسم. كل
1: طب فاكره كان اسمه ايه في الفيلم ده؟
2: لا.
1: طب وكان اسمه مرجان عمت؟
2: ايوه، هي الفيلم اسمه مرجان، احمد مرجان.
1: بالظبط. كتر خيرك
0: يا
1: داليا.
0: كتر خيرك. الحمد لله على السلامه يا داليا. طب داليا، تقدري تقولي لنا اربع افلام للزعيم عادل امام من كلمه واحده؟
2: كلمه واحده. الحوت
1: واحد.
2: الحريف.
0: ايوه.
1: اثنين. ها
0: يلا.
1: كان في واحد عامل فيها محامي.
2: الافوكاتو.
1: ثلاثة.
2: انت قلت ثلاثة ما كفايه.
1: لا يا ريتك اربعة.
0: واحد كمان بقى، ده في كتير قوي.
2: لا مش فاكر.
1: طب في واحد على اسم
0: حد بقى.
1: يعني هو
0: بيعمل حاجات
1: مرض كده يعني، اللهم احفظنا. بس هو يعني
0: لا
1: فيلم برضه.
0: لا ده حاجة تانية. كنت هقول حاجة تانية.
2: لا مش عارف.
1: طيب كان قصدي على الزهايمر. انت كان قصدك على ايه؟
0: كان قصدي على الارهابي.
1: الارهابي برضو. عمل الارهابي وعمل المتسول
0: والمشبوه.
1: فعلا في كده، والحريف. طيب في حد بيقول بقى انا عندي ليكوا سؤال، تلات اعمال قام فيهم بدور محامي.
0: محامي.
1: ابتدينا بقى نتحط في
0: حسن سبانخ كان
1: في الافوكاتو.
2: وخلي بالك من جيرانك.
0: ايوه.
1: اديله. ها
0: ديلو يا داليا.
1: ها
0: يلا يا داليا، يلا ما تسكتيش.
2: لا كفايه كده
0: غالبا. لما بنشجع داليا بتهنج.
1: طبعا.
2: كان انا بس عايز افكرك ان هو كان ليه كمان الساعه ب 5 جنيه.
1: والحسابه بتحسب ده كان اللي كان في ايطاليا.
0: الاداء الاداء عالي
1: مفهوم.
0: الاداء
1: مفهوم. عالي انت فعلا انت 10 في الاداء.
0: اه برافو عليك.
1: في الاجابات سالب تمام.
2: الفن والتمثيل والاداء الدرامي مفتقدين.
1: الحمد لله.
0: ده ده
1: ده من مصلحه المشاهد.
0: لا لا والله انا حاسه صوتك صوت فنانه كده حقيقي يا داليا.
2: ميرسي ربنا يخليك.
1: صباح الفل يا داليا وميرسي جدا على المكالمه الجميله دي.
2: صباحكم ورد. وعايزه اقول لك قبل ما اقفل ام
1: دي اشوال على طول. داليا ميرسي جدا يا داليا على المكالمه الجميله دي والله خطيره. داليا باي باي يا داليا. باي باي. خطيره خطيره. طيب اه في حد بيقول لك طيور الظلام كان محامي.
0: طيور الظلام
1: حتى لا يطير الدخان. انا بحب كده الناس تبقى مصحصحه معانا وحلو برضه. عايزين ندي تحيه لل
0: جدا في المسجز
1: للي بعت لنا محمد محمود. صباح الفل يا محمد تسلم على السؤال جميل. يلا بينا. حلو ده.
0: طب يلا بينا يا جماعه احنا نقول اسعار الذهب والفضه.
1: نسمع بس ميوزك.
0: ميوزك
1: على ميوزك.
0: لا يلا ميوزك وبعدين نرجع
1: شويه ميوزك. ايه نسمع أصعار. ايه نسمع ايه ماشي. قولي لي كده
0: عايز تسمع ايه؟
1: نسمع
0: ما اصل انا هقول نفس الاسم.
1: في ناس الناس عايزين ايه؟ اسيلي؟ حاضر.
0: يلا.
1: حاضر نجيب اسيلي ده في حته تانيه غير التانيين. يلا يا عم يلا بينا.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك في تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7840 جنيه للبيع و 7805 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 6860 جنيه للبيع و 6830 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 55480 جنيه. سعر الفضة عيار 999 133 جنيه للبيع، 129 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012

0: 11 900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: لسه بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل امام, وعايزين حد بقى زي داليا. كان معانا متصله يعني اتقنت الافيه جدا, قالت لنا كام افيه كده بنفس الطريقه, فمحتاجين حد زي داليا برضو يكلمنا كده, وممكن كمان نلعب معاكو العاب ليها علاقه بقى بافلامه وافهاته بالمشاهد الايقونيه اللي احنا بنفتكرها لحد دلوقتي. مش عايزين ننسى المسرحيات, مسرحيات عادل امام طبعا طبعا طبعا ما ينفعش, يعني ما ينفعش ننساها. واد سيد الشغال, مدرسه المشاغبين, لا حاجات كتيره جدا جدا جدا, ولسه الافيهات بنقولها لحد دلوقتي عايشه معانا لحد دلوقتي.
1: ده حقيقي.
0: شحيبه, مين معانا على التليفون؟
1: طيب احنا معانا مين على التليفون؟ مصطفى, ازيك؟
2: اهلا, عامل ايه؟
1: اخبارك ايه؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: يا رب تكون بخير يا مصطفى.
0: ازيك يا مصطفى؟
2: والله تمام. ايه
1: كله تمام؟
2: كل حاجه الحمد لله تمام.
1: جاهز انت؟ والله الحمد لله.
2: يلا بينا,
1: تعالى كده ننقنا في كام سؤال من اللي موجودين معانا. يلا بينا.
2: يلا بينا.
1: يلا
2: بينا.
0: استنى اشوف لك حاجه كده. تقدر تقول لي ثلاث افلام لعادل امام فيهم ارقام؟ اسم الفيلم فيه رقم؟
2: في رقم. السؤال الصعب ده.
0: يعني انا كنت اقول اكتر من كده, هم كتير عامة, بس يعني ثلاثة مش اكتر. اتنين يا عم خلاص.
2: ده بخلينا نفكر. تمديش مساعدة؟
1: ماشي, لو هنساعدك بس تجيب ثلاثة غير اللي احنا هنقوله لك.
0: يا لهوي.
1: تمام؟
0: دي كده بنصعبها, خد بالك.
1: جاهز؟
2: يلا بينا.
1: يلا نديك اسئله واحده فيهم. شعبان تحت الصفر.
2: الصفر ده رقم صح؟
0: برافو عليك, برافو عليك, برافو, تكسب معانا.
1: ها
2: انا دي هرفتها لوحدي. تمام
1: يا عم, انا وانت واحد. ها ادينا اتنين كمان. طيب
2: انا عايز اقول لك هو كله في دماغي يعني, وانتم مشغلين انا كله في دماغي.
1: يا الجمله اللي بنسمعها طبعا. يلا بينا. حلو,
2: انا لسه طالع المحور.
1: مفهوم مفهوم. ها
2: نفكر. طيب
1: براحتك خالص,
0: خد وقتك.
1: ممكن اقول لك الارقام عامه, تعال نسهلها بقى كده خالص بقى.
0: يلا
1: عندك 2 و5 و1 و
0: 24
1: وحدوته كده.
0: مفيش اكتر من كده.
2: 24 ساعة؟
0: ايوه.
1: لا 24 ساعة ايه؟
0: ايه
2: 24 ساعة؟
0: سهلة قوي, كلمة من حرفين.
1: حالة يعني, هي حالة.
0: من حرفين.
2: 24 ساعة حب؟
1: يلا بينا. صح. لا لا, حب حب صح.
2: حب صح.
1: تمام. ها فاضل لك واحدة.
2: فاضل لي واحدة.
1: نغير السؤال لو مزنوق فيه كتير. خلاص ممكن نغير السؤال الصراحة, حسيتك فقدت الأمل. طيب كان في خمسة باب يا عم الحاج. في خمسة باب يا مصطفى.
2: خمسة باب صح؟
0: أيوه, واحدة بواحدة.
1: طيب طيب طيب
0: ماشي خلاص.
1: طيب تعالى نخش لك. قول لي اسم قصتين في فيلم مرجان احمد مرجان, مرجان اشتراهم. سهلين قوي.
2: قصيده ال اسمها ال ايه سنونو
1: صح كده.
0: ايوه.
2: والقصيده الثانيه ابيع نفسي.
1: ابيع نفسي. في واحده كمان مشهوره جدا عادل امام اشتراها وطلع قالها في في الحفلة.
2: انا اسمها بيجي على دماغي.
1: معروفة جدا. الحلزونة.
2: الحلزونة.
0: الحلزونة. دي معروفة اكتر من ده. اكتر. ده هي الحلزونة.
1: عامة انا بحب افتح تبيع نفسي.
2: انا بعت لكم اسئلة, كنت يعني كنت لو انا اللي اكسب.
1: انت عايز تسأل اسئلة؟ عايز تسأل انت بتقول؟
0: عندك سؤال؟
1: اذنقنا. يلا
0: يلا
1: يلا يا عم.
2: ممكن ثلاث اعمال مثلا الفنان عادل امام اشترك فيهم مع المخرج رامي امام.
1: طيب استنى هقول لك. فرقه ناجي عطا الله. معايا؟
0: يلا كمل.
1: ماشي استني بس. فرق. لا انا شغل المزيكا انا اتوتر شويه. شفت انا
0: شفت اللي بيوتر نفسه.
1: انا راجل فير والله
0: يعني ما فيش اكتر.
1: طيب
0: من كده
1: عندك غالبا وصحح لي برضه عشان ممكن اكون غلطان. التجربه الدنماركيه كان فنان رامي امام.
2: لا ممكن شو رامي امام
1: ما كانش.
0: طيب
1: رامي امام. طيب يبقى احنا كده فرقه ناجي عطال. امير الظلام.
2: ايوه
1: امير الظلام متاكد منها.
2: مسلسل تاني
1: ما احنا غير عفاريت عادل علام.
2: ايوه
1: صح
2: مظبوط.
1: طيب
2: تقريبا صح.
1: طب الحمد لله
0: شكرا يا مصطفى.
1: يعني انت تمام.
2: يومكم جميل
1: حبيبي يا مصطفى. ميرسي جدا.
2: انا مبسوط ان انا طلعت معاكم اول ما انا كنت اطلع ومبسوط والله.
1: شرف شرف يا مصطفى
2: في الشغل يعني.
1: حبيبي والله
0: تعال
1: مصطفى
0: لنا الخميس كمان يا مصطفى. يلا
2: خلاص ماشي.
1: يلا بينا.
0: يلا صباح الفل.
1: صباح الفل. صباح الهنا. طب يا جماعه لسه بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل امام وعاملين له حاجه على الضيق كده عندنا هنا في البرنامج في الحاضر. شكرا لمصطفى.
0: فحابين
1: حابين اللي حابب يشارك معانا يا ريت يبعت لنا على 015 5955 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.

0: ازيك يا اندرو؟ عامل ايه؟ اندرو بعت لنا رساله اول مره يقول صباح الخير يا جماعه، عايز الواتساب بتاع برنامج عيش صباحك.
1: حاضر يا اندرو.
0: حاضر يا اندرو. عينينا.
1: هنبعتهولك.
0: هكلمك انا دلوقتي. يعني املي كده لحد ما اكلمك.
1: انت هتكلم اندرو دلوقتي؟
0: طبعا. طبعا سؤاله خطير.
1: اندرو لو بتسمعنا، يعني في كذا حد على فكره بيبعت لنا مسجز بيقول لنا على رقم الواتساب، يقول انا عايز برنامج فلان الفلاني. ده الرقم بتاع نجوم اف ام عامه، البرامج كلها. فالرقم ده بيكون مفتوح وقت البرنامج اللي انت بتبعت فيه، هتبعت على نفس الرقم هتلاقي الشخص اللي انت عايز تتكلم معاه. فعايزين بس ان اهو اندرو هيخش معانا ان شاء الله. هيخش معانا؟
0: انا بكلمه اصلا بقول له جاهز، بيقول لي جاهز لايه؟ اندرو انت عارف انت بعت لمين ولا مين اللي بيكلم انت؟ احنا الراديو يا اندرو، احنا نجوم اف ام.
2: ايوه بس انا ما توقعتش ان انت هتكلمني بسرعه كده.
0: لا توقع. لا اصل انا السؤال بتاعك عجبني. يعني انت جبت النمره دي منين بقى اللي انت بعت لنا عليها؟
2: انا بقالي اسبوع بقعد ادور عليكم على الواتساب، سوري على الفيسبوك وعلى الانستجرام.
0: هبعت لك نمره تفنى على الانستجرام، مش مشكله الكلام ده، بس ما تشيلش همه خالص. ها فانت عمال بتدور، بس انت بعت لنا على النمره اللي احنا، يعني هي دي نمره برنامج عيشه.
1: اه ده رقم الواتساب.
2: انا لما لقيتها جبتها من على الفيسبوك بصراحه، من على البيج بتاع الفيسبوك.
0: ماشي، شغلت الشغله ورحت جايبها وتصرفت.
1: طب ايه رايك في المفاجاه دي يا اندرو؟
2: لا
0: بصراحه مفاجأة،
2: انا
0: مخضوض اصلا. الصراحه مفاجأة جدا، وانا ما كانش نفسي.
2: وبعد اسمع بقى وناس بقى تبقى شغاله في نفس الشغل بتاعي اللي هو الريل استيت وكده، ف بعد اقول عايز اخش. بعد كده اقعد بقى ايه اشوف الافكار دي. فعلا انا عارف ان انا لما ادخل على الهوا انا ببقى عارف المعلومه، يعني الحلزونه ومعرفش الحاجات دي كلها، بس برضه يعني عارف ان انا لما اكون على مش عارف اي حاجه، فمش عايز ان انا عارف ان انا مش عارف اي حاجه.
0: فانت مش عايز، انت عايز النمره بس عشان تفهم.
1: اتاكد.
0: فانت كنت محتاج حاجه، احنا بس بنكلمك عادي يعني، احنا
1: بنطمن عليك.
0: انت الدنيا سيبك من اي حاجه، انت تمام؟
2: لا انا تمام زي الفل.
0: صباح الفل يا اندرو. صباح الفل.
1: نورتنا.
2: انا داخل الصبح يعني ادخل معاك، احاول ان ادخل معاك، وبحب اسمع الصبح بجد. يعني انا شغلي اصلا الساعه 10:30، انا بنزل من الساعه 9، مع ان انا شغلي يعني ساكن في التجمع وشغلي في التجمع.
0: حلو.
2: يعني بنزل من اقعد الف بالعربيه عشان اقعد اسمع ساعه معاكم.
0: حبيبي يا عم اندرو.
1: يا سلام يا اندرو. لا انت تكلمنا كل يوم بقى وتبعت لنا، يعني سجل الرقم ده وبعت لنا عليه كل يوم، مستنيين بقى المسجز بتاعتك.
0: صباح الفل. طب هتمشي كده وايدك فاضيه؟ مش تاخد سؤال طيب كده وانت ماشي ولا ايه؟
2: يلا
0: سؤال كده سريع اندرو.
2: يلا.
0: سؤال سهل عشان انت
1: اديله سؤال سهل.
0: اول مره تيجي تزورنا في الاجنس. تمام، سهل جدا. اسم الكلب اللي كان موجود في مسرحيه الواد سيد الشغال كانت ايه؟
2: اصلا ده اسم ده
1: مش
0: شفت سؤال سهل
2: ده
0: كده سهل؟
1: ايه ده؟
0: بتهزر.
1: ده انا قلته من شويه.
2: ما انا ما اتفرجتش على المسرحيه والله.
0: انت مواليد كام يا اندرو؟
2: 97.
0: طب اكيد شفت المسرحيه دي.
1: خلاص بقى كده في حاجات مش
0: هنسألك. لا بس 97 دي على فكرة
1: المفروض.
0: تعرف 97 ده كم سنة دلوقتي؟
1: أيوة.
0: بس عشان الأربعينات برضه أنت فاهم. لا 943 برضه. إيه؟ أفندم؟
2: لسه 28، لسه ما تمتش 29.
0: طب يا عم ماشي.
1: يعني أكيد.
0: لا ما شاء الله عليك، يعني بسم الله ابننا يعني على وش. تمام. صباح الفل يا عم. صباح الفل يا عم أنت. صباح الهنا. صباح الفل. حبيبي
1: يا اندرو. صباح
0: الفل.
2: صباح الفل.
0: صباح الفل. طيب في حد تاني بعت لنا بيقول انا زي اندرو بالظبط، انا بقالي كتير جدا وعايز اشترك معاكم، بتابعكم من زمان لو بره على الراديو ولو في البيت على التلفزيون. ده مين ده؟ ميدو سعيد. صباح الفل عليك.
1: صباح الفل.
0: يا ميدو منورنا والله.
1: انت بتبعت لنا على الرقم الصح يا ميدو.
0: مي اجابتك صح. مين تاني؟ في حد بعت لنا شحيبر، ده حقيقي نمره اخرها 101. شحيبر الكلب طبعا. محمد مسلم. صباح الفل عليك مسلم جميل. في مين تاني؟ في محمد مصطفى. تمام. برضو نفس الكلام. طيب
1: شكرا يا ولاد.
0: شكرا
1: يا ولاد. عايزين نفكركم ان بكره بمناسبه اليوم العالمي للمتاحف، يوم بكره الاثنين 18، المتاحف كلها هتكون في ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟
0: طيب عشان اندرو غالبا بيشتغلنا. محمد محمود بيقول بعت لنا صوره بوحه كده هو مكشر كده. بيقول لك ثانيه واحده، مواليد 97 و28 سنه ازاي؟ انا مواليد 97 وتميت ال 30.
1: هو اندرو
0: هو لو 96 يبقى كده السنه دي
1: كان
0: يعني في 29. هو ماشي في 29 يعني. صباح الفل يا محمد. خلاص. اندرو مخدود فعلا. صباح الفل. ماشي
1: انت برضو اخدته.
0: صح.
1: اخدته
0: على مشامي وكنت
1: على مشامه. بالظبط كده.
0: بالظبط كده.
1: طيب يا جماعه صباحكم زي الفل. هنشوفكم بكره ان شاء الله. حاولوا تستخبوا من الشمس النهارده على قد ما تقدروا. درجه الحراره في القاهره واصله ل 41 بس ده يعني الذروه هتكون النهارده وبكره ان شاء الله الدنيا تكسر كده والجو يكون احسن بكتير.
0: يلا
1: انت الساعه 1 الظهر تقف
0: قبلك في عند كوبري قصر النيل واقف في النص
1: بعد اذنك. مش هتاخر عليك خالص.
0: مفهوم.
1: بس كده
0: يلا بينا.
1: يلا هتسمعنا ايه؟
0: نسمع شويه

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل 15%، وحافظ عليها من 3 ل 4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة المساعدات ذات العزة 197 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: 11 شهيدا وأكثر من 60 مصابا جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
2: أنباء عن إصابة راكب من كولومبيا البريطانية بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مبادرة شارع الفن تهدف إلى رفع الوعي الثقافي وتقديم محتوى راق يعكس الهوية المصرية.
2: الزراعة تعلن الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طن في توريد القمح المحلي حتى الآن بنسبة 64% من المستهدف.
1: التعليم تنفي تحويل المدارس التجريبية إلى يابانية.
2: الزراعة تعلن طرح لحوم وسلع مخفضة ب 25% في 600 منفذ استعداد لعيد الأضحى.
1: الإفتاء تعلن استطلاع هلال ذي الحجة اليوم لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.
2: اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفدرالية بفوزه على الزمالك بضربات الترجيح.
1: اليوم ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معاكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. حلقة جديدة وبداية أسبوع كده إن شاء الله تكون لذيذة، وطمنوني كده عليكم إيه الأخبار، الويكند كان عامل إيه، كل الحاجات الحلوة دي. وطبعا ابعتولي لو عايزين تبقوا معايا في الجيم، ولو عايزين تسمعوا أغنية معينة على 015-59-55-1006 أو كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. جو حر جو حر يا فخري، وخلي بالكم يعني أي حد لسه ما نزلش كده، إيه سمعت إنه في 40 درجة حرارة 40 وحاجات كده، فيعني إيه خلي بالنا بقى، وعارفين نشرب مية ونقف في الظل وكل الحاجات اللذيذة دي. طيب النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن حاجة أنا كانت نفسي في وقت من الأوقات يعني هي تبقى عندي أو أقدر إن أنا أبقى بعملها. كان نفسي جدا أبقى من الناس الرايقة، عارفين الناس اللي هي بتتحرك ببطء شديد، بتعمل الحاجة بروقان جدا، لما بتحكي لك على حاجة بتحكي تفاصيل للتفاصيل، وفاهم ممكن موقف معداش 3 ثواني ممكن تحكيه في ساعتين عادي جدا، واللي هو يا بيه عارفين اللي هو بتاعت ساعتي في الجامعة الأمريكية، الصبر جميل يا بيه، لو احنا قاعدين مع بعض ايه المشكلة، اللي ما يخلصش النهاردة يخلص بكرة، ومفيش اي احساس بالذنب، مفيش اي احساس ان احنا معطلين حد او ان احنا مش عارف ايه، لا هو سلحفة، انا سلحفة وماشي في طريقي، هوصل ان شاء الله، وصل النهاردة، وصل كمان سنة، ما يهمنيش. وبيبقى فيه بقى من الطرف التاني فيه جري بقى، يعني انا بقى الطرف التاني هو جري جري، يلا نخلص بسرعة، يلا نعمل مش عارف ايه، يلا ايه ايه. انا عامة لما بحكي اي حاجة ممكن ما اقولش تفاصيل كتير، اللي هو الحمد لله كان حلو، راح وسلم عليا ومشي خلاص خلصنا، يعني من غير اي تفاصيل زيادة عشان مفيش وقت على ايه مش عارفة، بس هو طول الوقت بيبقى ايه يلا يلا بسرعة. فببقى في اوقات بقى محتاجة اللي هو ايه الهدوء ده، ايه البطء ده، يعني انا اوكي ما حاولت وما بعرفش، بتوتر اكتر. ولكن في حياتنا وفي شوية سلوكيات وفي شوية بني ادمين، سواء انت شخص عامة سريع في الحياة او لا، بس بيبقى دول بيبانوا، يعني بيبقى فيه كده البطء اللي هو لا انت مش قادر ما تشوفوش ومش قادر ما تتعاملش معاه، وبيبقى خلاص بقى بيبقى فيه عصبية كده من نوع ما، حتى لو انت مش شخص عصبي، بس اللي هو يا حبيبي ما تخلصنا يا بابا ما تخلصنا، مش هنقعد ساعتين بنلبس، مش هنقعد ساعتين عشان نختار هتاخد القميص الاسود ولا الابيض، ما نختار ونخلص. فالنهاردة عايزين نتكلم في الموضوع ده، لو انت من الشخص ده من السلاحف، فقول لي ايه الحاجه اللي انت بتبقى حاسسها، يعني ايه اكتر حاجه كده الناس حواليك بيحسوا انك لا انت بطيء قوي في الموضوع ده، مش هينفع، انت محتاج شويه سرعه. ولو انت مش كده، ايه اكتر حاجه من السلوكيات اللي حواليك لما بيكون فيها لا بطء كده بتحس انه لا انا مش قادر انا اتعصب، انت لو سمحت ممكن نخلص، ممكن تعدينا انا بس مشينا انا وبعدين نبقى كمل انت بقى براحتك. فابعتوا لي على 015-59-55-1006 بمناسبه السلاحف، هقول لكم 3 معلومات، نبدا بقى الجيم. 3 معلومات، في منهم معلومه غلط، انتوا هتقولوا لي ايه هي. اول معلومه، سلاحف النينجا كانوا 4 شخصيات. تاني معلومة، السلاحف ما عندهاش عمود فقري. تالت معلومة، بعض السلاحف بتعيش في البحر. في معلومة من التلاتة دول غلط، يا ترى 1 ولا 2 ولا 3؟ بعتولي على 015-59-55-1006.

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب لسه بنتكلم على الناس اللي هي ايه كل حاجة في حياتها كده بتعملها ببطء شديد بروقان جدا براحة بال اللي هو ايه ها بقى عايزين نعمل ايه النهاردة اللي هو فيه مش بس فكرة هدوء على قد ما لا يعني احنا ممكن نتحرك اسرع سنة عارف لو مشينا اسرع سنة الحياة هتبقى جميلة جدا. فلو انت من الناس دي عايزين نتكلم معاك اكتر, ولو انت مش من الناس دي ايه اكتر سلوك حواليك في الموضوع ده بتبقى حاسس انه لا ده اللي بيعصب, يعني انا ممكن استحملك واستحمل بطئك في اي حاجة الا الموضوع ده, الموضوع ده لا خلصه لي بسرعة. معايا محمد. يا محمد.
3: الو.
2: صباح الفل. عامل ايه؟
3: كله الحمد لله كله حلو.
2: يا محمد انت من الناس البطيئة ولا العادي؟
3: لا انا من الناس السريعه اللي بحب ابقى اسرع من العادي كمان.
2: ايوه ما دي
3: انا متفاهم ان في افريج عادي بس انا بحب ابقى سريع شويه
2: بزياده. ايه اكتر حاجه بتحس انك لا يعني اللي هو لا بتعملها بسرعه جدا او
3: شغلي؟
2: الشغل
3: بحب انجز الشغل, يعني انا بصحى 4 الفجر عشان انا دلوقتي خلصت الشغل التاسكات النهارده اصلا, انا برنس كده النهارده.
2: اوه الله دي حاجه حلوه.
3: انا لحد 9 بالليل بقى قاعد برنس في نفسي بلعب بقى اعمل اي حاجه
2: قول لي حاجه. اوكي
3: بس النهارده في الحر ده رايح المعادي من المحل
2: من المحل للمعادي يا عيني
3: بتاع واحده
2: ايه ده يعني ايه ده انت اخترت يوم نشنت يعني
3: انا ماسك في المدير
2: نشنت يعني اللي هو انا كان في ايام فاتت وان شاء الله ايام جايه بقى ليه النهارده يعني ربنا يعينك يا رب ان شاء الله وتعدي بقى ازازه ميتك بقى حاجتك
3: والله مجهزه في الفريزر والله
2: الدنيا تبقى لذيذه ان شاء الله ربنا يهون عليك وتوصل بالسلامه. طب قول لي في ايه اكتر حاجه بقى من السلوكيات البطيئه حواليك اللي ممكن يستفزك؟
3: أخويا حمادة.
2: حمادة بيعمل ايه؟
3: سلحفة على الأرض.
2: أتهزر.
3: يعني في موقف كتير بس مثلا في موقف ده اللي اتعصبت عليه آخر مرة. هو شغال في شرم الشيخ فبنسافر بالقطر عموما يعني.
2: حلو.
3: يبقى أحجز القطر من المحلة ويطلع إيه.
2: حلو.
3: أنا بروح أصوره بالشنطة.
2: ماشي.
3: دايما أنا ببقى أنا اللي ماسك الشنطة وبجري وهو ماشي مولع السيجارة برنس
2: ورايا. عارفة الناس دي. عارفة الناس دي.
3: أيوه. والله القطر هيطير.
2: ما هو يستناني. لا القطر هيمشي حرفيا هيمشي ومش هيطير هو هيمشي ومش هيستناني. انا عارفه الموضوع.
3: نركب توك توك نركب سيرفيس نركب اي دي لا يقول لي لا تتمشى يا حبيبي نركب حاجه نفضل وقتنا
2: يا حبيبي في مواعيد انا كده قوي اصل انا مواعيد الحاجات اللي هي المواصلات دي بقدرها جدا لو انا بروح قبلها فاهم بساعه وحاجات كده لو انا اقعد استنى القطر واستنى الطياره لحد ما
3: انا لو رايح اقابل اصحابي مثلا كمان 5 انا 4 ونص بكون في المكان ده.
2: أيوة انا كده برضو انا كده بس ما فيش حد بقى بيقدر ده.
3: ايوه طبعا ضغط بيعلى مهدئات شغال.
2: يا اولاد حد يوصل في ميعاده ارجوكم.
3: حد بس يجي والنسي في ميعاده حد يجي بدري.
2: انا جاي من بدري يا عيني يا
3: ابني. الليمون بجهزه في الكافيه بشربه الاول.
2: حاسه بيك والله حاسه بيك عشان دايما انا في المواعيد اللي هو ببقى رايحه من بدري وخصوصا اصل انت فكرتني بموضوع اخوك ده لان انا وانا مسافره مع اي حد انا ببقى رايحه واللي هو انا قاعده ومستنيه واشوف انا المفروض بقى هتحرك منين واعمل ايه وابقى قاعده بقى اول واحده واصله فاهم الباقيين اللي هو يلا ويندهوا عنا في المطار يا فلان يا جماعه ما هم اكيد مش هيطلعوا من غير ما هو انت مين؟ لا هنطلع من غيرك عادي.
3: انت مش ميسي.
2: ايوه بالظبط هنطلع من غيرك عادي جدا ففهماك قوي في الموضوع.
3: لقوا في البيت يعني ايه في تاسك محتاج يتعمل في البيت تظبيط حاجه مش عارف ايه؟ سيبوا حماده نايم كده كده هي مش هينجزوا محمد يلا.
2: طبعا ما هي كنت لسه هقول لك كده انه الناس اللي بتنجز دي اللي هو لا طب خلاص هو اللي هينجزني فتعالى فبتشيل اكتر. عن الناس
3: والله العظيم بقوم داخل على عليه القطه مصحي
2: تعالى
3: بيصحى الساعه 11 وانا اصلا صاحي من 4
2: من 4 الفجر لا ده فرق في السرعات في نفس البيت ده الله يعينك والله العظيم. طب تعالى تعالى نلعب الجيم وقول لي بقى ايه المعلومه الغلط. سلاحف النينجا كان 4 شخصيات ولا السلاحف ما عندهاش عمود فقري ولا بعض السلاحف بتعيش في البحر؟
3: السلاحف ما عندهاش عمود فقري.
2: برافو عليك. السلاحف عندها عمود فقري. طيب تعالى نكمل الاغنيه اللي معايا سهله مش حاسة ان انا عايزة اقول لك حاجة اصعب من كده. طيب مدينة مصرية من 5 حروف ماشي اول حرفين نغمة موسيقية زي دوري مي كده واخر 3 حروف معناهم كيرف حاجة زي كيرف
3: نيل
2: أول حرفين نغمة موسيقية. ففي دو ري مي
3: فا.
2: حلو
3: ماشي.
2: وآخر ثلاث حروف بقى
3: أيوة
2: حاجة بمعنى كيرف كده، حاجة إيه؟
3: ما هي كيرف ميل انحناء
2: لا واخدة كيرف اللي هو ممكن بنحط فيهم كلام مثلا لو عايزين يبقى الكلام بنهايلايت حاجة معينة فيقولك بنحطها ما بين
3: قوسين.
2: حلو بقى الفار المفرد بتاعه
3: فقوس.
2: فقوس شوف ازاي
3: فقوس شرقية حبايب
2: الله فقوس شرقية. طيب خلاص انت بقى ألعبك الأرقام ولا أقولك الأغنية وخلاص؟
3: قولي الاغنيه.
2: حلو جدا. اغنيه باللغه العربيه الفصحى بتقول الكتاب المتعلق بحياتي يا ايتها العين لم ارى اي كتاب مثله.
3: كتاب حياتي
2: والله ما كنت عايزه اقولها لك عشان كده والله ما كنت عايزه عشان كده عشان بتيجي تقول لك جاي على الجرح وبتاع والله هو حظك معايا كده انا اعمل ايه. نورتني يا محمد ويومك حلو وتوصل بالسلامه ويهون عليك ان شاء الله. شكرا ليك. باي باي. طيب ده مثال حي لانه يبقى في اتنين في نفس البيت حد سريع جدا وحد بطيء جدا وانا بقى ايه على مهلي يعني ايه اللي ممكن يحصل فعلا القطر مش هيمشي يعني. وفي ناس بجد بيبقى عندها كده يعني انا ما فيش اي مره سافرت انا يقول لك مثلا ايه تروح المطار قبلها بساعتين مثلا تلاتة انا بجد ممكن توصل معايا لاربع ساعات عادي جدا ما بحبش اتسربع فاروح وابقى عامله اي احتياطات لاي حاجه ممكن تحصل في الطريق تحصل في المطار يبقى الدنيا زحمه واروح في الصاله بقى اللي هي بتاعه البوردنج دي ابقى اول واحده قاعده انا والمضيفه بقى كده هي هتفتحوا امتى اول واحده اطلع على الطيار ففي بحس كده في بقى تبقى الناس مسافره معايا اللي هو يا جماعه ما عادي يعني خلاص احنا عملنا تشيك ان فهم كده كده هيعملوا لا ارجوك لا فانت من الناس السريعه دي ولا البطيئه ولو من الناس السريعه ايه اكتر حاجه لا لما بتلاحظها بتحس ان انا مش مش مش هينفع مش هقدر انجزوني. طيب عايزه اصبح على ده مين رقم اخر 495 ابعتولي طيب اسميكوا. في حد الناس اللي مركبه مراوح رقم اخره 849 في علام صباح الفل عليك كنت مجاوب صح برضو وفي رقم اخر 486 مجاوب صح برضو عمر صباح الفل عليك يا عمر. احمد السعدي مادونا بتقول لي ماشي كنت مجاوبه صح عمد صباح الفل عليكي. في انا مش بعرف اعمل اي حاجه ببطء خالص بحب انجز عشان بخلص بسرعه وده بيخليني اعمل شغل اكتر عشان بكون انا اللي فاضيه وبتعصبني الناس البطيئه. ما هو يعني خلاص انت خلصت خلاص بقى كمل. في ناس عامه شاطره ان هي ما تبينش ان هي بطيئه فاللي هو الشغل بياخد منها وقت كتير واللي هو انا قاعد بشتغل هي التاسكيه اللي كبيره انا اعمل ايه ما انا ما ايه اللي المفروض اعمله ويبان ان هو مش لا مش بيتلكع ولا حاجه هو قاعد بيشتغل. وفي ناس يعني ايه اللي بتنجز بتلبس في يا نهار ابيض صوتي بيهون الغربه شكرا والله العظيم. الناس اللي انا الناس اللي بتقول عليا دايما بفتح النفس لو بتكلم عن الاكل انا بكره للناس اللي تقول لك اسكتي عندي خبر وتحكي تفاصيل بطيئه ملهاش لازمه اللي هو هقول الخبر وبعدين عادي بقى فصل براحتك. ده مريم صباح الفل عليك يا مريم حاول حضر الاقي لك الاغنيه وهتكلم في موضوع الحكاوي ده بس حاسه ان احنا محتاجين نسمع فيروز ما اعرفش ليه قررت ان انا اسمع اغاني اللي هو هاديه يمكن يفيد يمكن يفيد اللي هو حاول ايه ابقى كده. كيرولوس صباح الفل عليك يا نهار ابيض حاضر من عناية الاثنين وسلامي لكل الناس اللي بيتفرجوا معاك. ماشي ابعتولي على 015-59-55-1006 انت من الناس البطيئة عامة نتكلم ولا لا من الناس السريعة اللي بتحب تنجز ففي سلوك معين لما بيحصل قدامك ببطء لا بتتعصب ابعتولي يلا.

عندي سؤال مش عارفة ليه جه في بالي كده، ممكن نعتبره من الجيم بس حسنه صعب. هل فاكرين الأغنية دي كانت، هسهلها قوي، كان أحمد السقا بيغنيها لمين وفي فيلم إيه؟ وكانت الكاركتر اسمها عليا، فكان بيغني لها الأغنية دي على طول. كنت بحبها جدا يعني، أنا عامة بحب الفيلم ده والحتة دي كنت بحبها، كان على طول بيغنيها لها. لو افتكرته وعرفتوا اسم الفيلم واسم الممثلة هتبقوا جامدين جدا. ده بونس كده يعني، احنا نكمل اللعبة عادي بس ده ايه حتة زيادة. ماشي لسه، ايه ده، ايه الشطارة دي؟ ماشي ده اول حد احمد سكر، ماشي اول حد جاوبت، برافو عليك. طيب عامة لسه بنتكلم على فكرة الناس البطيئة شويتين ثلاثة، وكانت لسه مريم قبل الأغنية بعتالي فكرة الناس اللي بتحكي. دايما عندي مشكلة بجد مع أي حد بيحكي بوقفات أو بتفاصيل ملهاش لازمة. يعني أنا دلوقتي في حد خلاص مثلا دخل عليا الاستوديو، خلاص إيه ده، بقول لك النهاردة وأنا كنت على الهوا حد دخل عليا الاستوديو، خلاص خلصناها الموضوع انتهى. في ناس بقى اللي هو لا أنا كنت بقى قاعدة وكنت بقول كذا وبقرا مسج مش عارفه عامله ازاي، بعد كده رحت بصيت كده لقيت في حد معدي، فقلت يا ترى هيجي عندي ولا لا. راح دخل كان لابس ايه بقى، كان لابس حاجه فاكرين بقى الحاجات بقى، ويقعد يقول تفاصيل اللي هو انا مالي ادخل في الموضوع، خش في الموضوع على طول ارجوك، ما تحطنيش في حاجات فرعيه علشان انا بقى خلاص اللي هو ببقى ها. وبعدين اول وقفات اللي هو والله كنت قاعد وبعدين لما صلي على النبي، فاهم انت فاهم، وبعد كده وراح عمل ايه، فانت تقول له عمل ايه، اقول لك انا عمل ايه، كنا زماننا خلصنا، كان زماني روحت. كان زماني مشيت من 3 ساعات. ولكن حب التفاصيل والحكي اللي هو ما يلا بينا نقول ده بيعصبني جدا. لما توصل للنهاية قولي، لما توصل لآخر الحدوتة قولي، علشان أنا بس الحكايات دي كلها ما بقدرش عليها. أو اللي هو بيبقى فيه اللزمات دي، بتبقى اللزمات اللي هو ها وراح قال لي إيه بقى، وبعد كده بقى لما جه كان فاكرني هعمل إيه، وهو مستنيك تجاوب، ما أنا معرفش. ما تحكي من غير فوزير أستاذة نيلي خلصينا. فالحاجات اللي دي لما بتحصل ببطء كده والوقفات المستفزة دي بحس إن أنا لا مش قادرة، ببتدي بفصل، ببتدي انا مش شايفة الشخص اللي قدامي لا مش هعرف اتعامل. فبعتولي عمتنا على 015-59-55-1006 ايه الحاجات البطيئة اللي بتحصل بتحس ان هو لا يعني انا مش هينفع اكمل كده. ولو انت الشخص ده الهادي الرايق اللي هو يلا الدنيا تتهدى عادي جدا، برضو قولي يعني، قولي ايه اللي بيحصل، معايا دراسات ومعايا حاجات بتقول انتوا بتعملوا كده ليه، ولكن احب ان انا اسمع منكم اكتر. حد بيقول لي والله الدنيا حر ومش ناقصه فرهضه، انا ما بتحملش الهري الكتير، وكنت برضو مجاوب صح، ده رقم اخره، ده ريهام، صباح الفل عليك يا ريهام. في انا بحب اخلص كل حاجه، مش بحب البطء خالص اللي هو كل حاجه يلا بينا نعملها في ثواني، وبتابعكم من السودان وبحب اغاني فيروز جدا، يا صباح الفل عليكي. طيب كذا حد، ناس شاطره متابعه افلام زيي ومجاوبه صح، اغنيه فيروز اللي انا شغلتها من شويه البوسطه احمد السقا غناها لحد في فيلم، كذا حد قال ايه اسم الفيلم صح، وبعتولي على 015-59-55-1006 وادي هنت كمان أغنية هي كمان عشان برضو ايه اللي لسه شاكك يقولي. فبعتولي نشوف بقى باقي الجيم هيبقى معانا ايه، والناس البطيئة فين والناس السريعة فين، يلا بينا.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوني صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: جديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد. طيب لسه مكملين وبنشوف الناس الرايقة الهادية اللي بتعمل كل حاجة ببطء كده وعادي، يعني مش متضايقين خالص. هو بالنسبة لهم تمام، يعني مفيش حاجة ممكن تستعجلنا في الكون. وبيبقى في بقى شخص في الناحية التانية كده هو قاعد متعصب انه يا جماعة ممكن نخلص ممكن نوصل بس لنهاية القصة دي. معايا علام. صباح الفل، عامل ايه؟
3: الحمد لله تمام،
2: كله جميل. انت ايه، لسه في الطريق ولا ايه؟
3: لا انا شغل اونلاين لحد بس
2: ماشي،
3: يعني بدور على مكان يكون هادي شوية اقعد فيه
2: تشتغل فيه. ماشي، ده يعني كنت المفروض ان تقعد في البيت النهارده، الجو حر جدا. ماشي، ده يعني كنت المفروض ان تقعد في البيت النهارده، الجو حر جدا. يعني حاول تلاقي مكان حلو ومكيف.
3: يعني انا بنزل البنات اوديهم النيرسري، بعد كده ادور على مكان ثاني
2: اقعد فيه اشوف ما انا هعمل ايه. طيب قول لي، انت من الناس البطيئه عامه وبتعمل كل حاجه بروقان كده ولا لا سريع؟
3: هو انا مثل من الاثنين شويه.
2: اوكي، ايه اكتر حاجه بتحس انك بتعملها ببطء والعكس اكتر حاجه بتعملها بسرعه؟
3: الحاجه اللي بعملها بسرعه شغل
2: حلو، بتنجز بتخلصه.
3: بحب انجز، يعني بحب اخلي الشغل كتير عليا.
2: حلو.
3: الحاجه اللي بعملها ببطء مثلا، يعني ايه، لو في مشوار مثلا الساعه 5 هنعمله، ممكن انزل من الساعه 4 واسوق براحتي واعمل اللي انا عايزه براحتي لحد ما ايه معدي ويجي.
2: حلو، فنوعا ما في المواعيد مظبوط شويه.
3: بالظبط، يعني اطبخ براحتي.
2: ايوه اوكي، روقان ده.
3: لو انا مثلا هطبخ مش من النوع اللي هو يلا اطبخ بسرعه اي حاجه علشان نلحق ناكل مش عارف ايه، لا ممكن اقعد لو اكله تاخد لها ربع ساعه ممكن اقعد فيها ساعه عادي.
2: اوكي، ده حلو، ده مزاج برضو. حاسه يعني حاسه انك بتحب بس ايه الحاجات اللي فيها مزاج اعملها بمزاج. طب ايه اكتر حاجه ممكن بقى تبقى فيها بطء شويه لا بس بتعصبك، اللي هو لا بقى انا مش انجزوني؟ هل حاجه في الشغل برضو ولا
3: بس بتعصبني اللي انا استنى مراتي؟
2: دي سنة الحياة يا علام.
3: يعني انا مراتي ممكن مثلا رايحين مشوار في اكتر من 5 اطقم بتتغير في ساعتين ثلاثة.
2: طبعا هو اصلا بحس ان معظم الرجاله اللي هو ايه خلصوا خالص والبسوا واعملوا كل حاجه قولي لي بس انا خلصت، هو في 5 دقائق خلاص هو هيبقى معايا.
3: انا بقيت بعمل كده، يعني انا مراتي دلوقتي تقول انا عايز الشوز بتاعتي اقول لها
2: بالظبط انا اقوم البس بقى اقوم اخد شاور بقى واشوف هلبس ايه وبتاع هكون خلصت برضو. بس دي شكوى عامه بحس، بس ماشي،
3: دي مشكلتنا كلنا.
2: والله. طيب تعالى بقى نلعب بقى الجيم، بما انك جاوبت صح احمد السقا كان بيغني الاغنيه دي لمين وفيلم ايه؟ أغنية بوسطة لفيروز.
3: إيه؟ مستمع.
2: أغنية بوسطة لفيروز أحمد السقا غناها لمين في فيلم إيه؟
3: غناها لمنى زكي في فيلم على العشق والهوى.
2: برافو عليك. طيب معايا فيلم تاني هقول لك قصته كده سريعا وانت تقول لي اسم الفيلم ايه، ماشي؟ فيلم عن مدرس منضبط جدا شغال في مدرسة ريفية، بتضطر الظروف ان هو يشتغل في مدرسة فيها ابناء كبار المسؤولين.
3: رمضان مبروك بالعالم حمود.
2: تحفة. طيب دلوقتي هسألك شوية اسئلة لازم تجاوب بس الجملة تكون معكوسة تعكس الترتيب، يعني اللي هو البرنامج اسمه ايه فتقول لي الجد ممنوع مثلا، ماشي؟
3: تمام.
2: اوكي، 5 × 5 بكام؟
3: 52.
2: يعني ماشي، بس انا عايزه الاجابه تبقى صح ولكن معكوسه،
3: يعني مثلا هي 25
2: فتبقى 20 و5.
3: 25. تمام
2: ماشي. عدد سكان مصر كام؟
3: عدد سكان ده انا ما اعرفش.
2: قول اي رقم بس ممكن يعني يبقى ترتيبه مختلف.
3: 6000 مليون.
2: ماشي، هي 1,120,000، يعني هي 120 مليون. مدينة اسكندرية بتطل على ايه؟
3: البحر بيطل عليها.
2: كمل المثل ده، الباب اللي يجي لك منه الريح
3: استريح وسد.
2: حلو. كمل تاني، امشي عدل يحتار
3: فيك عدوك.
2: حلو. مين اكتر ممثل بتحبه؟ بسرعة.
3: امام عادل.
2: ماشي. مين اكتر ممثلة؟
3: حسن
2: سعيد. برافو عامة يا علام، أتمنى تكون قربت تلاقي مكان تقعد فيه والدنيا تكون لذيذة. نورتني. شكرا ليك قوي. باي باي. اخبار. طيب عامه الشكوى العامه انه انا بستنى مراتي لحد ما تخلص لبس اللي هو في ساعتين ثلاثه احنا رايحين مشوار عادي، ولكن في بقى في اوتفيتس بتتغير وفي حاجات بتبوظ.

نشوف هنعمل ايه وفي راحه وفي بلاي ليست لازم تشتغل واحنا بنلبس كده عشان نبقى الدنيا لذيذه. بس عامه لو مش هخلي الموضوع ستات ورجاله, لا هو في ناس ما بيحللهاش ان هي تعمل حاجات مش مهمه خالص غير قبل ما ننزل. يعني احنا خلاص خلصنا كلنا لبسنا وهننزل, في فرد من الاسره لازم يفتكر انه ايه ده, انا هشيك على انوار البيت كلها, هشوف اللمبة اللي ما كانتش متصلحة دي هبتدي أشوف هصلحها ولا هعمل إيه, هملي مية عشان إحنا لازم نبقى منزلين معانا مية عشان ما ينفعش المية, هدخل الحمام بقى آخر مرة علشان بس إيه الطريق وكده, طب هاخد سناكس معانا علشان ما يلا ننزل ما يلا ننزل, إحنا مش رايحين رحلة يعني, خلاص هو مشوار مش هياخد نص ساعة فيلا بينا. وبعدين أنت كان قدامك كل الساعات وإحنا بنجهز إنك تعمل ده, ولكن لا انا هفتكر وانا على الباب ايه ده خلاص كلكم خلصتوا تمام شباب كلنا خلصنا, طب يلا بقى في مكالمه مهمه بقى انا لازم اعملها قبل ما انسى, معلش في بقى حاجه انا هغيرها بقى دلوقتي, بقى حاجه في البيت انا هشيك عليها دلوقتي هي موجوده ولا مش موجوده, افتكرتها معلش هعمل ايه. فبحس برضو الحاجات دي اللي هو ما بفهمهاش, اللي هو ما انا كنت قاعد ايه اللي حصل. ماشي, في عمر بيقول لي انا شخص رايق شويتين بس في شغلي بقلب 180 درجة طبعا. ما انت بتشتغل برضو حاجة يعني حاجة جراحة اعصاب وحاجات كده, ما فيش مجال للروقان طبعا, ده اكيد. بحس ان في وظائف كده هو انت ما ينفعش تبقى رايق فيها, ولما بتبقى رايق فيها بتبقى مشكلة, واظن كلكم هتبقوا فاهميني, بيبقى فيه شوية وظائف انت بتبقى رايح عشان يساعدوك في حاجة او عشان ينجزوا لك حاجة معينة او علشان اللي هو هما ده اللي هيخلص لك الموضوع اللي واقف بقاله مثلا اسبوع, بتلاقيه هو شخص اصلا رايق او شخص مش بيتعصب ولا مقدر انك مثلا متعصب او مستعجل او الخزنة هتقفل او الحاجات دي كلها, بتقول اللي هو ايه بقى الورق بقى اللي انت جايبه ده تمام, الختم ماشي, طيب بتشرب حاجة يا عم؟ مش عايز اشرب انا عايز تختم لي وامشي ارجوك. فبحس ان تبقى في وظائف كتير كده اللي ليه علاقة بالعملة ببقى حابة ان انا احس انه انت بتنجزني بقى وبتخلصني الموضوع وبتشوف ايه, ولو في حاجة ممكن نخلصها بسرعة يلا بينا, حاجة محتاجة شوية وقت تفهمني ان هتاخد وقت ووقت قد ايه, بحس ان الحاجات دي قد ايه بتفرق في هدوئي قد ايه. ماشي, فيلو بيقول لي انا بحب الانجاز وبخلص بسرعة وبتعصب جدا من الناس البطيئة اللي هو بيلبس في ساعتين وبيمشي براحته, اللي هو ورانا ايه يعني, يبقى اللي هو لا حضرتك ورانا خروجة محتاجين نوصل وننجز عشان نلحق نقعد مع بعض شوية. فهمك جدا. ماشي, طيب بعتولي على 015-59-55-1006 ايه اكتر حاجة بتعصبك لما بتتعمل ببطء من الناس اللي حواليك وتحس انك محتاج تنجز, ولو انت شخص عامة رايق وكده ايه برضو ايه السبب ايه الحدوتة, يلا بينا.

ماشي، عشان كذا حد كان طالب إيهاب توفيق، حس الأغنية دي لذيذة. طيب إسلام بيصبح صباح الفل يا إسلام. أنا بتعمد أخلص الشغل ببطء لأني لو خلصت بدري بلبس شغل تاني. برافو جدع. فهم الدنيا. في مصطفى بيقول لي أنا الناس اللي بحب المواعيد بالثانية جدا. أنا أصلا شغال في حاجة يعني من خدمات التوصيل الذكي، وبحب أنزل شغلي كل يوم من 7 الصبح عشان أرجع بدري. ربنا يهون عليك الحر بتاع النهاردة يا رب. ماشي. فيه كمان كان كذا حد مجاوب صح عن العشق والهوى. انا حاول ايه عشان اقول كل المسجات بتاعتكم، مفيش مسج تروح كده ولا كده. انا بحب الزتونه في الحكايه، وفي ناس بتحب التفاصيل وكل الحاجات دي، بيبقوا مملين جدا بالنسبه لي. وانا سريعه في الطبيعي، بس اكتر واحده بتفوت الطيار. ماشي. ازاي ده؟ انا اصلا ما ببقاش فاهمه يعني ايه حد يبقى عنده طياره ومسافر ويبقى مش مستعجل. دي لحظة لذيذة جدا، فاللي هو يعني ازاي ما تبقاش عندك حماس اللي هو لا انا اروح المطار اول واحد. ما بفهمش بصراحة الناس اللي بتفوت الطيارة دي يعني ايه. ماشي. حاتم بيقول لي انا بقى الشخص اللي هو ها ها يلا اخلص. فهماك. احمد متولي صباح الفل عليك. في من المملكة العربية السعودية محمد المصري صباح الفل عليك. واحنا شغلنا شيرين وبهديها لي حبيبتي وخطيبتي نيرة، صباح الفل عليكم انتوا الاثنين. في كمان عبد الرحمن، ماشي كنت مجاوب صح، صباح الجمال والكريستال. في مين لسه راجعة من الامتحان دلوقتي للبيت مخصوص. يا نهار ابيض، يا طب الامتحان ايه الاخبار ملك؟ يا رب تكوني قدتي تمام بالتوفيق ان شاء الله. بصبح على امنية واسامة وباسم، اجمل حاجة في حياتي، ده رقم اخره 462. ماشي. في اهم حاجة الواحد يفكر كويس ويتقن اي حاجة بيعملها ويعتمد على ربنا. الدنيا حلوة لما بنتعامل معها بهدوء ومش تاخد غير نصيبك. وهو في جزء اللي هو بتاع الصبر والأرزاق والحاجات دي كلها، وانك ما تستعجلش رزق وكل حاجة مكتوبة لك وكل الحاجات دي. طبعا يعني ده الطبيعي، يبقى عندك اليقين انه كل حاجة هتيجي في وقتها، ولكن التعاملات اليومية هي دي اللي اكتر بنبقى يعني قصدين ان احنا نتكلم عليها النهاردة. يا نهار ابيض، رقم اخره 981. شكرا جدا، صباح الفل عليكي. ايوه والله انا كنت لسه بسأل السؤال ده، هو ينفع اصلا الطيارة تتفوت؟ ما مش يعني يعني مجرد انك جبتي سيرة الموظفين اتعصبت جدا. احمد سعودي. ماشي. في انا ما بحبش الناس البطيئة، وحظي دايما بيكون بكون متأخر في حاجة بعملها لأي ظرف وقرر أعملها بسرعة عشان ألحق، بتصادف ساعتها بأبطأ ناس على الكوكب. جلال. ما أعرفش هل ده بتبقى يعني صدفة ولا عشان أنت مستعجل بزيادة، فبيبقى بالنسبة لك أي حد جنبك لا هو بيتعامل ببطء، مش عارف. محمود من الإمارات صباح الفل عليك. كرولوس أنا مش عارفة إيه الأغنية، يعني للأسف أنا مش عارفة إيه الأغنية اللي أنت كنت عايزها. وبيقول لي كنت زمان سريع جدا بس وصلت لحاجات كتير واكتشفت إن هي ملهاش طعم، لأن لما بتيجي ببطء بيبقى أحسن، فالبطء الإيجابي ده أفضل صحيا ونفسيا. في برضو رقم آخره 190. شهد صباح الفل عليك يا شهد، صباح الفل على جوزك وربنا يخليكوا لبعض. طيب يا جماعه احنا للاسف خلصنا الحلقه، وحاسه ان انا محتاجه اهدي الاغنيه دي لاي شخص رايق لذيذ، ما مش فارق مين معايا ومين عليا، واللي يحصل يحصل ولا ما يحصلش ما يحصلش، مش بسابق حد، مش بسابق اي زمن، مش بسابق اي حاجه، انا ماشي في طريقي واللي يجي في طريقي هشوف هتعامل معاه ازاي. اتمنى ان احنا يبقى عندنا ناس السريعة دي بقى جزء منهم، بس جزء بس كده ايه عشان الضغط والحاجات الامراض دي نهدى منها شوية. يا رب النهاردة اليوم يكون حلو، يهون على كل الناس اللي هتكون موجودة في الحر ده ويعديه على خير ان شاء الله. وشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معكم سارة النجار. سلام.

0: هي تعود فيها الأناقة كويونس.
1: يا أنا يا أنا أنا ويا فكرة تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة المساعدات ذات العزة 197 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: 11 شهيدا وأكثر من 60 مصابا جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
2: أنباء عن إصابة راكب من كولومبيا البريطانية بفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مبادرة شارع الفن تهدف إلى رفع الوعي الثقافي وتقديم محتوى راقي يعكس الهوية المصرية.
2: الزراعة تعلن الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طن في توريد القمح المحلي حتى الآن بنسبة 64% من المستهدف.
1: التعليم تنفي تحويل المدارس التجريبية إلى يابانية.
2: الزراعة تعلن طرح لحوم وسلع مخفضة ب 25% في 600 منفذ استعداد العيد الأضحى.
1: الإفتاء تعلن استطلاع هلال ذي الحجة اليوم لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.
2: اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفدرالية بفوزه على الزمالك بالضربات الترجيح.
1: اليوم ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل، صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو بتشوف نجومة في أم تي في. حلقة جديدة من ساعة الحظ، وساعة حظ جديدة هتعرف فيها حظك النهاردة يا ترى يا هل ترى بيقول إيه. النهاردة حظنا هنعرفه بحرف، فكل الناس كده تجمع هنا بالحروف اللي هي تحس إنها كده إيه بتتفائل بيها، حاسة إن الحرف ده هيجيب لها حظ لذيذ النهاردة، هتعرف بيه كده الحاجة اللي ممكن تبقى شبه أي حاجة حياتية بتحصل في حياتكو اليومين دول. أنا ندى فليفل وبكون معاكم كل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر، فظبطوا ساعتكو وتعالوا اعرفوا حظكو ولعبوا شوية وطلعوا مواهبكو الغنائية وكل حاجة ومعلوماتكو العامة. استعرضوا يا جماعة، أنا عايزكو تيجوا هنا تستعرضوا وتعرفوا حظكو، تاخدوا شوية طاقة لذيذة في أول اليوم كده وبعدين تروحوا تكملوا يومكو. أنا ببقى ضحية أول حد خالص يعرف حظه كل مرة، مع أن أنا يعني ببقى عارفة إيه اللي بيحصل في الحلقة كلها من قبلها، ولكن بنلف عجلة الحظ عشان أشوف معاكم الأول كده إيه، نبقى مع بعضينا بنعمل نفس الحاجات مع بعض. ماشي، أنا بس عايزة أقول حاجة برضو لكل الناس اللي فاكرة إنه ده برنامج حظوظ ومش عارفة إيه وبتاع، بكل لذيذة وكل بساطة حاجة بتجيلك في يومك كأنها كده علامة، كأنها زي الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت بتفتحها وتلاقي مسج عشوائية جدا جاية تقول لك مثلا لا تنسى رحلة الأمس عشان مثلا تتعز لرحلة الغد مثلا، يعني فاهم قصدي؟ فانت تحس انه ماشي، فانا حصل ايه معايا الفترة اللي فاتت في رحلة الأمس فاتعز منه للحاجة اللي بتحصل او داخلة في حياتي دلوقتي، بس حاجات كده ايه تلمس بيها الحاجات وتوصل بيها الخيوط في بعضها كده وتضفرها اللي في حياتك وبشكل لذيذ وبسيط، ولكن بيبقى من ناس معروفة مؤثرين في المجتمع بطرق مختلفة جدا، أدباء بقى، سيلابريتيز، كانوا شخصيات عامة مهمة في الحياة، ناس عملوا نجاحات انتربرينورز أو بيزنس مان مهمين، أو ناس عملوا نجاحات كبيرة في المجتمع، فأنت حاسس أنه إيه ده أنا لازم أسمع لهم لأنه رحلتهم بتخليك تبقى اللي هو إيه أنا inspired أو أنا حاسس بأن أنا هاخد وحي من الناس دي وأشوف أقدر أحطه إزاي، لو هيقولوا جملة أتلخص المشوار بتاعهم أنا هقدر أحط الجملة دي إزاي وأطبقها على حياتي أو أشوف الخلاصة. عارف ما حد كده اللي هو يبقى عمل نجاحات كبيرة قوي بيديك خلاصة في جمل تبقى من الحاجات اللي هي المهمة إن الواحد يسمعها. يعني حاسة كفاية رغي كده وابتدي معاكم على طول. أنا هختار حرف الحرف ايه يا جماعة؟ الالف. بسم الله نبتدي. الف. حبيت جلال الدين الرومي ما تبحث عنه يبحث عنك.

0: النظارة اللي انت لابسها تشوف بيها الدنيا كلها، هي دي اللي انت هتشوف من خلالها. نفس الفكرة، كل حد على فكرة بيقول نفس الجملة دي بس بطريقته هو. فأنا أعتقد أن دي مش محتاجة إثبات تاني، أن هو حاجة تقولك أنه اللي انت عايز تبص بيه على الحياة هو ده اللي هيجي لك، هو ده اللي هيبقى موجود، هو ده اللي انت غصب عنك هتبقى بتجذبه وهو بيتجذب ليك وخلاص كده شكرا. فخليك واعي كويس قوي قوي قوي انت بتبص على الحياة من خلال أنهي مايكروسكوب أو من خلال أنهي نظارة، علشان انت هتشوفها من الناحية دي، مش هتشوفها من اي برسبكتيف تاني واي زاوية تانية غير اللي انت عايز تشوفها منه. وفي نفس الوقت هتشد الحاجات ليك اللي انت عايزها في حياتك بالطريقة دي. لو انت بقى قررت انه انا مش هقدر، ما انا مش هعرف، انا حاسس ان المسؤولية دي كبيرة قوي عليا، انا مش هعرف، صدقني هتلاقي نفسك في وسط الطريق مش هتعرف. لكن لو قررت انك هتعرف وهتلاقيها كده بتسهل كده وبتحصل وبتمشي بالراحة، هتلاقي الدنيا ظبطة. 015-595-1006 دي كانت بداية كويسة ليومي ويومكو إن شاء الله. ماشي، تعالوا نبتدي بشيرين تباعا تباعا ونرجع نبتدي.
1: شيرين تباعا تباعا.

O Zafarão! Opa!

استاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعة، لسه بنبتدي ساعة الحظ النهاردة يوم 17 مايو الأحد 2026. يا رب كده يكون يوم جايب لكم كل حاجة فيها حاجة حلوة في الدنيا كده، كل حاجة بتتمنوها. تعالوا بقى نبتدي بالمسجز ونصبح على الناس اللي بتصبح علينا. بس قبل كده عايز أفكركم بأرقام التواصل بتاعتنا 015-595-1006، ده رقم الواتساب اللي تقدروا تبعتوا لنا عليه. بعتوا حرف، بعتوا الأول صبحوا عليا يعني أكيد، وبعدين بعتوا حرف قولوا حابين تعرفوا حظكم النهاردة بحرف إيه. وكمان شوية برضو هنلعب مع بعض، ففوقوا كده معايا، الناس من الناس اللي محتاجة تصحى تيجي تجمع هنا. ماشي كنفاني، صباح الفل والجمال عليك، على طول منورنا كده بالمسجز بتاعتك. صباحك فل، والنهاردة أجازة من الكلية، لو النهاردة هختار حرف ممكن اختار حرف شين. تحياتي من اسكندرية. طيب تعالى نلف عجلة الحظ بحرف الشين ونشوف هيقول ايه. كان فاهمي، ابعد عن الشر وغنيله. ده مثل مصري، حاسة انه نعمل كده طبعا، لانه ده تبعد عن الشر وتغنيله، ده لكل الناس، ده مش حرف الشين بس، عامة يعني اي حد عامة يحس كده ان في حتة مبقتش شر بس، بقى ده بقى مرض، بقى عدم سلكان، بقى كده اللي هو من تحت لتحت، الحاجات اللي هي بتبقى عاملة كده دي ابعد عنها وغني لها من بدري بدري بدري بدري بدري، يعني كمان واحدة بدري. ف وبجد بجد هي مش محتاجة شرح اصلا يعني. تعالوا نشوف حد تاني. ساعة الحظ صباحك فل، ده مين؟ ده كان فيني، انا قريتها تاني. طيب حرف الزين، الزهراء عزت. طب صبحي يعني، صبحي علينا، نشوف لك حرف الزين ماشي، بس صباح الخير برضو مش هتضر يعني. طيب صباحك فل، صباحك زي الفل، ده من عمرو. عمرو صباح الفل عليك يا عمرو. صباح الفل يا ندى، حرف الجيم بقى، جلال يا جلال، صباحك زي الفل. تعال نشوف حرف الجيم هيقول ايه. يا لهوي، حبيت. انا بقرا يا جماعه، بقرا الحاجات قبل ما اقولها لكم ماشي. ممكن اشغل لكم حاجه مهمه، عشان دي هتبقى مهمه جدا. بص بقى، دوستويفسكي بيقول لك كان عليك ان تغادر منذ انقباضة صدرك الاولى لكنك غامرت. كان عليك ان تغادر منذ انقباضة صدرك الاولى لكنك غامرت. في كده اوقات بتلاقي نفسك اللي هو انا رايح في حته انا ما حسيتش ان انا مقفول من الحاجة، من كتر ما انا شايف فيها ومطلع فيها حاجات ايجابية، الحاجات الايجابية دي ما كانتش موجودة. انت عايز الحاجات الايجابية دي تبقى موجودة بشدة، لدرجة ان انت طلعتها وفي البني ادم اللي قدامك، فغصب عنك ركبت كده نظارة معينة، عدسة معينة تشوف من خلاله الحاجات اللي انت نفسك انها تبقى موجودة دلوقتي. بس تصرفاته، هل تصرفاته بتقولك الحاجات دي موجودة؟ الاجابة هي لأ. فانت لما الاجابة بتبقى لأ وانت بتشوف التصرفات دي مش موجودة، بترجع لأرض الواقع. لكن انت غصب عنك بيبقى وقتها انت مش عارف تشوف الحاجات دي، من كتر ما انت محتاج الحاجات التانية تبقى في حياتك في الوقت ده. انا بتفلسف دلوقتي، ولكن هي فلسفة صح لو فكرت فيها والله، طبقها على حياتك. هتلاقي ان انت في اوقات بتبقى محتاج ان يبقى عندك مثلا صداقة معينة، محتاج يبقى عندك حد في حياتك بيحبك بطريقة معينة، بتلاقي نفسك تتغاضى عن حاجات كتيرة قوي قوي الناحية التانية، من حاجات انت مش تقبل بيها في العادي، او بتكبر من حاجات بديهية جدا هو عملها علشان تديله قيمة اكبر كده، اللي هو ده عمل لي كذا، ده فتح لي الباب، ده جاب معرفش ايه، ده عمل كذا، اللي هو بتلاقي اللي هو ايوه ماشي، ما انت تستاهل ده يعني، ما هو ده الطبيعي اللي انت تستاهله. فما تكبرش الحاجات دي قوي، بس لمجرد ان انت محتاجها انها تكون في حياتك فغصب عنك تتغاضى بقى عن سواء كان قيم مختلفة أو حاجات أساسية بعد كده. عصبي شوية مش مشكلة، اللي هو لأ، هي دي لو باينة من بدري قوي كده ودي حاجة كبيرة باينة بالزيادة، يبقى هي هتزيد مع الوقت، هي مش هتقل. ففي كده حاجات اللي هو ساعات بتقرر ان انت تتغاضى عنها بس علشان انت نفسك في الحاجة انها تبقى موجودة دلوقتي، فهتشوفها بالطريقة اللي انت عايز تشوفه بيها دلوقتي، مش بالطريقة اللي هو مبين لك نفسه بيها. الله عليا، صح، استاهل استاهل يتسقف لي والله. خلاص يا جماعه نقفل هذه الرومانسيه ونرجع بقى للحلقه عادي. ف استنى جماعه، بعت لي بيقول لي رشقت في قلبي دي وافتكرت حاجات. طب شاركنا، يعني انا ممكن اديك تليفون بعد شويه جلال وتشاركنا حاجات اللي انت افتكرتها، بس انا خليني اقوله تاني بجد. وهو كان عليك ان تغادر منذ انقباضه صدرك الاولى لكنك غمرت. وبجد في حاجه برضو عايزه اقولها، انه احنا ساعات بتنسى تركز انت حسيت ايه. انت بتنسى تركز ساعات انك تشوف جسمك حس ايه في الموقف. بجد يا جماعه الجسم اذكى مننا بمراحل. لما بتلاقي نفسك جسمك تنشن، تلاقي نفسك جسمك راح تخض كده وتشديت، كتافك اتشنجت كده، بيبقى فيه تشنيجه معينه، بيبقى فيه قبضه كده معينه من مواقف معينه، من ناس معينه، من ناس حطيتك في موقف محرج جدا وانت واقف. بتلاقي نفسك بتعدي الموضوع وخلاص، بس لو ركزت في جسمك وانت واقف مليون في المية هتحس أنا حسيت بحاجة غلط. فالأجانب بيقولوا عليها ماي جات، أو اللي هو حدسك، مش حدسك، هي ماي جات مش حدسك طبعا، اسمها إيه، اسمه إيه اللي فوق بطنك، انتوا هتبقوا عارفين يعني. حد بقى يبقى ايه قاعد على التليفون كده يبعت لي على طول دلوقتي ينقذني. ماشي، فبجد حسوا اللي جسمكم بيقول لكم عليه، والله والله بجد بجد حاجه مهمه قوي. طيب مسجز تتهافت، الحمد لله. صباح الخير، صباح الفل يا ندى، عشان ما تزعليش من اللي ما بيصبحوش. ايوه كده، ايوه كده، احب الناس اللي مركزه، لانه برضو الناس اللي بتبعت لي ده احمد سكر، صباح الفل يا سكر. ايوه صباح الفل والجمال، طبعا طبعا. الناس اللي ما بتبعتليش تصبح عليا، بستنى ما بقولهمش الحظ بتاعهم صراحه، انا غششتكم يعني، انتوا لازم تصبحوا عليا. صباح الفل، انا بيري الرملي، بصبح عليكي وعلى اف ام كلهم. انا حظي حرف تاء، حرف بنتي تمارا. طب ده هيبقى حظ جميل. هناخد بقى اخر حد بيري وبعدين نطلع بريك ونرجع بقى ايه نعمل تليفونات ونلعب وكده. تعالوا نشوف حرف التاء بيقول ايه. يا ترى حرف التاء بيقول لك ايه يا فري؟ اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. حصل حصل، محتاجة تسكتي عن ايه؟ انا مش عارفة، ولكن في ساعات فعلا بيقولك السكوت علامة الرضا، اللي هو لا، في ساعات اصلا اللي هو انت محتاج تسكت عشان انت مش هترد، وفي ساعات انت محتاج تسكت علشان محتاج تسمع اكتر، محتاج ان انت بدل ما تبقى قاعد عمال تتكلم، محتاج تسمع الناس اللي حواليك اصلا محتاجة ايه منك، او انت وجودك ممكن يبقى بيفيدهم في ايه. فدي حاجة من الحاجات المهمة، لو كان السكوت لو كان كلام من فضة فالسكوت من ذهب.

0: الفنان أبو في أجمة 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم 3 من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب يا جماعة، احنا وصلنا لفقرة الألعاب وفقرة المواهب وفقرة حاجات كتيرة قوي، ولكن انا مبسوطة جدا ما ان مستمعيني الجمال مختلفين، اللي في المدرسة لسه واللي في الجامعة واللي بتعمل دكتوراه. ايه بقى موضوع الدكتوراه ده يا نونة؟ صباح الفل.
3: صباح النور، مبسوطة جدا اني معاكي.
2: انا كمان جدا، انا خضيتك، انا عارفة دخلت هجوم مرة واحدة. صباح الخير. دكتوراه في ايه؟ احكيلي.
3: انا بعمل دكتوراه في الخزف.
2: في الخزف؟ الله.
3: يعني بس انا واخده من جانب فني اكتر مش جانب صناعي.
2: ماشي، فايه بقى يعني ايه موضوع الدكتوراه بتاعك؟
3: الدكتوراه بتاعي ان انا يعني مستخدمه الرمله السوداء.
2: الايه؟ الرمله السوداء. ماشي.
3: اللي هي المفروض هي بتطلع من البحر.
2: ماشي.
3: هي على السواحل للبحر المتوسط.
2: اوكي.
3: فهي بتطلع من البحر وهي فيها بقى عناصر كتير، فاحنا كنا عاملين عليها تجربه، فهي مطلعه معانا تاثيرات لطيفه يعني في الخزف، هي حاجات كريستالين، حاجات سنوكو، ففيها تاثيرات لطيفه يعني.
2: طب ده يعني انتوا الرمله السوداء دي انتوا بتستعملوها ترسموا بيه او تعملوا بيها ديزاينز على الخزف، ولا هي الخزف نفسه؟
3: لا، هي كل في التركيبه بتاعت الجليزات بتاعت الطلاق الزجاجي، اللي هي الطبقه اللي احنا بنقول عليها، يعني عارفه لما تبقي عارفه طبق البورسلين اللي انت بتاكل فيه كلنا، بس هو عشان بقطع حاجات فنيه، فاللي هي الحاجات الناعمه دي، الطبقه الناعمه دي اسمه جليز. فهو الجليز ده بقى اللي احنا بقى عاملين يعني طلع تاثيرات بقى، بلورات، كريستالات، حاجات من دي.
2: زي مثلا لو في ازاز اللي هو بيبقى فيه نغبجه، الحاجات اللي هي بتبقى عامله كده، دي برده كده.
3: ايوه، الكراكل، الحاجات دي. يعني نوعا ما قربنا شويه.
2: دكتوراه في ده؟ يعني انت عملتي ماجستير قبل كده؟
3: انا عملت ماستر.
2: يا لهوي. ايه يا جماعه، انا عايزه حاسه عايزه ممكن اسقف لك. اصل دي حاجه. طب انت درستي ايه؟ انا مش هلعب دلوقتي، استني انا عايزه استضيفك. انت درستي ايه؟
3: انا تربيه فنيه.
2: اوكي. طب وده على فكره برافو عليكي جدا. انا مش عارفه يعني مش عارفه ان في حد ممكن ياخد الحاجات دي لدرجه، لان الحاجات دي فنيه جدا جدا، بس اللي هو حد يعمل فيها ماجستير ودكتوراه، فاللي هو انت مركزه جدا وعامله حاجه انا متاكده يعني.
3: لا، بتطلع شغل ممتع يعني. هو بيبقى ارهاق جدا، بس في الاخر لما بنلاقي النتيجه اللي هو ايه ده، كل الارهاق ده بيتنسي اصلا.
2: طبعا طبعا. طب انا ابعتي صور بقى عشان نشوفها برا الهواء.
3: اكيد ابعت لك صور. حاضر،
2: ابعتي صور حالا. طيب جهز الاسئله العامه، نرجع للبرنامج بقى.
3: اي تمام،
2: ماشي. طيب بصي يا ستي، احنا هنشغل دقيقه اهي من اول ما انا ابتدي الاسئله العامه. اوكي
3: اوكي
2: يلا بينا. اسم محمد هنيدي في فيلم جانا بان التاني.
3: فاين.
2: ما تغشيش.
3: اسمه
2: لا استني، دي معناها انك بتغشي.
3: لا
2: مش عارفه، يعني مش عارفه.
3: لا انا فاكره، بس هو انا فاكره عايشه تشربيني.
2: ماشي. مع كان معكم كان معكم تا تا تا تا من امام كذا كذا.
3: لا
2: طب خلاص. اول صوره اتحطت على بريد كانت طابع بريد كانت صوره مين؟ ده سؤال صعب.
3: مالك فاروق.
2: لا غلط. طيب ايه الدوله اللي عاصمتها داكار؟
3: شكلي كده
2: فاشله. لا انت مش فاشله خالص، الاسئله صعبه شويه، معلش عادي. ايه البلد اللي اتفرجت على التلفزيون لاول مره؟ انا دي اول مره اعرفها. ماشي.
3: لاول مره.
2: مش مصر بس عشان اسهل لك.
3: روسيا.
2: لا يا لهوي. ايه هو اصل كلمه بترول؟
3: بترول.
2: دي خلصت.
3: انا بقول خلينا احسن في ان احنا تعرفنا على بعض.
2: اوكي ده قرار سليم. طيب تعالي نلعب عروستي. طيب يمكن عروستي الموضوع يبقى احسن.
3: تمام.
2: ماشي. طيب انا هقول لك كذا حاجه وانت هتقولي لي عروستي لو انت لسه مش عارفه.
3: اوكي
2: خلاص. طيب عندك يا ستي، هو ممثل مصري ماشي من نجوم زمان.
3: عروستي.
2: طيب ممثل كوميدي؟
3: نجيب الريحاني.
2: لا
3: عروستي.
2: ماشي. بدأ مشواره الفني كام مونولوجيست؟
3: يس ماجي
2: سين. ايوه صح، برافو عليكي. اوكي انت تمام في ده يعني، ماشي
3: كويس.
2: طيب قولي لي عايزه تعرفي حظك بحرف ايه النهارده؟
3: ممكن النون بقى.
2: ممكن ايه؟
3: خلينا نون.
2: نون؟ اوكي تعالي نحط عجله الحظ فيها حرف النون ونشوف. طيب لا علاقة للزمن بالنضج، نحن نكبر من خلال التجارب. ده جورج برنارد شو.
3: بصي جات الصميم حرفيا
2: بجد. ليه علاقتها؟ ايه علاقتها؟ بتفكرك بايه وتحسسك بايه؟
3: لا كل حاجة بقى يعني علمت معانا مع الزمن.
2: دي حقيقة، دي حقيقة. وساعات بيقعد يقولك لا انه الحد يعني بالذات مثلا الناس اللي بتبقى عايزة تنصحك على طول، سواء صحاب او اهل او اخوات او كده، بيبقوا عايزين اللي هو يحموكي من كل حاجة، بس غصب عنك انت لو ما عدتيش بالتجارب دي انت مش تنضجي صح. انا بحس كده.
3: ده اكيد. وهي كل حاجة حتى لو هي حاجة احنا حاسين ان هي فشلنا فيها وعلمت علينا جدا، بس هي كده كان لازم تحصل عشان الستيب اللي بعدها
2: ما تعيش فيها تاني.
3: أو لازم هتديكي بوينت كده بعد كده ممكن تجيش واخده بالك منها.
2: صح قوي، صح قوي.
3: كيف حاجات تانية؟ لا اصلا انا خدت خبطات كتير يعني.
2: انا حاسه الدكتوره ما جاتش من فراغ.
3: ما جاتش من فراغ خالص.
2: نونا صباحك زي الفل، جود لوك في الدكتوراه، ابقي طمنينا وانا مستنيه الصور. اوكي
3: اكيد. اوكي
2: ماشي، وبقي تعالي تاني.
3: حاضر.
2: باي باي. طيب يا جماعه احنا لسه مكملين على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. ابعتوا لي، مش لازم تبقوا بتعملوا اي دكتوراه ولا اي حاجه. هنروح نسمع عمرو دياب ولسه مكملين على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

0: طيب يا جماعة، احنا لسه مكملين وفي مسجز كتيرة الحقيقة، ولكن انا عايزة ناس تيجي كده تتكلم في التليفون، نلعب ونختبرهم ونختبر المواهب. صباح الخيرات على الليدي ندى هانم ضامينة رفعت كده كده، وربنا يوفق الأستاذة نونة في الدكتوراه. يا جماعة انا عايزة اقول لكم، نونة الصور اللي بعتتها خطيرة، يعني كان نفسي مثلا اعرف اوريها لكم عشان تعرفوا. طيب نشوف عجلة الحظ النهاردة في حرف السين بتقول ايه. طيب تعالى نلف عجلة الحظ لمينا رفعت ونشوف هتطلع له ايه. اوكي، طلع ايه بقى؟ الرجل الذي يتوقع من المرأة ان تكون ملاكا عليه ان ينشئ لها جنة، فالملائكة لا تعيش في جحيم. دن دن دن وسقفة وكل حاجة في الدنيا. يا جماعة نزار قباني، نزار قباني لما يتكلم برضو احنا ايه نسمع، يعني نسكت كده وننصت. الرجل الذي يتوقع من المرأة ان تكون ملاكا عليه ان ينشئ لها جنة، فالملائكة لا تعيش في جحيم. انزل بقى بالمستوى تماما للواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ولا ملايكة ولا جنة ولا اي حاجة. بس هو علشان مش حتى عشان تتوقع، هو البديهي اليدوب الصح كده اللي احنا نعمله مع بعض، ان ان ان يعني مش عارفة اقولها ازاي، هو كده كده محتاجة تتعامل من ناحيتين، يعني من الراجل للست ومن الست للراجل. بس الطبيعي ان الراجل البروفايدر، الراجل الشخص اللي بيبقى في العلاقة، هو اللي بيمد العلاقة دي بحاجات غير الحاجات المادية، بس كمان لازم عواطف، وكمان لازم مساحة امان، كمان لازم مساحة حب معينة علشان الست تطلع كده تفلورش كده، تزدهر كده، وتبقى عارفة تدي من الطاقة الحلوة بتاعتها. الستات كائنات فرفوشة جدا يا جماعة، لكن لما بيتحطوا في زاوية معينة وفي زون معين كده، في كورنر معين قوي، ان هم بيتزنقوا ان هم يطلعوا حاجة منهم كئيبة، ولا يتقالك ست نكدية، بتبقى علشان هي مش حاسة بأمان. عشان بس نبقى ايه قافلين القصة دي مع بعضينا، او على الاقل ده رأيي. لو عندكم اي حاجة مضادة اتناقشوا معايا. الست لو مش حاسة بأمان، الست لو مش حاسة بحب، الست لو مش حاسة بتقدير كويس، هي هتطلع نكد، أيوة، وهتطلع حاجات عليك، لأنها عاملة زي مش عايز شبهها بالطفل حتى، بس حاسة أن هي مش متقدرة كفاية، حاسة أن هي في حتة معينة كده بتدي بس مش بتاخد، فغصب عنها هتبقى اللي هو طب انا هزنق، طب انا هدوس، طب انا زي الطفل بالظبط. لو شلت منه حاجه معينه من غير ما تبقى بالدديه ومن غير بالراحه، مش عايز اشبه الست بالطفل لانه تشبيه غلط، ولكن ده لازم يتعامل للست علشان تطلع احسن ما فيها، لان الست فعلا كائن فرفوش، الست كائن محب للحياه، عنده طاقه جدا. فلو ما تعمل لهاش المساحه دي، لو ما اديتش المساحه دي للست، هي مش هتعرف تطلع. يعني مش هينفع تيجي تقول للنعناع اطلع كده من غير ما تديله بيئه رطبه وزرعه وطينه كويسه ان هو يتزرع فيها. مش هينفع التفاحه تطلع من غير ما تتزرع في ارض خصبه طيبه، عارفه تتسقي كويس، مش هينفع. فهي نفس الحاجه بالظبط بالظبط بالظبط. هنروح نسمع احمد سعد ونرجع نشوف بقى لو ناخد تليفون كمان ولا ايه.
1: احمد طارق يحيى.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1000.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف إحنا وقت الحلقة بيخلص خالص فمضطرة إن أنا بس أسلم على الناس اللي على الأقل بعتت مسجز وما لحقتش إن أنا أقرأ الحظ بتاعها. وشكرا جدا لكل الناس اللي كل حلقة بتبعت. أولهم أيويا صباحك زي الفل. أنا أسفة أنا بتقولي ندوشتي صباح الورد بقالك حلقتين مش بتقولي حظي، فأنا أسفة، ولكن الحلقة الجاية أوعدك هقولك حظي بس تبقى أنتي تسمعي. صباحك سكر زيادة ده من هبة، صباحك زي الفل. محمود وجدي كمان كان بيصبح علينا صباح الورد والياسمين. صباح الورد يا ندى رقم اخره 208، بكتبوا اساميكم يا جماعه عشان اقراها من بره على طول. ايمن صباح الفل عليك، صباح الفل شكرا. صباح الفل وروقان رقم اخره 845. كل الناس دي كنت عايز اعرف حظها، انا اسفه والله يا جماعه. كمان في مين تاني؟ صباح الفل الورد يا ندى، لفي لي عجله الحظ بكذا، ده رقم اخره 605 برده. من حاتم، حاتم من سوهاج، صباح الفل على كل اهل سوهاج. مين تاني؟ عبير محي، وكمان استنوا، بعتت قالت لي زهراء اللي كانت بعتها حرف الزين من غير ما تصبح، قالت لي اسفه. صباح الخير، اول مره بس ابعت على الراديو بس عشان كده. لا عادي، الراديو الناس عاده ممكن عادي ما ياخدوش صباح الخير منك، ولكن هنا في البرنامج لازم تصبحي الاول، فبس عشان ايه، دي عاده كده عندنا. دي كانت حلقه النهارده، هسيبكم مع سيلي ويومكم زي الفل. كان معاكم ندى فليفل على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي بالضبعة.
2: الزراعة تعلن الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طن في توريد القمح المحلي حتى الآن بنسبة 64% من المستهدف.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 265,000 طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية تتصدر الدول المستوردة.
2: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بعدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
1: هيئة الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية واشتراطات الحجر الزراعي.
2: صندوق التطوير التعليمي يعلن عن مبادرة 1,000,000 رخصة دولية تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.
1: قافلة المساعدات زاد العزة 197 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
2: 11 شهيدا وأكثر من 60 مصابا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
2: الصحة تتابع التقارير الصادرة بشأن تسجيل حالات إصابة بمرض فيروس إيبولا في إحدى مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يؤكد أن مبادرة شارع الفن تهدف إلى رفع الوعي الثقافي وتقديم محتوى راقي يعكس الهوية المصرية.
2: الزراعة تعلن طرح لحوم وسلع مخفضة ب 25% في 600 منفذ استعداد العيد الأضحى.
1: الإفتاء تعلن استطلاع هلال ذي الحجة اليوم لتحديد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. تابع برامج نجومة فأم على نجومة فأم تي في على تردد 11900. تابعونا على x.com/نجومة فأم.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي بالضبعة.
1: الرئيس السيسي يؤكد أن مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزراعة 2,200,000 فدان ويوفر 2,000,000 فرصة عمل.
2: الزراعة تعلن الوصول إلى أكثر من 3,200,000 طن في توريد القمح المحلي حتى الآن بنسبة 64% من المستهدف.
1: مصر ورواندا تبحثان تنفيذ مشروعات للمياه الجوفية وحماية الأودية من السيول.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 265,000 طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية تتصدر الدول المستوردة.
1: وزير تخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بعدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
2: هيئة الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية واشتراطات الحجر الزراعي.
1: صندوق التطوير التعليمي يعلن عن مبادرة 1,000,000 رخصة دولية تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.
2: الصحة تتابع التقارير الصادرة بشأن تسجيل حالات إصابة بمرض فيروس إيبولا في إحدى المناطق في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: وزير العمل يصدر قرارا بتنظيم تشغيل نسائي يتضمن المساواة في الأجور وحظر المهن الخطرة خلال الحمل.
2: مركز المناخ يحذر من أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة اليوم تتجاوز 41 بالقاهرة ويوجه إرشادات للمواطنين.
1: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: ما فيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على

الفنان أبو في أجمة 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
3: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
2: استشهاد 3 فلسطينيين في قصف اسرائيلي على دير البلح بوسط غزة.
3: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد عناصره وتعرض قوته لهجمات في جنوب لبنان.
2: مصر ورواندا تبحثان تنفيذ مشروعات للمياه الجوفية وحماية الأودية من السيول.
3: البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي.
2: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز التعاون بعدد من الملفات الاستراتيجية المشتركة.
3: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 265 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، والسعودية تتصدر الدول المستوردة.
2: المالية تعلن تخصيص 15 مليار و800 مليون جنيه لدعم المواد البترولية و104 مليارات للكهرباء بالموازنة الجديدة.
3: هيئة الطاقة الذرية تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام الأشعة المؤينة لدعم الصادرات الزراعية واشتراط الحجر الزراعي.
2: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تمكنت من إعادة تطوير جميع المناطق غير الآمنة.
3: صندوق تطوير التعليم يعلن عن مبادرة مليون رخصة دولية تهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.
2: القائم بعمل وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية بنسبة نجاح 83%.
3: وزير العمل يصدر قرارا بتنظيم تشغيل النساء يتضمن المساواة في الأجور وحظر المهن الخطرة خلال الحمل.
2: السياحة تشكل غرفة عمليات لمتابعة حركة حافلات حجاج السياحة البرية داخل وخارج الحدود.
3: بعد غد مصر تستضيف قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: طيب ازيكم الاول؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحلقه جديده من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يعني بدايه انا بضحك ليه؟ لان كنا بنتكلم انا وميدو دلوقتي حالا على هو الحقيقه مش زميل وخلاص، هو صديق عزيز.

0: الإمبراطور الرومانسية، وحشنا يا أسأس وعايزين نشوفك يا أسأس، ولي عندك عزومة عشاء يا أسأس في مصر الجديدة، شوف هتعزمني إمتى. طيب بعيدا عن كل ده بقى، ويمكن أحيانا الشيء بالشيء يذكر، معرفش أنتوا عارفين أن أسامة بالأساس رجل موسيقى وغناء وبيلعب مزيكا وبيغني وحاجات لطيفة كده، وأنا بعتقد أنه ده اعتقاد مش لازم يكون قاعدة، أي صحفي أي إعلامي، أنا بحبش كلمة إعلامي يعني، أي كاتب ما عندوش علاقة حقيقية بالفن أنا أظن دايما أن عنده مشكلة. يعني الصحفي الذي لا يتذوق الفن ده أكيد مش صحفي، ده رأيي. والصحفي اللي ما عندوش علاقة قوية بالفن، مش بالفنانين، بالفن، انه هو يبقى حريص على سماع الموسيقى او الاغاني او يشوف مسرحيات وافلام ويحضر باليه ويحضر اوبرا، وخلي بالك المسألة متعلقة بالذائقة، مش لازم يعمل كل ده، لو بيعمل كل ده شيء رائع، وانه يروح يشوف معارض فنون تشكيلية وحاجات زي كده، ده مش صحفي، لانه دايما هتلاقي فيه كده جزء من شخصيته الصحفية غير مكتملة، غير مكتمل. حديثنا النهاردة على واحد من أرقى وأجمل وأبدع الفنون، وأقول ذلك بشيء من الانحياز، لأن أنا برضو بنتي بجانب دراستها للطب فهي باليرينا، فأنا منحاز الحقيقة للبالي جدا، بس أنا الحقيقة اكتشفت، أو مش اكتشفت، أنا عارف أن انحيازي للبالي من زمان، من وأنا طفل، لما كنت بتفرج وأنا بستغرب دايما إزاي ما بنعملش كده، أما كنت بتفرج في التلفزيون على برنامج بيجي مرة في الأسبوع اسمه فن الباليه، إزاي البرنامج ده ما نكملوش جيل ورا جيل ورا جيل. وأنا هنا أدعو الصديق العزيز أحمد المسلماني، أنا عايز فن الباليه يا أستاذ أحمد بعد إذنك، بتكلم بجد، الفن ده فن عظيم وفن راقي. ومن هنا يبدأ صمت المذيع، ونرحب جدا جدا جدا جدا وبشدة بدكتور سامح صابر، غني عن التعريف طبعا، صحيح هو كان عميدا لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، ولا زال أستاذا لنقد الفنون الحركية ما بين قوسين باليه، وطبعا له من التاريخ ما لا نستطيع حصره في الحلقة أثناء الترحيب ده مما لا شك فيه، بس نورنا في الاستوديو. ازيك يا دكتور؟
1: حبيبي يا استاذ،
0: عامل ايه؟
1: المقدمه الجميله ديت
0: ابدا،
1: من اول ما اتكلمت عن استاذ اسامه منير
0: حبيبي،
1: وهو طبعا شخصيه ثابت جوه اجيال،
0: طبعا
1: هو يعني او هو جيلين،
0: صح،
1: اثر حلو يعني،
0: قبلك
1: خلينا نرحب بحضرتك، وانا
0: من
1: معجبينك جدا جدا
0: يا بختي، بقى
1: على المستوى الشخصي ده بامانه،
0: الله يخليك يا دكتور،
1: وعلى المستوى المهني من الناس المعجبين باسلوبك ومدرستك وطريقتك، وده من زمان، وعشان كده كنت بقول ابن الوز عوام، واللي واللي خلف ما ماتش،
0: الله يخليك
1: جوه قبل ما نبدا ونطلع هوا،
0: ربي يخليك
1: ليه. بس استفسار،
0: قول لي،
1: كنت قلته في كلامك ما بحبش كلمه اعلامي،
0: ما بحبهاش خالص.
1: ليه؟
0: والله انا عجباني بقى الحلقه في بدايتها كده، لان انا من المذيعين اللي ما بيحبوش يسالوا بس بيحبوا يتسالوا قوي، والله بتكلم بجد بامان.
1: جميل.
0: مفيش حاجه اسمها اعلامي اصل، يعني هي المهنه في اساسها هي مهنه الصحافه، فاحنا صحفيين في الجرايد، صحفيين في التلفزيون، صحفيين في الراديوهات، صحفيين في البودكاست، لانه المساله متعلقه بان احنا بنسال. حتى بره لما جم عملوا بتاع ده المهنة دي، يعني لما بدأوها ما عندهمش حاجة اسمها إعلامي، هو اسمه تي في هوست،
1: صحيح،
0: او اسمه تي في جورناليست، ما فيش حاجة تانية، بريزنتر مقدم، اناونسر، مذيع، كلمة إعلامي دي يعني ما شفناش مثلا لقب كده وظيفي اسمه ميديا مان، ما فيش حاجة اسمها كده. طيب وإيه هو الإعلام؟ ما هو إلا صحافة. الإعلام هي مهنة مرتبطة بكلمة نحن نعلم الآخرين. طب أعلمهم بإيه؟ بالبحث والتقصي والعمل الصحفي. فعشان كده كلمة إعلامي اللي أصبحت رائجة أكتر مما ينبغي بتجيب لي حساسية شديدة. ده غير أن أنا أصلا ضد فكرة الألقاب، يعني يا أستاذ يوسف أنا مش أستاذ في حاجة، يا يوسف بي أنا مش بي، الألقاب اتلغت وما بحبهاش أصلا، ولو كانت موجودة أكيد كنت هتنزل عن الألقاب، فانا بقى هي دي كل القصه.
1: يعني انا سؤالي طلع مفيد
0: قوي،
1: استفساري طلع مفيد
0: قوي ومريح بالنسبه لي قوي.

0: وياخدني من منطقه اللوم وما بقى. طب المعلومات اللي حضرتك قلتها دي عن فكره وتفسير الاعلام والاعلامي وان طيب ما هو ليه ده ما اتقالش قبل كده لجمهورك؟
1: قلت دايما لما حد والله في اي مكان ما يعرفني لو انا ضيف في حته لو في ندوه لو في محاضره ويتقال الاعلامي فاقول لهم يا جماعه ارجوكم محدش يقول عليا اعلامي. انا اسمي يوسف الحسيني بس او المذيع او صحفي تلفزيوني. وده بالنسبة لي
0: صحفي تلفزيوني
1: وده بالنسبة لي أجمل وأحلى حاجة ممكن أنادى بيها. أنا ابن صحفيين فأنا فخور بالمان. ولما بدأت حياتي بدأت في مجلة روزا اليوسف فأنا فخور بالمان. طب ما هو في غيرك بيشتغل على طول تلفزيون ما هو اسمه صحفي تلفزيوني برضه أو اسمه مقدم برامج أو اسمه مذيع بس خلاص.
0: وفي السوشيال ميديا بقى الجديده الفيسبوك والتويتر وال وسائل الاعلام طالعه جديده
1: وسائل اعلام بديله وموازيه
0: طلع لها مسمات
1: بيسموهم بقى دلوقتي المؤثرين ما اعرفش مؤثرين في الايه بس ده او صناع المحتوى. على عيني وعلى راسي انت صانع محتوى يا فلان على عيني وعلى راسي. كلمه مؤثر دي ما فيهاش حد يقول انا مؤثر لانه هو التاثير عباره عن نتيجه لعملك فانت مش هتوصف نفسك بالتاثير. مزبوط. الاخرين يشوفوك مؤثر اهلا وسهلا بس ما تبقاش ما تنفعش وظيفه لانه دكتور سامح مؤثر بس شغلته مش مؤثر لان حضرتك بتاثر فينا بالنقد وبالمحاضره وبالتعليم وبالتثقيف فانت تؤثر فينا بالفعل فما اقدرش اقول دكتور سامح مؤثر. لا هو دكتور سامح جزء من اللي أضافه للمجتمع هو تأثيره على الطلبة والقراء والمتابعين والمشاهدين والحضور إلى آخره. بتفلسف يعني بس
0: لا لا في محلها فلسفة في مكانها يعني
1: أنا يعني
0: ومفيدة لأي حد بيسمعني
1: يا رب والله
0: ده حقيقي. لا
1: يا رب
0: حقيقي.
1: يا رب أقول حاجة مفيدة
0: أنا شايف بداية كان جميلة يعني
1: بداية موفقة
0: بداية جميلة يعني
1: حلو احنا هناخدها رايح جاي يلا. سؤال عليا وسؤال على حضرتك
0: يلا بي.
1: هبدأ الأول بفن الباليه بالتحديد وهاخده انطلاقا من حديث كان قصير قبل ما نخش الهوا. الباليه اللي عرفناه باعتباره فن أوروبي حديث دكتور سامح شرح لي أنه لا المسألة أبعد من كده مش بقرون وإنما بآلاف السنين. إلى أي مدى؟
0: حقيقي هو طبعا الباليه مش بشكله
1: الحالي
0: اللي عرف عليه الحالي أوكي؟ إنما نقدر نقول الشرارة الأولى أو البذرة الأولى لما يعرف الآن بفن الباليه هو من الحضارة المصرية القديمة.
1: للدرجة دي؟
0: لو رجعنا للدراسات والأبحاث والرسومات اللي موجودة على جدران المعابد بنشوف أشكال وأوضاع داخل مناسبات بالتوثيق المناسبة ديت على جدران المعابد بتقول الأشكال والأوضاع دي لما اتغيرت بقت هي أشكال وأوضاع فن الباليه. وإحنا يعني لو عندنا مجال أو فرصة نشرح بالصورة إنه ده الشكل على الجدران بتاعت المعابد شكله عامل كده طيب هو بتحريف أو مش بتحريف هو تغيير
1: بتعديل أو تطوير
0: وتعديل بسيط بقى هو الشكل الفلاني في الباليه أو الوضع الفلاني في الباليه أو الشيلة الفلانية في الباليه أو المسكة الفلانية في الباليه.
1: ودي طبيعة كل الفنون أنها بتتغير وبتتطور مع الزمن.
0: فجذور فن الباليه هو هيقولوا بقى احنا منحازين عشان احنا مصريين وكل حاجة عايزين نرجعها للحضارة المصرية القديمة. هو في الحقيقة احنا مش عايزين هو كده
1: هي طبيعة الأحوال لأن أنا أقدم حضارة فدي طبيعة الحال.
0: لا وهو فعلا حضارة المصرية القديمة حضارة طب نعمل ايه هي غنية بالفنون وبالثقافة وبالتاريخ وبالأدب وبحاجات كتير قوي. طب فمش بننسب ده تحيزا ان احنا مصريين لا ده هو في حقيقة الامر كده.
1: طيب.
0: إنما في العصر الجديد في العصر الجديد لو رحنا بقى للعصر الحديث يعني ما بعد الحضارة المصرية القديمة بنلاقي إن الباليه ابتدى يظهر في مصر مع في الثلاثينات مع الفرق الأجنبية الزائرة أيام الأوبرا الخدوية الأوبرا القديمة اللي اتحرقت
1: طبعا
0: كان بيجي
1: كانت في العتبة
0: أيوان كان
1: حمدان الأوبرا.
0: كان بيجي فرق أجنبية زائرة بتقدم عروض، إما عروض منفصلة إما عروض مصاحبة لعروض الفن الأوبرالي. راقصين وراقصات، وابتدى منهم ناس تيجي وما ترجعش،
1: استقروا هنا في مصر
0: تقعد. نيلي مظلوب
1: طبعا،
0: مش كده؟
1: الله يرحمها،
0: اول مؤسسه مدرسه باليه خاصه في مصر، مصر. نيلي مظلوم
1: الله يرحمها
0: ويحسن اليه. لحين بقى انشاء اكاديميه الفنون في الخمسينات. وعندنا كده في تاريخ الباليه المصري انجاز التعبير، ونقول الباليه المصري يقول لك الفراشات الخمسه، أول خمس بنات سافروا كان ساعتها الاتحاد السوفيتي لدراسة فن الباليه في روسيا.
1: الله الله.
0: ماجدة صالح بدون حفظ
1: أكثر
0: والله يرحم الجميع، ماجدة عز، ودود فايزي، مايا سليم، في الخمسة مايا سليم ودود، هنزادة. دول خمس بنات سافرون في بعثة روسية لروسيا، بلك الجيل الأولاني ده على فكرة. عشان كده أطلقوا عليهم الفراشات الخمسة.
1: طب والله أنا في ضمن الحاجات دي أنا بقعد ساعات أفكر كتير، يمكن ده يكون سؤال كده سريع هنسمع إجابته بعد الفاصل. ليه روسيا مع أنه الفن ده ما تولدش في روسيا، ده اتولد في أوروبا الغربية، ليه روسيا وليه البولشوي وحاجات زي كده؟ يعني بقعد دايما أفكر. طبعا أنا عندي انحيازات يسارية مخيفة جدا، فأنا في رأيي يا جماعة احنا بنتكلم على أنه الشيوعيين طول الوقت مهتمين بالفنون وبالثقافة وبالرياضة بالمناسبة، فكان الاهتمام بالفنون عموما هتلاقيه موجود في الكتلة الشرقية، فيمكن عشان كده بزغ الباليه الروسي بشكل عام، لكن ده مجرد انحيازي الفكري. أنا محتاج أعرف فعلا هو إيه السر وراء روسيا. هروح للفصل ونرجع نكمل الكلام مع دكتور سامح صابر، استنونا لأنه الحلقة دي ممتعة للغاية، مفيدة لأبعد الحدود، و يا ريتكم والله كنتوا قعدتوا معانا قبل الحلقة كمان، كنتوا هتنبسطوا زيادة. خلينا بعد الفصل نكمل الكلام.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

facebook.com/nujum. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب طبعا بضيفنا العزيز دكتور سامح صابر استاذ نقد الفنون الحركيه والباليه مما لا شك فيه. وكنت بسال سؤال عارض بتاع واحد على قد حالاتي، يعني انه ليه روسيا مع انه الفن مش روسي، الفن ده تحديدا مش روسي؟
1: طيب خليني اقول بس سيادتك يا المتواضع، ده مش سؤال متواضع خالص
0: بجد
1: خالص خالص، ده ما ده ده سؤال من جوه تاريخ نشأة فن الباليه على مستوى العالم. طيب انت حضرتك سألت سؤال يعني يمكن المتخصصين ما بيسألوش. خلينا نقول انه فن الباليه موطنه الأصلي إيطاليا. اوكي، ولقى الاهتمام في فرنسا على ايد لويس الرابع عشر لما اتجوز كاترين دي ميديتشي. اوكي، فبقى فيه هنا ميكس جميلة، وهو كان حد مغرم يعني بشكل فظيع بالموسيقى والرأس بالتحديد، فجاء من هنا فكرة تأسيس وإنشاء مدرسة لفن الباليه. وده يعني قبل ما أروح لسؤال حضرتك يخلينا نحط بس كده خط عند نقطة هنرجع لها، إنه بقى أصبح مدارس وكل مدرسة ليها أسلوبها وسماتها اللي تخصها. طيب ليه روسيا؟
0: أيوه
1: طبعا انتقل الفن الباليه لدول أوروبا ولسه ما راحش أمريكا. راح أمريكا في وقت متأخر جدا. أثناء الحرب العالمية كان في روسيا، دي كان الاتحاد السوفيتي
0: طبعا،
1: كان الكتلة
0: وعملوا الإمبراطورية
1: ومغلقة على نفسها قوي، ومفيش فنان ولا أديب ولا موسيقي ولا شاعر ولا بتاع بيخرج من من البلد
0: خالص،
1: هو في سجن كبير. طيب فدولة يعني دولة فنانينها مقفول عليهم، ممنوعون تخرجوا من هنا، والدول التانية فيها مشغولة بالحرب والفن تأثر جامد جدا، فابتدى يحصل هبوط في كتير من الفنون في الدول دي، والدولة اللي هي محكوم عليها بأنها تفضل عايشة جوه الأوضة دي، طب هتشغل وقتها بإيه؟ انا لو قلت لحضرتك انت موجود جوه الفيلا دي، مش اوضه، فيلا دي هتقعد سنه مش هتخرج، ها هجيب ورقه وقلم وتقعد
0: تكتب، اوجد لنفسي حاجات اعملها طبعا،
1: فهيحصل في تقدم. ومن هنا جه التقدم للباليه في روسيا، انه تعطل في الدول الاخرى، وابتدت في روسيا من كتر اهتمامهم وانشغالهم بيه يتقدموا فيه. عشان كده بنلاقي انه الباليه في روسيا كان كمان مختلف تكنيكيا بالنسبة للباليه في الدول التانية. روسيا بسبب ظروفها الاقتصادية التقشفية فبنلاقيها ما كانش عندها القدرة على الاهتمام بالعناصر المكونة لعرض الباليه اللي محتاجة فلوس، ملابس، ديكور، ها اكسسوار. طيب ايه العناصر اللي مش محتاجة فلوس؟ الرقص والرقصة. مش محتاجين فلوس بمعنى ايه؟ يعني هم قاعدين بتدربوا، فكان بستثمر فيهم
0: استثماري
1: تكنيكي
0: في هذا الفنان
1: تكنيكي، واخبلك اتوصى بالتكنيك عند الراقصين عشان يعوض فكرة انه مفيش فانتازيا في الديكور ولا فانتازيا في الملابس، زي مثلا اوبرا باريس، زي رويال باليه، تخش تتفرج تبقاش عارف انت مبهور بالملابس ولا بالديكور ولا بالاكسسوار ولا بالإضاءة ولا بالراقصين ولا ها؟ لكن تروح فرقة روسية تلاقي نفسك انت مش عارف تتشد غير لصعوبة التكنيك، الدقة في التكنيك. وجي من هنا تفوق الباليه الروسي عن المدارس الأخرى، ولكن ده لفترة محددة، يعني الفترة معينة، ثم بعد كده مع انتهاء الحرب أكبر. فابتدت النهاردة لما تيجي تتكلم عن تقول لي هو الباليه الروسي أقوى ولا الباليه الإنجليزي ولا الباليه الإيطالي ولا الباليه الفرنسي، أقول لك لا ما فيش كلام ده، ما فيش يعني ما بقاش فيه فكرة مين الأقوى من التاني،
0: لأنها تحولت لمدارس،
1: لأنها اتحولت لمدارس، كل مدرسة بقى ليها ما يميزها ها وأسلوبها الخاص اللي بيخليها في حتة تانية.
0: طيب ده هياخدني على، طيب بما أنه الباليه مدارس، المدرسة الأكثر تأثيرا على الباليه في مصر كانت إيه؟
1: يعني بلا شك المدرسة الروسية، وحتى الآن هي المدرسة الروسية، لأنه الباليه في مصر مع إنشاء أكاديمية فنون، قبلها كان في مدرسة الباليه اللي هي في معلومة ممكن مش كتير يعرفوها، أول مكان خصص لتدريس فن الباليه في مصر كان في حلوان في فيلا.
0: لا
1: الدولة والدولة وزارة الثقافة مع وزارة التربية والتعليم عايزين يكونوا بذرة لهذا الفن ومجس إذا كان هيتم تقبله ولا لأ، فكانوا بيروحوا يعملوا اختبارات في المدارس ها ويختاروا
0: الولاد والبنات اللي
1: المميزة اللي ينفعوا المتوفرة فيهم الشروط انه يبقى راقص وراقصة، وبعدين ياخدوا موافقة اولياء الامور كتابية، ثم بعد اوقات معينة من اليوم الدراسي يروحوا للمكان ده في حلوان ثم انتقل بعد ذلك لأكاديمية الفنون معهد السينما، كانش لسه تم بناء وإنشاء معهد الباليه، فكان في كده بعض القاعات داخل معهد السينما في أكاديمية الفنون كانت مخصصة لتدريب وتدريس فن الباليه، لغاية ما تأسس معهد الباليه وبقى في معهد الباليه بقى في استقطاب للمدرسين الروس خبراء، كنا بنقول عليهم الخبراء الروس ها؟
0: أيوة الخبراء الروس برضه زي الخبراء الروس اللي اتطردوا من رئيس السادات،
1: يعني أيام رشاد رشدي بقى وأكاديمية الفنون وابتدوا بقى فيه اهتمام، ووقت الرئيس جمال عبد الناصر وعايزين يبقى فيه عندنا فن اسمه فن الباليه، طيب مين الناس المتميزين فيه واللي كمان على قد الإيد واللي فيه يعني ود بينهم وبين جمال عبد الناصر؟ الروس. فكنا جابوا خبرة من الروس، فتعلمنا على المناهج وتأسسنا على المناهج المدرسة الروسية، وما زلنا نتبع المدرسة المصرية تتبع المدرسة الروسية. طيب منين انا بقول المدرسه المصريه ومنين بقول
0: لسه ايه على طرف لساني
1: ومنين بقول انه احنا بنتبع المدرسه الروسيه؟ عدد سنوات التدريس نفس عدد سنوات التدريس في روسيا واللي هي 9 سنوات، في الدول الثانيه 8 سنوات و7 سنوات. اوكي البرنامج التعليمي المناهج التعليميه هي بتاعت المدرسة الروسية. طيب مدرسة مصرية بقى، احنا في حقيقة الامر يعني كمدرسة باليه مصرية قائمة بسمات ومواصفات تخصها لوحدها مفيش، انما ليه بنقول المدرسة المصرية؟ لانه احنا لو طبعا اكيد عارف الله يرحمه دكتور عبد المنعم كان
0: طبعا
1: اسطورة الباليه
0: الله يرحمه يحسن ليه طبعا
1: ولما اجي انا اعيد عمل عرض باليه وادخل فيه انا بقى بعيد اخراجه، فبدخل فيه حاجات تخص شخصيه المصريه، وبالتالي شخصيه المصريه دي في تاثير من الثقافه المصريه عليها
0: اكيد
1: صح. خد بقى من اول كل حاجة، ملابس، موسيقى بتاع، لما يجي ينتج عمل جديد اسمه مثلا خطوات شرقية، على بعض مؤلفات موسيقية بتاعت سداسي شرارة أخبرك ونسميها خطوات شرقية، ويجي حد تاني فيعمل خطوات مصرية، يدخل عملية مزج بين أشكال وأوضاع فن الباليه بالموتيفة الحركية في الرأس الشعب المصري مع الملابس الفولكلورية بتاعتنا، مع تيمة موسيقى أو مؤلف موسيقي مصري زي مؤلفات عطية شرارة مثلا، راجح داود
0: حبيبي.
1: فانت لما انت انا لما بكون بصمم رأسة على موسيقى تشايكوفسكي، اوكي، طابع الموسيقى هيجبرني حرقيا انا رايح فين. انا بغزل الحركة وبعمل عملية اخراج وتركيبة اخراجية للرقصة دي، مجبر انه لازم تبقى ملائمة للموسيقى، ما ينفعش الموسيقى تبقى في مكان والحركة والتصميم والرقصة في حتة تانية،
0: استحالة.
1: طيب لما انا اجي اصمم رقصة، احنا بنقول الرقصة ما بقولش استعراض ما بقولش بالية، انا بدي نموذج صغير، بصمم رقصة على موسيقى طلعت يا محلى نورة
0: سيد درويش،
1: ماشي، حسدوني وباين في عينيه
0: عبد الوهاب،
1: مش كده، حسدوني
0: وباين في عيني.
1: هنا الموسيقى حتى لو من غير كلمات، لو انا هستخدم موسيقى بس، الموسيقى بتوجهني
0: طبعا
1: ليه طبيعه وشكل وطابع الرقص هيطلع عامل ازاي. ف هنا لما احنا بنعمل بعض الاعمال وعروض الباليه، حسن ونعيمة، ايزيس وأوزوريس، حتى لو رحنا ورا ايزيس وأوزوريس، النيل، باليه النيل اللي معمول على من اوله لاخر على موسيقى عمر خيرت، استاذ كبير مع حفظ الالقاب يعني عمر خيرت، واخد بالك؟ فتلاقي هنا بقى فيه طابع مصري، فعشان كده بنقول المدرسه المصريه ولكن تأسست وما زالت على القواعد بتاعت المدرسة الروسية.
0: هل أقولها أنها الباليه بتاعنا هو المدرسة الروسي بطابع مصري أو بزائقة مصرية؟ ولأنه برضو طب اشمعنا في مدرسة روسي ومدرسة فرنساوي ومدرسة انجليزي وما فيش مدرسة مصري قائمة بحد ذاتها؟ ولا إن هي في طور التطور وهيبقى في عمليا مدرسة مصري في وقت من الأوقات؟
1: طب بتسألني؟ هو ده المفروض، هو ده المفروض يحصل، وخصوصا ان احنا في البداية كنا بنتكلم في انه الاساس من الحضارة المصرية القديمة،
0: صح؟
1: فلما يبقى عندي منتج فني جذوره من عندي وبعدين يبتدي يتطور ويكبر، مش كده، ويكبر في دول اخرى وانا واقف عند مستوى معين، هنا يبقى في علامة استفهام كبير
0: قوي،
1: مش كده؟ طيب، لانه باختصار دارس الباليه اللي بعد كده هيبقى راقص الباليه ومنهم اللي هيبقى مدرب ومصمم ومخرج ومنهم اللي لا راقص بس،
0: صح؟
1: مش ما فيش اهتمام بي زي ما موجود بالنسبة لدارس الباليه ورقص الباليه في الدول التانية. فأي مبدع، أي فنان أو أي ممتهن حتى لتخصص من تخصصات الفنون، لو أنت ما اديتهوش مساحة من الراحة الطمأنينة هيبدع ازاي؟ طيب يعني هيبدع ازاي؟
0: مع انه انا حضرت باليهات كتير في مصر ويمكن كان اخرها من حوالي سنتين تلاتة، وشايف المسرح قدامي فل، فده معناه انه في اقبال حقيقي على الفن. إذن لازم أنا بقى كوزارة مسؤولة عن هذا الفن شايفة الإقبال ده. أنا كوزارة يعني الوزيرة الحالية أنا عارف أنها هتعمل حاجة، أنا عارف بحكم صداقة وزمالة فعلا
1: تعمل.
0: يعني
1: بقت تعمل
0: قوي قوي قوي قوي
1: ليها بصراحة يعني من عندك
0: ده احنا أصدقاء وزملاء يعني بقالنا يجي 6 سنين اهو. لكن أنا بتكلم هنا على مدار عقود ماضية. إزاي أنا عندي بلد لديها هذه الذائقة لو صح تعبير بقى المهولة بدليل الإقبال طول الوقت؟ مسرح زي ما يتقال كده عند المسرحيين لك أرش كومبلي. الله، طب أنا إزاي ما اهتمش وما دعمش واصرف وزود، ولو في حاجة بعثات هعمل بعثات، ولو في البعثة 10 لا ده أنا هخليها 11 و12 و15 و20 وأساعد الفنانين بتوعي ان هم يطوروا ده علشان يبقى انا في عندي المدرسه، مش بغرض ان انا ابقى خلاص بقى اصبحت صاحب المدرسه. هي القصه ده فن عظيم. ميدو انت عايزني انقل على الفصل؟ حاضر يا ميدو انا اسف، هروح للفصل ونناقش النقطه دي. ليه فاصل ونكمل الكلام.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول،
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا معرفش.
4: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
7: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
4: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.
2: وزير التموين يؤكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال فترة عيد الأضحى.
1: وزارة المالية تعلن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026-2027.
2: وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبحثان الاستعدادات النهائية للتعداد السكاني لعام 2027.
1: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها العماني تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان.
2: وزير الصحة يستعرض مع نقيب المحامين تعزيز الرعاية الصحية ل 600 ألف محام وأسرهم.
1: وزير العمل ومحافظ الأقصر يبحثان تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أحوال حجاج الجمعيات الأهلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: محافظ الجيزة يقرر حظر النقل وحفظ جلود الأضاحي دون تصريح من الطب البيطري حفاظا على البيئة.
2: المتحف القومي للحضارة المصرية ينظم فعالية ثقافية لتعزيز الوعي التراثي والحضاري.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا للسماء حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور سامح صابر. وكنا بنتكلم يا دكتور على بما انه عندي ذائقه حقيقيه للبالي في مصر، وبما انه في عندي اقبال كبير جدا للجمهور، ودايما الحفلات انا بلاقيها اللي بروحها على الاقل بتبقى مليانه عن بكره ابيها زي ما بيتقال، ايه اللي خليني مش مهتم؟ انا بتكلم هنا بقى انا الدوله او الحكومه او الوزاره، وانا مش بتكلم على دكتور جيهان، انا بتكلم على مدار عقود سابقه، ليه أنا ما اهتمتش بالقدر الكافي، ما دعمتش بالقدر الكافي؟
2: طيب، هو خلينا بس نقول أنه مقارنة بالإقبال الجماهيري في مثلا من 20-30 سنة ودلوقتي، لا، في بقى في إقبال جماهيري، لأنه الناس أو المجتمع بقى فهم قيمة وتأثير الفنون واللي بيقولوا عليها الفنون الرفيعة. أنا ضد الكلمة دي، إنه في فنون رفيعة وفنون تخينة، على أولادهم. عشان كده تبص تلاقي إنه بقى يودوا بناتهم يتعلموا بالي في الأوبرا، مركز تنمية المواهب، سناتر خاصة اللي مش اللي الأوبرا بعيد عليه بيودي لمدارس وسناتر خاصة يتعلموا بيانو. النهاردة بقى في كلمة بيانو في البيت دي رجعت تاني زي زمان.
1: صح.
2: واللي ما عندوش القدرة انه يجيب بيانو بقى يجيب أورج،
1: يجيب أورج لطيف بسعر معقول،
2: علشان يعني أقصد وجيتار وكمانجا وبتاع، بقى فيه اهتمام. فبقى الثقافة بتاعت المجتمع بقت مستوعبة قد إيه تأثير وأهمية دور الفن على أولادهم. ومن منطلق ده عايزين نتكلم على دور الفن في المدارس.
1: أيوة.
2: هنرجع له. طيب، فن البالي مكلف. مكلف بمعنى ايه؟ في اتنين من البشر بيتصرف عليهم غير اي حد تاني، الطيار
1: صح
2: وراقص البالي او راقصة البالي. انت بتجيب طفل عنده، احنا بنتكلم بقى على التعليم الحكومي اللي هو داخل أكاديمية الفنون اللي هو المعهد البالي اللي هو من رابعة ابتدائي، يعني بنتكلم على 10 سنين
1: تقريبا، 19.
2: فبتاخد طفل من عنده 10 سنين لغاية تقعد تصرف عليه لمدة 9 سنين كي عشان تطلع راقص. فمكلف، مش مكلف، مكلف. طيب، هل التكلفة دي تضاهي او يعني تستاهل فكرة انه يبقى عندنا فنون في مصر وبالاخص باليه؟ بس هي الفكرة فكرة ادارة ثقافية. خليني اقول لك انه احنا ما عندناش اي مشكلة في الفنون خالص ولا الابداع، قد ما هي للأسف بين قوسين هي مشكلة ادارة ثقافية. يعني بره، وحضرتك اكيد عارف انه الثقافه مورد،
1: طبعا
2: مورد
1: بتجيب فلوس كتير،
2: بتجيب فلوس كتير زي ما بتقول. لا، ده في دول الثقافه والفنون عندها جزء اساسي من ميزانيه الدوله،
1: طبعا
2: يعني عارفين. ف احنا لازم يبقى في، وبعدين مش هقولك مفيش فلوس، لا، في فلوس وفي فن وفي مبدعين. طيب، اما اذا كان عندي فلوس وعندي فنان وعندي فن، يعني منتج بيطلع وعندي جمهور، طيب
1: الفرامل فين بقى؟
2: فين المشكله؟ فين المشكله؟ في الاداره. فاحنا لو مثلا هنكتب، يعني اقول في حد يوم يقول لي ايه ده بيقول في فلوس. في فلوس على فكره داخل وزاره الثقافه، بس بتتصرف فين؟ 75% لو مش اكتر
1: اجور ومرتبات.
2: اجور ومرتبات لمين؟ مش للفنانين، يا
1: موظفين. موظفين
2: الاداريين.
1: انا شفتها بعيني. بعيني يعني
2: للاداريين. طيب، اذا كان اصلا في ميزانيه وزاره اسمها وزاره الثقافه اللي هي المعنية بالثقافة والفنون 75% من ميزانيتها راحة ل
1: ياريتها بتروح للفنانين ياريتها بتروح للفنانين
2: للموظف اللي قاعد على المكتب
1: عيننا وعلى راسنا مش مختلفين ولازم يشتغل ويقبض مرتب كويس
2: فهي إدارة ثقافية
1: بس الوزنة غلط أصلا أنا اطلعت على ده وقت مجلس طبعًا. النواب كتير يعني طبعًا. كل سنة قعدت 5 سنين أبقى قاعد اللي هو إيه اللي احنا فيه ده إداريين بياخدوا إجمال الفلوس أكتر من الفنانين اللي في الوزارة
2: بكتير.
1: أكتر من الصرف على النشاط الثقافي
2: بكتير.
1: بتاع الوزارة
2: بكتير
1: في حاجة كده في الدنيا
2: بكتير بكتير لأنه طبعا أنت عارف ليه وأنت عارف بيتم إزاي مش عايزين يعني نتشد ليه؟
1: مش هنروح الحتة دي دلوقتي يعني مش ده معرض الحديث
2: هو احنا المنتج الفني اللي بيتم في بعض الدول اللي حوالينا حبايبنا واخواتنا
1: على عيننا وعلى راسنا
2: مين المبدع اللي عنده
1: مصري
2: مش كده
1: طبعا
2: موسيقي مصري
1: مؤلف الموسيقى
2: المؤلف الموسيقى مصري
1: المطرب
2: مصري
1: الراقص
2: العازف مصري
1: كل حاجة
2: اللي بيقدم الاستعراضات مصري الممثل مصري واخد بالك طيب اصله في هناك فلوس وهنا في فلوس بس هناك الفلوس بتتصرف في القناة بتاعتها الشرعية هنا بتتصرف في بيت الجيران في بيت الجيران بوضب بيها بيت الجيران
1: هو الفلوس هناك اصلها ما شاء الله كتير ما شاء الله ربنا يزيد والعدد برضه اصله قليل يعني
2: طب تيجي نقارن كده بين انه انا في فنان بيمشي من عندي عشان ياخد شويه فلوس زياده اني اهم انه يبقى عندي فن وثقافه وتأثيرها بقى وتأثيرها على المجتمع لأنه ده مشوار لوحده ده قضية تانية وموضوع تاني أنه أهمية وتأثير الفن بشكل عام
1: على المجتمع
2: أنت طيب. في فن ما فيش إرهاب
1: ناخدها صح 100% هناخد دي بعد إذن حضرتك يا دكتور ونروح للفاصل علشان النقطتين بقى نقطة الفن والحياة المدرسية الفن في المدارس ونقطة قدرة الفن على إنه يؤثر إيجابيا على المجتمع وأنا من الناس اللي طول الوقت مؤمنة الفن وقدرته على التأثير الإيجابي في المجتمع أعلى من أي وسيلة أخرى أكتر من الرواية أكتر من القصة طالما هي لازالت مقروءة الفن الذي أشاهده فنون حركية وتمثيل سواء إذا كان مسرح سينما غنى درام إلى آخره ده أقوى بكثير من الفلسفة والتنظير السياسي وما حبي للفلسفة ده مما لا شك فيه الكل يعلم ذلك الفن حاجة تانية خالص خالص هروح للفاصل ونكمل الكلام مع دكتور سامح صابر لو سمحتوا استنونا

وخطره اوبا.

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@NegumFM.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم FM ونجوم FM TV.

يوسف وهبي طبعا مع حفظ اللقب في فيلم إشاعة حب, لما كان عاملين تمثيلية ان هو بيزعق في عمر الشريف الله يرحم الجميع, وبعدين قال له خلاص دول مشيوا, قال له معلش يا ابن صنع خدتني الجلالة, وانا بقى ايه في كده مناقشة جوه الفصل خدتني الجلالة ونسيت لازم نخش هوا, لحد بقى ما ميدو شاور لنا يعني علشان خاطر ايه, فدكتور سامح قال له خلاص هنخش على هوا. كل ترحيب مرة تانية بحضراتكم يا سادة, وكل ترحيب طبعا بدكتور سامح صابر, وكنا بنتكلم على طيب الفنون والمدرسة, الفنون والتأثير على المجتمع. هبدأ من المدرسة باعتبارها انه دي المصنع.

0: الأولي، فين الفنون من الحياة المدرسية؟
1: للأسف ما بقتش موجودة غير في المدارس الخاصة، وبنسبة يعني خلينا نقول بنسبة 50% عشان ما نبقاش يعني دمنا تقيل. بنسبة 50% في المدارس الخاصة بتتعمل عشان حضرتك لما يبقى ابنك أو بنتك أو حفيدك أو حفيدتك عندهم شو في المدرسة الفلانية، حضرتك لا ده قبل التذكرة، ده التذكرة دي آخر حاجة،
0: آخر حتة،
1: اللبس ومصاريف الحفلة والمشاف بلا بلا بلا بلا بلا بلا، ها فحضرتك بتلاقي نفسك دفع لك مثلا 10,000 جنيه. ثم التيكت ب500 جنيه، ده اللي عند الناس المتواضعة. وكل طفل المفروض انه هو ياخد اربع تيكت في 500 ب 2000 جنيه، وحضرتك دافع لابنك او لبنتك
0: صاغرا
1: بنسبة 50%، فهو يعني في المدارس الخاصة يعني بنعلم فنون وبنعمل عروض فنية، بس برضو احنا عايزين نكسب برضو. طيب على المدارس الحكومية لا شيء
0: أقل القليل.
1: للأسف يا أستاذ يوسف، يعني أنا راجل عجوز، أنا كسرت 60. يعني أنا افتكر الغرفة بتاعت التربية الموسيقية في 3 سنين اللي أنا حضرتهم في مدرسة ابتدائي قبل ما أروح الأكاديمية. أنا روحت الأكاديمية في سنة 4 ابتدائي. فعندي أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتالتة ابتدائي كان عندي ولسه موجودة في الذاكرة. وأنا روحت اتنقلت في أكاديمية فنون على يعني اللي هو المفروض أنسى أوضة التربية الموسيقية دي.
0: أنا دخلت الأكاديمية
1: مش كده؟ لسه فاكر شكلها والكسيليفون والطبلة الكبيرة وأبلة نازلي اللي كانت بتدرس لنا موسيقى، والغرفة بتاع التدبير المنزلي
0: طبعا،
1: والمسرح المدرسي. ده موجود دلوقتي؟ الإجابة مش موجود دلوقتي. طيب كلنا عارفين مش موجود، إيه تأثير عدم وجوده أو إيه تأثير وجوده؟ هو حضرتك بداية من انه الطفل يبقى بيعمل بروفات وتدريبات مجمعة مع بقية زمايله، ده بيخلق عنده ايه؟ روح الجماعة
0: طبعا،
1: بسم الله
0: والترابط
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مش كده؟
0: طبعا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الترابط، روح الجماعة، فكرة
0: إنسان اجتماعي قادر على مواجهة الجمهور.
1: ده لسه ما انا بقول حاجة، دي اول حاجة في البروفات. ده في البروفات. طيب لما حضرتك يطلع على المسرح بيعزف او بيمثل او بيغني وبيقابل جمهور، هو عنده بيقابل جمهور دي يعني ايه؟ يعني ثقة في النفس
0: جدا،
1: بقى عنده ثقة في النفس. طيب فكرة انه يقف على المسرح وعنده ثقة في النفس قدام ناس وبيعمل ايا كان بيقدم ايه من الفنون، وبعدين اللي حاضرين بيسقفوا، فبيخلق جواه قد ايه اللي هو عمله ده شيء جميل وممتع والناس سقفت له عليه. اوكي طيب هو ده هيخلق الجو العام ده اللي احنا قلناه ملخص الملخص، يعني يخلق عندي طفل مريض نفسيا ولا متزن نفسيا
0: وعنده مميزات وايجابي ومنتج وكل حاجه.
1: طيب الانسان السوي والمنتج والايجابي واللي هو كل حاجه، الضد بتاعه الغير سوي
0: طبعا،
1: الغير منتج، المريض
0: المتطرف.
1: مين طبعاً. مين اللي بيستخدم في الارهاب؟ مش لازم الارهاب الفعلي بقى، مسدس وبندقيه
0: والارهاب الفكري،
1: مش الارهاب طبعاً. الفكري وده اخطر
0: بكتير
1: من لانه هو بدايه الارهاب الفكري، ان انا اخد الشخص اللي هو ما عندوش بقى حس فني ولا ثقة في النفس، ومن فكرة الفن دي بالنسبة له
0: ما هو بيعوض عيوبه باحتقار الفنون وباحتقار الثقافة وباحتقار القيم،
1: لانه اتحرم منها
0: طبعا.
1: فاتحرم منه الطفل اللي بيتحرم او الشاب اللي بيتحرم من حاجة حلوة جميلة غصب عنه بيبقى ناقب عليها. ليه انت اتعلمت ده وانا ما اتعلمتش ده، فانا لازم اهديلك ده. ليه انت راجل بتطلع على المسرح وبتبدع وبتعمل وشوف ايه وبتسقف لك وانا لا؟ طب ليه ما فجرش مسرح؟ طب ليه ما روحش على كرسي مسرح وأقطعه؟ ليه ما روحش على لوحة بتاعة مسرحية أو فيلم أو بتاع وروح خبطها بطوبة مكسرها؟ في بيخلق عندي حالة عدوان داخلي وأنا مش واخد بالي. هو ده الإرهاب. هي دي أهمية دور الفنون جوه المدارس يا جماعة. لازم طيب أكاديمية الفنون بتفرخ عندنا قد إيه موسيقيين من معهد الكونسرفتوار والمعهد الموسيقى العربية، بتخرج لنا قد إيه بتوع باليه، ها بتوع مسرح، بتوع سينما،
0: مسرح يعني سينما بمختلف.
1: ده أنا بكلمك في أكاديمية الفنون بس، غير التربية الكليات التربية الفنية والنوعية والتشكيلية ومش عارف إيه، بيطلعونا كل سنة قد إيه خريج كتير
0: ألاف.
1: كتير. طيب هم دول ليه ما أخدهمش أستغلهم في المدارس؟ هو المدارس بس مدارس عربي وحساب وعلوم ودين ها؟ طيب ما أخد دول أعينهم في المدارس وما يبقاش مقلبوش موظف؟ عشان هنا في نقطة خطيرة، إنه الفنان لما بيخش جوه بيئة يعني مش عارف، مش قادر أقول لك بيئة شكلها عامل إزاي، بس بيتقلب موظف. اللي هو أنا بروح الصبح بقى وامضي واستنى على جنب كده او في الاوضه مش عارفه ايه الفلانيه، يا ابني اسكت يا ابني بس يا ابني مش عارف ايه، لغايه ما يجي معاد انصرافي فامشي فاتقلب موظف. لا، يبقى في تقييم. اخد الناس دي الخريجين دول ابدرهم، حلوه ابدرهم دي
0: طبعا طبعا،
1: ابدرهم دي في المدارس واقول انه انت مع نهايه العام الدراسي مطلوب منك مسرحية لا تقل عن نص ساعة، انت مطلوب منك ان الولاد دول هيطلعوا يعزفوا موسيقى اللي احنا بنوفر لك آلاتها، واخبلك. وعلى فكرة مش لازم وزارة التربية والتعليم هي اللي تصرف وتجيب الآلات ديت، لا، في ناس ممكن تبقى ممولة لدوت،
0: وارد جدا
1: وكتير وموجودين كتير،
0: لو لقوا انه في جدية حقيقية في كده هيعملوا ده.
1: انت مطلوب منك في نهاية العام الدراسي انه الولاد دول يبقوا بيقدموا فقرة غنائية او فقرة موسيقية مدتها لا تقل عن كذا، وا وا وا وا وا. والفن التشكيلي نفس الحكاية. طيب هو كل ده انا بعلم في أكاديمية الفنون موسيقي عشان ما يخلص ويتعلم ويتخرج، عم بإيه؟ مش لازم استثمره؟ طيب ما هو يا اما استثمره في الاوبرا،
0: لا
1: ها مش كده،
0: أيوه.
1: يا اما استثمره في الاكاديميه ان هو يعين في الاكاديميه مدرس او معيد او طيب ما اخده استثمره في المدارس. طب اقول لحضرتك حاجه، في اسر الثقافه
0: مثلا
1: ليه ما اخدش الخريجين دول و يعني يقدموا لي منتج زي ما قلت كده، أبدورهم في المدارس، أبدورهم في أسر الثقافة اللي كان في وقت من الأوقات كده كان بعضها بيتقفل،
0: أيوه
1: كان بيتقفل
0: يعني
1: بيتقفل عشان أصله
0: بنوفر 120,000 جنيه في السنة
1: بنوفر أنا ده أنا مش عايز أفتح في الموضوع دوت، لأنه أنا كنت بحقق، أنا مسكت مركز تنمية المواهب سنتين. السنة الأولى أنا حققت فائض 3 مليون وكسور، فائض 3 مليون وكسور. السنة اللي فاتت قبل ما يتم استبعادي كان في شهر 5 قبل تقفيل السنة المالية كنت محقق 2 مليون وكسور. كان بيتقال عليا ان انا بهدر المال العام،
0: بعدين بحقق فائض. الف حمد لله على السلامة. الف حمد لله على السلامة والله.
1: والله صحيح.
0: هروح للفاصل وهنرجع بعد الفاصل، يمكن هنكمل الكلام قد يبدو ختاما في الفاصل يعني في الفقرة الأخيرة، بس خليكم معنا لأنه الكلام ده بالغ الأهمية. انتوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم مش على حزبة بيرما خالص، احنا بنتكلم على آلاف من الخريجين نستطيع جدا ان احنا نفعلهم بالقدر اللي يقضي لي على اي شكل من اشكال التطرف الفكري يمينا كان او يسار بالمناسبة، يعني أي تطرف الفن بيمحيه. فاصل ونكمل الكلام.

الفنان أبو نجمة 777 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازي حضراتكم مرة ثانية، كل الترحيب وطبعا كل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور سامح صابر، أستاذ الباليه، أستاذ نقد فن الأداء الحركي، وفي حديث طويل ما بين الباليه والفنون والثقافة في مصر. طيب احنا يمكن في الجزء الأخير اللي كنا نتكلم فيه قبل الفاصل، عمليا احنا قلنا روشيتا بمنتهى البساطة والوضوح ازاي أقدر أفعل تاني الزخم الثقافي المصري والزخم الفني المصري، وبالتالي ده اللي بيموت أي شكل من أشكال التطرف والإرهاب الفكري. لكن هيبقى ما بين قوسين، هل ده ممكن يبقى مكلف ماليا؟ أنا هعين ناس وهودي ده هنا وهودي ده هناك، وقد يكون العائق اللي دايما يتحدث عنه الوجهاء والوزراء والحكومات، يا جماعة عندنا أزمة فلوس. أنا من أنصار هي وزارة خدمات، قولولنا وزارة تجيب فلوس، قولولنا دي ليها طريقة ودي ليها طريقة، ويصح الجمع ما بين الطريقتين.
2: طب خليني أستاذ يوسف أقول لحضرتك حاجة، هو وزارة الداخلية وزارة خدمية ولا وزارة بتدخل فلوس؟
1: طبعا خدمية.
2: مش كده؟
1: طبعا.
2: أنا مش عايز أقول وزارة الدفاع، لأنه ها
1: هذه هي تدافع عن حدود الوطن وهذه تدافع عن داخل الوطن.
2: طيب بمعنى أو فكرة إن هي ما بيجيبليش فلوس يبقى بلاها وزارة الداخلية؟
1: ما ينفعش.
2: طيب وزارة الثقافة عشان هي وزارة خدمية وما بتدخليش فلوس بين قوسين.
1: بين قوسين.
2: ها ما بتدخليش فلوس. يبقى بلاها ثقافة
1: استحالة.
2: وبلاها فنون.
1: طيب استحالة.
2: أوكي. بلاها ثقافة وبلاها فنون عشان هي مكلفة بين قوسين، اتقابلوا تطرف فكري، قابلوا أصله الناس بتقولك يا تكبرهاش قوي كده. أنا بشوف الولد الطفل اللي ماشي في الشارع ماسك مسمار وبيجرح في عربية ركنة، ده تطرف
1: طبعا.
2: ها الراجل طبعاً. أو الست اللي بيرمي مش عارف
1: اي حاجة في الشارع،
2: كيس شيبسي فاضي في الشارع، انا بشوف ده نتيجة انه مفيش ثقافة.
1: ما هو ما شافش شيء جميل،
2: واخد بالك؟ بالظبط كده، هو مش متعود انه الشارع يبقى نظيف. طيب هيتعود انه الشارع يبقى نظيف ازاي وهو ما عندوش حس فني؟ طيب أصله هو ربنا جميل ويحب الجمال، وربنا خلق كل حاجة حلوة طبعا. وحاجة جميلة، والإنسان بطبيعته جميل وبيحب الجمال وفنان وبيحب الفن. الكون ما هو إلا لوحة فنية، صح؟
1: صح.
2: لكن بيبقى في حد إحنا بننور له وبنوضح له الطبيعة اللي المفروض يعيش فيها. هو مش عايز اقارن نفسي بسويسرا وفرنسا والنمسا
1: اقدم،
2: يعني احنا اقدم، احنا الفنون والثقافة عندنا اقدم، تبقى مفعلة برا اكتر ما مفعلة عندنا عشان اصله مكلفة. لا هي مش مكلفة خالص، واحنا لسه متكلمين دلوقتي بنقول انه انا اقدر انتج او اطلع عمل فني، منتج فني بدون تكاليف، وانا مش عندي موظفين في قطاعات قطاع المسرح وقطاع الفنون التشكيليه وقطاع الاسر الثقافه و مش عندي فنانين معينين. طب الفنانين دول مش بينتجوا؟
1: اكيد.
2: طيب ما هو ده مش مكلف. طيب هو انا لما اعمل منتج فني اسمها مسرحيه مدتها ساعه وبقدمها لجوه أسور الثقافة بولاد أسور الثقافة بأطفال اللي مشتركين جوه قصر الثقافة، اللي كل طفل هيجيب بابا والده
1: ومامته
2: والده والدته واخوه أو أخته، ها والتذكرة بعشرة جنيه.
1: غطي لي بس التكلفة،
2: مش كده؟
1: أنا مش عايز أكسب من وراها دلوقتي.
2: طيب.
1: غطي التكلفة.
2: طب نتكلم في حتة تاني، انه انا ممكن اجيب فلوس ابسط الامور، بس يعني عشان نعرف ان هي فكرة ادارة. هي الاوبرا، دار الاوبرا مش بتقدم جواها منتج فني
1: طبعا
2: اسمه موسيقى، عروض اوبرا، عروض باليه، مش كده، اوركسترا
1: طبعا،
2: مش كل ده موجود وكل ده بيتصور وبتسجل وبتحط في مكتبة الاوبرا؟
1: ايوه.
2: طيب هو حضرتك اي قناة فنية ها في التلفزيون عبارة عن ايه؟ مش داتا ماتيريال؟ مش
1: طبعا
2: مش بتقول عليه ماتيريال،
1: محتوى،
2: محتوى او ماتيريال.
1: أيوه.
2: طيب اذا كان في الاوبرا الداتا او الماتيريال او المحتوى عندي ببلاش موجود من خلال العروض اللي بتقدم في في الاوبرا، فرق مختلفة، مش كده؟ عندي الماتيريال موجود ببلاش. ايه المشكلة والمعضلة ان وزارة الثقافة تعمل قناة؟
1: هل ليها تكلفتها وليها اجورها وليها حاجات زي كده؟ انا من انصار انه على سبيل المثال انا كمكان اسمي الاوبرا، اسمي قصر ثقافة، اسمي انا اقدر طول الوقت يا اما هجيب تكلفتي يا اما هجيب في شوية فلوس زيادة ان امكن. يعني كنا حتى انا كنت بدردش مع حضرتك اثناء فاصل، قلت انا النهارده لو عندي قصر ثقافه، مش القصر ده ليه جدول؟ والجدول ده انا عارف العروض اللي هتبقى فيه شغاله ازاي. طيب بعيدا عن هذا الجدول، انا عندي طول الوقت فرق بتاعه شبان بيغنوا، وفرق شبان عاوزين يعملوا مسرحيات، وفرق شبان عاوزين يصوروا فيلم صغير مدته ربع ساعه بس مش عارفين هيعرضوه فين. قول لهم تعالوا اتفضلوا واعرضوا عندي. والتذكرة هتبقى على قد الحال، العيال هتلاقي المتنفس اللي تعرض فيه، وفي نفس الوقت القصر خد فلوس. يعني احنا هندخل ناس ما نعرفهمش؟ يا سيدي اعرف العرض اللي هيتقدم عندك، لو هو غير مطابق لأي معيار أخلاقي لا ما تعرضوش.
2: لجنة مشاهدة. اعمل لجنة مشاهدة بس لأي عرض، اعمل لجنة مشاهدة. عارف يا أستاذ يوسف اللي بتحرك بتكلم فيه ده ايه؟ واحنا ها دي هي دي الإدارة الثقافية.
1: بس
2: احنا عبقرة، يعني انا وانت عبقرة، يعني فان احنا
1: حضرتك عبقرة انا لا
2: لا لا, لا انت عبقرة لا. فعلا هي الناس اللي بتقعد على كرسي الادارة ها وبتدير الفنون والثقافة وبتاع، يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده صعب عليهم، بعيد تحقيقه. طيب في فاصل ولا حاجة ولا اكمل؟
1: لا خالص، هنكمل لحد الختام.
2: طيب حضرتك عايز اقول ايه؟ بتقول لي ايه؟ اجيب هامش ربح خفيف او اغطي تكلفتي. مش كده؟ لا ده انا هجيب ربح، ومش هامش ربح خفيف، لا ده انا هجيب ربح كبير. بس امتى؟ لما حضرتك الاقي انه المنتج الفني مع الفنان بيتصرف عليه الفلوس بجد، مش على ال 25 30 اداري اللي هو انت تعرفش بيعملوا ايه. اصله انت عارف المشهد بتاع حبل للخروف وجرد
1: علشان نجيب الرحاني،
2: المشهد العبقري ده في الفيلم العبقري ده،
1: الشيء لزوم الشيء.
2: فاللي هو حضرتك تلاقي مثلا انت بتعمل عمل فني في 10 فنانين
1: قصادهم 50 اداري
2: وده يجي لك بقى ايه؟ استماره عشان تمضي عشان المكافأة بتاعت ده. مين ده؟ ده حضرتك اللي كان بيعمل أو ده اللي كان حضرتك اللي هو. طب تعالى بقى قول لأ، تعالى قول لأ، ابقى قابلني لو عرفت تعمل،
1: لو عرفت تصرف المكافأة أهي.
2: لا ولو عرفت تعمل حاجة بعد كده، لو تقدم فني بعد كده، إنك تقدم مشروع يتوافق لك عليه بعد كده. وانت لأ، وانت فالإدارة شيء مهم جدا لا يقل أهمية عن الفن نفسه والثقافة نفسها.
1: دكتور سامح، أنا مش عايز نختم الحلقة، بس هو الوقت هو الكارثة الحقيقية. يعني أنا لو في إيدي قلت الزمن ده نعمل عمايل وسوي الهوايل.
2: الحوار معك،
1: الحوار مع حضرتك ممتع لأبعد الحدود ومفيد لأبعد الحدود بجد والله. انا عايز اشكرك يا دكتور.
2: اهلا بحضرتك،
1: طهقناك مشوار.
2: شكرا.
1: والدنيا حر.
2: لا خالص خالص، انا مستمتع جدا،
1: لكن نورتنا والله بجد وشرفتنا وافدتنا الى ابعد حد ممكن.
2: انا من الناس المعجبين بيك.
1: لا انا اكتر
2: بجد يعني. والله وبفكرك وبثقافتك وبجرؤتك وبالمدرسة باختصار بالمدرسة بتاعتك. فحتى حتى وإن كان المدارس دي بتتعب صاحبها
1: طبعا،
2: أو بتتعب من يعتنقها، بس أنت بينك وبين نفسك راضي سعيد مبسوط.
1: أنا مبسوط جدا مبسوط. لسه كنت أقول كده امبارح، أنا راضي عن نفسي جدا قوي خالص
2: بس.
1: ومبسوط وكلها 9 سنين وهنطلع معاش، وانا هطلع معاش وانا مبسوط.
2: ربنا يديك الصحه والله. مش
1: وانا مبسوط،
2: مش مش بالستين سنه على فكره
1: خالص
2: خالص. في
1: ناس انا هكمل شغل برضه،
2: في ناس عندها 30 سنه
1: وهناك في طوب الارض،
2: في ناس عندها 30 سنه وميته.
1: صح،
2: ميته ضمير، ميته قلب، ميته فكر، ميته ابداع. ها، وفي احنا قاعدين اهو، انا بقولك عديت الستين وانت ربنا يديك الصحة وبتاع. لا، ونقعد لغاية شهر جاي بنتكلم في الفن، وبنتكلم في ازاي تأثير الفنون وازاي قد ايه مهم على المجتمع بتاعنا.
1: صح.
2: ها، ده بالفن تخلي الطفل ما يقطعش كرسي مسرح. مش هيروح، مش هيروح مسرح، كرسي ميكروباص
1: استحالة اللي بتكمل.
2: ها،
1: لانه هيبقى طفل بيحترم قيمة الاشياء طول الوقت، وعينيه وودانه وذهنه ممتلئين
2: وقيمة
1: بالجمال،
2: الجمال والنظافة والها،
1: راجل ممتلئ بالجمال مش هيبوظ حاجة.
2: مش كده
1: يا رب يا مسهل. كل شكر مرة تانية للدكتور سامح صبر على وجوده معنا. شكرا جدا ليكم يا جماعة على حسن المتابعة. احنا لسه العيد الأسبوع الجاي هيبقى علومة الأربعة أظن. لا، فاحنا معاكم يوم الحد إن شاء الله لو كلنا العمر في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
2: مصر تدين استهداف محيط محطة بركة للطاقة النووية بالإمارات وتؤكد تضامنها معها.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك.
2: وزير التموين يؤكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال فترة عيد الأضحى.
1: وزير الاستثمار يؤكد استمرار تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي.
2: وزارة المالية تعلن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026-2027.
1: وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبحثان الاستعدادات النهائية للتعداد السكاني لعام 2027.
2: وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها العماني تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان.
1: شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزير العمل ومحافظ الأقصر يبحثان تعزيز التعاون في التدريب والتشغيل.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أحوال حجاج الجمعيات الأهلية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

جدا. مروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قالت يارا الاسبوع اللي فات هي اجازه واجازه طويله شويه، يلا خليها تنبسط وتفك عن نفسها وان شاء الله هترجع لنا يعني قريبا، هنقول لكم امتى. طيب النهارده معايا على الميكسر زميلي وصديقي العزيز ميدو. معلش يا ميدو، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ميدو زملكاوي، ف هارد لك لنادي الزمالك على خساره الكونفدراليه امبارح. وخلينا نقول بقى ايه ارقامنا، وعندنا شويه اخبار لطيفه، وعندنا داخلين كاس عالم وحاجات كتير كده. 015-595-1006 ده رقم الواتساب، و 3835022 ده رقمنا الارضي، وطبعا facebook.com/نجوم FM. عندنا اخبار كتيره، خلينا نطلع اول فصل ونرجع نسلم عليكم.

0: لي ايه ما بتجيش ليه؟
1: انت جبت التليفون الجديد ده بيقولوا بتمن عربية.
2: اصل انا جبته قسط من دبي فون.
3: قسط يعني اغلى من سعر الكاش.
1: ما انت بتلاقي الفلوس في الارض.
2: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم، والقسط بنفس سعر الكاش.
1: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
2: مش واكل.
4: حلوة ومفيش حاجة حلوة بتستخبى. وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20، اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
5: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل، الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم سريعا على الناس اللي بعتلنا مساء الفل على اللي بيدي اجازات ليارا قلبك كبير برضو هارد لك لي انا كمان, ومساء الفل عليك انت وميدو يومك حلو يا مروان. دي نجوان مساء الفل عليك يا نجوان, معلش يا نجوان يعني هارد لك. حمد المصري مساء الفل عليك بعد بيسلم علينا. في كمان احسان عبد القدوس من اليمن مساء الفل بيقول مساء الورد على الاستاذ على الغيبه الاستاذه يارا, يوصل يا عبد القدوس. في كمان محمد مساء الفل. دول الناس اللي بعتن لنا على رقم الواتساب. عندنا اخبار كتير النهارده وعندنا حاجات ليها علاقه كمان بالماتشات القادمه سواء كاس العالم او يوم الاربعاء ان شاء الله, فهنقول لكم عليها تباعا. 015-595-5000 ده رقم 015-595-5006 ده رقم الواتساب, و38-35-022 ده رقمنا الأرضي.

طيب احمد ربيع بيقول شفت بقى قلت لك قبل كده وما صدقتنيش، الحلقه ملهاش طعم من غير بونبونيه بتاعتكم انتوا، مش محسوبه من الحلقات. ده احمد ربيع. ماشي يا ابو حميد. اسلام سيد من الاقصر مساء الفل بيسلم علينا وبيقول كنت في اسكندريه ولسه راجع، وبعيدا عن اني اهلاوي بس بصراحه عزمت الزمالك امبارح. ماشي، المهم تعالوا كلوا معايا بألف هنا يا استاذ اسلام. في خلي بالك من الاستوديو، خلي بالك من الاستوديو، لو ومتعبك في حاجه ويارا مش موجوده خليك جود بوي. دي مين بقى؟ دي دكتور وفاء شلش. ليه يا دكتور وفاء؟ لا انا يعني ما تقلقيش انا باخد بالي من الاستوديو، هي بس يارا يمكن ايه تخلص اوراق ولا حاجه وهتبقى معانا ان شاء الله بعد فتره. اسلام بيقول مساء الخيرات عليكم يارا، وحشتنا جدا، يا ترى احساسك ايه وانت لوحدك؟ مبسوط جدا الصراحه، يعني سعيد ويارا مش موجوده الدنيا اهدى والطف. محمد رجب بيقول مساء الفل عليك يا محمد، بيقول الاحمر هياكل حته منك، ربنا يخليك يا سيدي. بيقول ايه ده يارا مش هنا؟ طب مش لعب، ماشي خلاص براحتك. طيب عايزين نقول لكم على حاجه ظريفه قوي من الحاجات اللطيفه، يعني دلوقتي تقدروا تخلوا الاولاد يجربوا تجربه مختلفه جدا في مكان بيعلم كل الشغلانات اللي موجوده بره بجد، عاملينها للاطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا الطاقه اللي عندهم. وابنك بقى عايز يطلع دكتور، ممثل، راجل اعمال، مذيع، اي حاجه ايا كان، كل الشغلانات دي موجوده في اكتر واكتر من كده كمان، يمكن اكتر من 80 شغلانه في كيدزانيا القاهره. كيدزانيا القاهره هو موجود في كايرو فيستيفال سيتي، ودلوقتي يعني خلينا نسمع مع بعض الاغنيه بتاعت كيدزانيا، بس ايه يعني حقيقي تجربه حلوه، وحقيقي الناس اللي بتروح وتتبسط هناك بيرجعوا لنا فيدباك حلو قوي، فخلينا نسمع اغنيه كيدزانيا القاهره ونرجع لكم على طول.

0: نفسك الدنيا الظاهرة وشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكين. تعالوا نحققها سوا. كاتزينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات الموقع الإلكتروني egyptair.com.
2: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ويارا اجازة، الناس بعت اللي بتسأل على يارا اجازة، هتبقى ان شاء الله موجودة معانا بعد العيد، بعد العيد ان شاء الله. مساء الفل يا استاذ مروان، ايه الهدوء ده عشان موظفتنا مش موجودة، وبعدين حضرتك وافقت ازاي على اجازة؟ يعني لازم نسيب لها ايه فرصة كده نشد ونرخي، ما يبقاش كله ايه شد كده. طيب، خبر لطيف الحقيقة، المتحف المصري الكبير يسمح لزواره المشاركة في تحدي الاكتشاف وتجربة الواقع الافتراضي. المتحف المصري الكبير هيسمح لزواره المشاركة في تحدي الاكتشاف وتجربة الواقع الافتراضي وزيارة متحف الأطفال مجانا يوم 18 مايو، وده احتفالا باليوم العالمي للمتاحف. كمان الجمهور هيقدر يشارك في مجموعة كبيرة أو متنوعة من الأنشطة التفاعلية والتجارب الإبداعية والعروض الحية والفعاليات المختلفة على مدار اليوم، احتفالا بدور المتاحف في جمع الناس والثقافات سويا. حلوة الفكرة. وعندنا كمان خبر تاني هنقوله بعد ما يعني بعد الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي، خبر تاني برضو ليه علاقة بفتح المتاحف مجانا للمصريين. طيب، على واتساب، أخبارك إيه في الجو ده؟ دي شروق، عرف يا شروق، مساء الفل. والله الدنيا حر جدا، درجات الحراره النهارده عاليه، فخلينا نقول لكم النهارده القاهره 40 الكبرى العظمى، الصغرى 23، اسكندريه 24 21، بورسعيد 27 22، اسماعيليه 35 20، شرم الشيخ 37 28، وسوهاج 47 28. يعني كان الله في العون الحقيقه. طيب، 015-595-5006 ده رقم الواتساب، هنطلع نسمع أغنية سريعة ونرجع على طول نستكمل أخبارنا.

يا مروان، جو برد ومطر. بتقول دي شيماء، بتقول انا في الطريق للشغل. شيماء انت بعت لنا من بره 00316، ده منين يا شيماء؟ قولي لنا اين. هولندا. اوكي ماشي يا شيماء، انت في هولندا. محمد رجب بيقول هو انا ينفع اروح كيتزانيا وابقى مذيع؟ طبعا ينفع تروح وتخوض التجربه، تجربه لطيفه على فكره، والله بتكلم جد مش هزار. المكان يعني نسخه طبق الاصل من نجوم اف ام، هتتبسطوا جدا، تجربه لطيفه مش مربوطه بالاطفال بس، يعني ممكن تشارك طبعا فيها، بس يعني تقدر تروح تتفرج وتشارك. طيب الخبر الثاني اللي ليه علاقه بالمتاحف، هو فتح متاحف الاثار مجانا للمصريين ما عدا متاحف الحضاره والتحرير والمتحف المصري الكبير. احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، وزاره السياحه والاثار اعلنت موافقتها على دخول المصريين للمتاحف المفتوحه للزياره مجانا الاثنين 18 مايو، وده باستثناء ثلاث متاحف بس، وهم المتحف المصري في التحرير، المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضاره المصريه. من ابرز المتاحف اللي بيشملها قرار الفتح المجاني يوم الاثنين متحف الفن الاسلامي، المتحف القبطي، المتحف القومي للحضاره، المتاحف الاقليميه المنتشره في المحافظات، ودور وزارة الثقافة. وكمان أعلنت وزارة الثقافة عن فتح المتاحف الفنية والقومية مجانا في نفس اليوم، مع تقديم فعاليات ثقافية وورش فنية مختلفة. من أبرز المتاحف اللي بيشملها القرار متحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة، متحف راتب صديق، ومتحف عفة ناجي وسعد الخادم بمنطقة الزيتون، ومتحف أمير الشعراء أحمد شوقي بالجيزة، ومتحف طه حسين بالهرم، وغيرهم من المتاحف. حلو الحاجات دي، لو يعني في طبعا امكانيه ان الناس تروح وتدخل تتفرج على المتاحف دي هتبقى حاجه جميله يعني. حماده المصري بيقول ايه يا ابني بطل بقى سيب مديرتك، مش عارف مين تقصد بيم بمديرتي، بس هي اكيد مش يارا. في منور الدنيا كلها ايهاب رادي، مساء الفل عليك، بيقول اجازه سعيده يا يارا وترجعي بالسلامه. يا مسهل يعني ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه، لحد ما ترجع لنا بالف سلامه انا حظي واقع مع ميدو، بس هنعمل ايه، ابننا برضو ابننا. طيب 015-595-1006 ده رقم الواتساب، 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
3: يا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
2: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات،
3: ولا شانو
2: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي 22 مايو 2026. قصر عبدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الحالية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال فترة العيد وموسم الصيف المقبل.
2: مصر تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بالإمارات وتؤكد تضامنها معها.
1: وزير الاستثمار يؤكد استمرار تطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي.
2: وزارة المالية تعلن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات في موازنة 2026-2027.
1: شيخ الأزهر يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك.
2: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد الحرص على تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق التنمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
2: وزير التعليم العالي يشهد الإعلان عن استعدادات مصر لاستضافة النسخة 12 من دورة الألعاب الإفريقية الجامعية.
1: محافظ القاهرة يؤكد استمرار فعاليات شارع الفن أسبوعيا ضمن استراتيجية دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
2: مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يفتح باب التقديم لمسابقة القصة القصيرة الأربعاء المقبل.
1: وزارة الصحة تحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، لسه معاكم مروان أدري ويارا الجندي. أجازة هتبقى معانا إن شاء الله بعد العيد. خلينا نقول على مواعيد مباريات مصر الودية أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026. بيستعد منتخب مصر عشان يخوض مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم 2026، الأولى أمام روسيا والتانية وهي بروفة قوية جدا أمام البرازيل. الودية الأولى للمنتخب الوطني هتكون أمام المنتخب الروسي، هتكون يوم 28 مايو في استاد العاصمة الجديد. أما مباراة البرازيل الودية هتكون يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو قبل كأس العالم بأيام. حسام حسن بيفاضل بين 5 لاعبين خارج الأهلي والزمالك قبل إعلان قائمة كأس العالم. تقارير صحفية بتتكلم عن تركيز حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني على عدد من اللعيبة اللي ضمهم للقائمة. اللعيبة دي هي من خارج الأهلي والزمالك، خلينا نقول سريعا كده: خالد عوض، ظهير أيمن، طلائع الجيش، نصر ماهر صانع ألعاب بيراميدز، مصطفى زيكو لاعب بيراميدز، طارق علاء لاعب زد، حمزة عبد الكريم مهاجم شباب برشلونة الأسباني. القائمة النهائية 26 لاعب، بيفاضل الجهاز الفني حاليا بين عدد من الأسماء لضمها قبل إرسال القائمة الأولى في القائمة في أول يونيو القادم. إن شاء الله كأس العالم خلاص 26 يوم أو 25 يوم ويبدأ كأس العالم. فرج على كورة بقى زي ما الكتاب بيقول، فرج على كورة حقيقية، مش 22 واحد بشورته بيجروا ورا كورة، يعني فرج على كورة جميلة. 015-595-1006 ده رقم الواتساب، و 383-5022 ده رقمنا الأرضي. فاصل سريع ونرجع على طول.

0: دلوقتي مع دبي فون قسط ببطاقات سي اي بي الائتمانية لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنان أبو في أجمد 7 ساعة 7 يوم الحد مع جيهان عبدالله.

0: الفنان أبو نجمة 777 مع جيهان عبد الله يوم الحد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حماد المصري، بس يا حماد، بس يا بابا، بس

اسمي محمد ثرغلي وعامل 5% من التارجت اللي عليا، ادعي لي اكمله. مش يعني انت لو لسه انت الميعاد بتاعك الديو ديت بتاعك اخر الشهر، فاعتقد انه 5% ده قليل شويه ولا ايه؟ يعني مع تسلم التارجت او يعني التارجت المفروض تخلصه امتى؟ ابعت لنا. نبيل حماد، مساء الجمال عليك، بعد بيسلم علينا. المفروض ياجلوا عيد المتاحف ويخلوه مجانا لاخر الاسبوع عشان نقدر نودي ولادنا، لان الفتره دي فتره امتحانات، ويخلصوا الخميس. وجهه نظر برضو منطقيه فعلا. ده باسم همام، مساء الفل عليك يا باسم. في كمان محمد بيقول مساء الفل، وكنزي كمان بتقول منور يا منور يا باشا. يا كنزي ربنا يخليكي، تسلمي. طيب خلينا نقول خبر برضو سريع عن محمد صلاح. محمد صلاح بيوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد الخسارة برباعية ضد أستون فيلا. وجه محمد صلاح رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول بعد الهزيمة الثقيلة أمام أستون فيلا برباعية، وأكد أن الفريق لازم يرجع لهويته الحقيقية كأحد أقوى الفرق المنافسة على البطولات. صلاح قال ان الرحله اللي عاشها مع ليفربول ما كانتش سهله، وانه شاف النادي وهو بيتحول من فريق مليان شكوك لفريق بطل بيحصد بطولات، واضاف انه دايما كان بيقدم كل اللي عنده عشان يساعد النادي ويوصل للمكانه دي. وقال كمان انا شفت النادي وهو بيتحول من الشك للايمان ومن الايمان للبطولات، وده احتاج شغل وتعب كبير جدا. عمري ما قصرت في اني اساعد الفريق يوصل للمكانه دي، وما فيش حاجه بتخليني فخور اكتر من كده. أضاف أن الخسارة الأخيرة كانت مؤلمة جدا، وما تلقش بجماهير ليفربول، وقال أنه نفسه يتمنى يشوف الفريق بيرجع تاني لفريق هجومي قوي بيخاف منه أي منافس وبيرجع يحصد بطولات زي الأول. صلاح كمل كلامه وقال هي دي الكورة اللي أنا أعرف ألعبها، ودي الهوية اللي أنا لازم ترجع وتفضل موجودة طول الوقت، وما فيش تفاوض على ده، وأي حد ينضم للنادي لازم يتأقلم مع الشخصية دي. في نهاية رسالته صلاح شدد على ان التأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي هو الحد الادنى بالنسبة للفريق، ووعد انه هيبذل كل جهده عشان يحقق الهدف ده. طبعا دي تصريحات احترافية من محمد صلاح تجاه فريقه اللي بيعاني، رغم انه اعلن رحيله في نهاية هذا الموسم. النهاردة كمان قريت خبر يعني اعتقد انه حقيقي، او يعني شيكت عليه كده في كذا موقع. تشابي الونسو هيبقى المدير الفني الجديد لتشيلسي. تم الاتفاق مع تشابي الونسو انه هيبقى المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي. في كمان لسه عندنا اخبار، بس خلينا نرجع على طول نسمع اغنيه ونرجع لكم على طول نكمل بقيه اخبارنا.

طيب انت ليه مش بترد عليا؟ ده رقم الاخر 271. مساء الفل. ده دي مش عارف، مش عارف دي مين بس او ده مين، فابعت لنا او ابعت لنا اسمك. مساء الفل، ده رقم الاخر دي مونة، هي كاتبه كده. قول اللعبه تاني. لعبه ايه يا مونة؟ مفيش العاب، مفيش اي العاب بنلعبها النهارده. ابراهيم رقم الاخر 123. مساء الفل يا مروان، وديت يارا فين؟ احنا من اول حلقه ما سمعنا يارا اجازه يا جماعه، ما وديتهاش في حته اكيد، مش يعني يوم هخفي يارا حتى يبقى حرام. فيارا اجازه وان شاء الله هتبقى معانا بعد العيد. شيماء مساء الفل، بتسلم علينا. الرقم الاخر 144. مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ اول مره اسمعكم وابعت لكم، والله ده شيء يسعدنا. مساء الفل تبعت لنا على طول. طيب احنا لسه معناكم 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1000.

0: النجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه معاكم خبر، يعني النهاردة طبعا بنحتفل بعيد ميلاد واحد من أهم نجوم السينما والفن المصري، وهو الزعيم عادل إمام اللي بيكمل النهاردة بالظبط 86 سنة، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. وعادل إمام بيعتبر حالة فنية استثنائية، هو ظاهرة أكتر منه ممثل شاطر أو موهوب أو كاريزما، لأنه هو كل الحاجات دي في بعض. حالة فنية أكتر حاجة بتميزها هي القدرة على التطور باستمرار، عشان كده هو لسه عايش بينا بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات وأراءه والقضايا اللي ناقشها كمان في أعماله الفنية، هموم المواطن المصري واللي كانت أولوية عنده في معظم الأعمال. عادل إمام قدر يقدم كل الألوان الفنية زي الكوميديا اللي طبعا درسها على إيد أستاذه فؤاد المهندس، للأكشن، للأفلام العظيمة اللي قدمها مع المخرج نادر جلال، والدراما والموضوعات الجادة مع السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد. حتى الأفلام الشبابية كان متألق فيها أكتر على كتير من نجوم الجيل الحالي. عادل إمام من الفنانين اللي عندهم استمرارية، ودي اللي خليته مرتبط بأكتر من جيل، يعني بجيلين أو ثلاثة، مش بس الجيل اللي ظهر وكبر معاه، لا ده كمان الأجيال اللي جت بعد كده في نهاية الستينات والسبعينات، ومسرحياته زي مدرسة المشاغبين، أنا وهو وهي، والواد سيد الشغال، وبعد كده مرحلة الثمانينات والتسعينيات واللي تألق فيها بشكل كبير، وكان في نجومية كبيرة تخطت حدود الوطن العربي بأكمله، وصولا لأفلام الألفية الجديدة وتحطيمها لكل الأرقام القياسية. حتى الأجيال الجديدة لسه على تواصل مع الزعيم عادل إمام، ولكن على طريقتهم الخاصة من خلال الكوميكس والميمز اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، وهو نجمهم الأول فيها بامتياز. عادل إمام عنده القدرة على الدخول في أي تحدي يقدر يكسر بيه الدنيا في المسرح، وبعد تألق فترة طويلة جدا جدا في السينما ومع تقدمه في العمر اختار أنه يدخل المنافسات الشرسة في الدراما التلفزيونية، مش كده وبس، وقدر كمان يتفوق ويلم فيها الأسرة المصرية على المسلسلات بتاعته. وقبل ما يقرر يبتعد عن الساحة الفنية، وبندعي له ونتمنى له ربنا يديله طولة العمر والصحة، ونفضل نستمتع بعماله وفنه الجميل. تحية كبيرة للزعيم عادل إمام، وكل سنة وهو طيب وعقبال مليون سنة. نطلع فاصل سريع ونرجع على طول.
2: لا

طيب احنا وقتنا انتهى، ان شاء الله هنبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7. يارا اجازه هتبقى معانا ان شاء الله بعد العيد. فانا معاكم للاسف، معايا ميدو، بحبه يعني، صحيح بيضايقني بس بحبه برضو. على المكسر متشكرين يا استاذ ميدو، هنبقى معاكم بكره، او هبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7 دقائق، وتبقى معاكم جيهان عبد الله، وحلقه مختلفه ومتميزه من اجمد سبعة، وضيفها النهارده الفنان والنجم ابو، فهتسمعوا حلقه مختلفه تماما. اشوفكم بكره ان شاء الله، ويوم جميل عليكم.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظير الإماراتي جهود خفض التصعيد ويدين استهداف محيط محطة براكة لطاقة نووية.
2: الإمارات تؤكد حقها الكامل في الرد على الاعتداء الإيراني الذي أسفر عن حريق بمحيط محطة براكة للطاقة النووية.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الحالية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال فترة العيد وموسم الصيف المقبل.
2: النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية.
1: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على تطوير منظومة التدريب المهني باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تؤكد الحرص على تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق التنمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: وزير التعليم العالي يشهد الإعلان عن استعدادات مصر لاستضافة النسخة 12 من دورة الألعاب الإفريقية الجامعية.
2: محافظ القاهرة يؤكد استمرار فعاليات شارع الفن أسبوعيا ضمن استراتيجية دعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
1: مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يفتح باب التقديم لمسابقة القصة القصيرة الأربعاء المقبل.
2: وزير الرياضة يهنئ اللاعبة جنى الجندي لتتويجها ببرونزية كأس العالم للخماسي الحديث ببلغاريا.
1: مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: سيتي. جي معاكم مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة, حلقة لإنترفيو نجمنا النهاردة على الهواء. هو صاحب سكة ومدرسة خاصة بذاته في المزيكا وفي اختياراته للأغنية. هو يعني تعرفنا عليه من خلال قنبلة غنائية حصلت فجأة في حياتنا, قدمت لنا نجمينا النهاردة بشكل كبير جدا وعظيم, نجاح كبير. أول ما تعرفنا عليه بنجاح عظيم جدا جدا جدا. ولما نيجي النهاردة نشوف نبتدي نفكر إيه أسباب نجاح هذا التراك اللي تعرفنا عليه بيه, اللي هو تراك 3 دقائق, نقول يا ربي إيه سر نجاح هذه الأغنية. ده اللي هنعرفه منه دلوقتي. لكن أنا أقدر أقول لكم في البدايات إن سر نجاح أعماله هو انه بيبقى نابع من ذاته. هو بيختار سكة لنفسه من المزيكا, سكة لنفسه من الكلام. موضوع الاغنية اللي بيغنيها بتكون يعني حالة شغلة باله, عايز يتكلم عنها وبينفذها بطريقته, بينفذها بشكل معين في مخيلته. هو له قناعاته الخاصة ولو ذوقه الخاص في اختيار الكلام والألحان واختيارات أعماله, وإمتى كل عمل بينزل وإمتى كل عمل هتحبوه وهتستقبلوه. النهاردة هو موجود معنا على الهواء عشان نعرف منه تفاصيل حاجات كتير, عشان نعرف منه أحدث إصداراته. خلونا نرحب بنجم أول واحد حسسنا بثلاث دقات قلبنا, أو لما بنقول 3 دقات دايما بيقترن اسمه بدقات القلب او بالثلاث دقات الصغننين دول, لكن هم في معناهم كبار جدا جدا. زي ما قلنا نجم, قدم لنا نجمات السينما اللي كلنا بنحبهم في عالم المزيكا. يعني قدم نجمات السينما في عالم المزيكا, خلاهم يغنوا, خلاهم يظهروا معاه, خلاهم يبقى عندهم تراك اغنيه بنسمعها وبنحبها. صح الكلام ده ولا ايه؟
2: ازيك جيجي؟
1: ازيك؟ انت عامل ايه؟
2: المقدمه اللذيذه قوي.
1: شفت بقى انت عملت ايه؟ انت يعني بجد يعني نجمات السينما ديت دنيا وناجحه وبتغني كمان في معظم الاحيان.
2: اختاري مين اللي جاي معاكي. هو مش جاي, يعني الاختيار ده بالنسبه لي مش بيبقى بتغني بشخصيه. يعني كتير قوي, ولما حد يجي, لما اجي بقى انا شخصيا اغني في الاستوديو بقعد افكر واتعمق قوي, طب اللي بيغني ده قصته ايه, عامل ايه, عشان خاطر ادخل في كاركتر. اللي هو في اداء
1: درام, اداء تمثيل, بس انها ان الفنانه كمان او السوبر ستار تغني, دي برضو جديده. شيرين
2: ما شيكا جت,
1: شيكا ما غنتش خالص,
2: تمثل
1: صح؟ فبرضو انك
2: هي حبيبتي اصلا هترفض تغني حتى لو
1: في اغنيه مشهوره ومن احدث يعني اصدارات ابو اسمها بيجي الليل, وطالعه في الكليب معاه النجمه شيرين رضا, وهي شيكا حبيبتنا. بنوجه لك الف تحيه, بعت لك قلب كبير يا شيكا. قلت لها تغني؟
2: لا لا لا, لا, لا.
1: ما اقترحتش حتى.
2: لا لا, مش حاجه, بس عشان هو التراك ده معمول واحد بيغني في وحدته لوحده, فما كانش فيها
1: في خياله بقى
2: مساحه.
1: وجت على بالك اشمعنى شيرين؟
2: لان هي سلمى الكاشف المخرجه, واحنا قاعدين بنشوف هنعمل هنصور الموضوع ده ازاي, طلعت ستوري لاين لذيذ قوي ما بين ان واحده يعني يجي الليل ده الميوزك فيديو ده طالع من بوينت اوف فيو بتاع شيرين, ان هي جت الاماكن اللي كانت مفروض تبقى فيها موجوده معايا من سنين, جايه تاني تفتكر ان هي خلتني امشي من غير ما تيجي ومعايا القطر. يعني كانت ليها حاله كده, فشيرين كانت بتمثل دلوقتي، وانا كنت بمثل التاريخ اللي هي بتفتكره او فلاش باك بتاعتها يعني.
1: وبلاك اند وايت، والمود كان خطير
2: الصراحه. انا من اقرب الاغاني لقلبي هيجي الليل
1: بجد.
2: بحبها قوي
1: يعني. انا ما سالتش السؤال ده، فانت قايل الاجابه الواحده.
2: اقرب ما قلتش اقرب، بس من اقرب.
1: لا عاده بيبقى كلهم ولادي كلهم بحبهم
2: والحاجات دي. لا مفيش حاجه اسمها كده. ما هتلاقي حتى في اعظم نجوم عندنا اكيد عمرو دياب مثلا بيحب حاجات وحاجات ما بيحبهاش. عادل امام نفس الحكايه. عمل افلام بيحبها وافلام ما بيحبهاش.
1: طب بمناسبه الزعيم عادل امام، النهارده عيد ميلاده.
2: كل سنه هو طيب طبعا يعني. انا بدي اقول له عمره الصحه.
1: بوجه تحيه للزعيم عادل امام، بقول له العمر كله ليك وهابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنه. تحب تقول له حاجه يا
2: ابو؟ احب اقول له كل سنه وانت بخير وسعاده وصحه وهنا. هو هرم يعني، ما فيش اي كلام اقدر اقوله عليه هيضيف لي خالص. النهارده حبيبي بيتم 86 سنه، ربنا يديله العمر كله ويفضل هو الهرم بتاع مصر الاكبر.
1: انت اتقابلتوا؟
2: اتقابلنا 2012
1: في جي اف اف
2: بريفي. لا خالص، ما كانش جي اف اف. جي اف اف اتقابلنا، بس اتقابلنا كده في قعده 2012 قبل جي اف اف بكتير.
1: اوكي.
2: خمس سنين.
1: اوكي.
2: بس ات واز برضه بريف.
1: هو ابو برضه انت من الحاجات اللي بنحبها فيك ان انت بتحب تعيد تقديم او تعيد توزيع حاجات من النوستالجيا شويه. زي اهواك وزي في بيجي الليل برضه في يعني. فما اعرفش ليه برضه جه على بالي ان انت لو حاله من حالات افلام عادل امام او الميوزك تراكس بتاعت عادل امام يعني. في ميوزك تراكس كتيره زي المشبوه وغيرها
2: طبعاً.
1: مشهوره جدا جدا
2: طبعا.
1: جه في بالي فجاه ان انا حاسه ان انت ممكن تعمل حاجه كده
2: طبعا. انا بحب قوي عادل امام اللاين بتاع انك تجيبي حاجه قديمه وتعيدي كتابتها او صياغتها. فاهواك عملتها كده، وكتبت انا الفيرسز او كتبت الاغنيه وغيرت حدوته اهواك لما في الاغنيه دي. في نفس الحكايه في جي الليل عملتها مع الموسيقار العظيم من اقرب برضو ناس لقلبي فريد الاطرش. يا حبيبي طال غيابك ليه قاسي. بس عملتها في كونتكست، كتبت عليها حاجات. وطبعا كل ده بناخد لايسنس من
1: شركات الانتاج.
2: وعندي في اللاين ده كتير قوي، بس عمري ما فكرت ان انا اخدها من مزيكا فيلم
1: عادل امام.
2: صح. قوي.
1: يعني ممكن حلو. يكون انا صاحبه الفكره التراك الجديد اللي جاي لابو يا جماعه. بصوا احنا قبل الحلقه قعدنا نقول هنبدا الحلقه بايه، ونتكلمنا على هنبدا الحلقه بايه صح؟
2: ولا حاجه.
1: وفي الاخر ولا عملناش ولا اي حاجه من اتفقنا عليها. وابتدينا الحلقه ببيجي الليل اللي هنسمع جزء صغير منها. احنا مش هنسمع التراكات كلها عشان بس اتكلمنا عليها شويه صغنونه دلوقتي. ونرجع عندنا مفاجاه، تراك جديد هيتم طرحه حالا كمان دقايق اكسكلوسيف في اجمد 7 الساعة 7 احدث اصدارات النجم ابو. تابعونا كمان دقيقتين وشاركوا معنا من خلال الواتساب على 0155951006.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من تيكتس مارشي.

0: النجم ابو ضفنا على الهواء في اجمد 7 ساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كلمنا عن بيجي الليل وهنعرف منه تفاصيله واسرار اكتر, لكن احنا دلوقتي عندنا موضوع مهم جدا جدا جدا وهو سبق اكسكلوسيف للبرنامج لاجمد 7 ساعة 7 وليه نجوم اف ام من خلال وجوده معانا النهارده. ابو قرر ان هو يدينا هديه ويديكوا انتوا كمان هديه كبيره جدا جدا جدا, وهي انه هيتم لاول مره اصدار او نسمع اغنيته الجديده لاول مره من خلال البرنامج دلوقتي حالا. انا شايف اشكرك ازاي مبدئيا, بقول لك ثانك يو ثانك يو من قلبي على الهديه الكبيره اللي انت مقدمها لنا.
1: طبعا عملت كده اكيد, يعني على فكره والله العظيم ما اعمل كده مع اي حد غالبا انت بس.
0: ربنا يخليك, ثانك يو فيري ماتش والله.
1: هي الفكره كلها ان لما كلمتيني وهنيجي انا اهو كانت الاغنيه بتخلص, فقلت لا هي لو جيجي كلمتني يبقى هي هتنزل اول مره عندك.
0: اوكي وقتها ده
1: وقتها, والنهارده على فكره هي هتنزل على اجمد 7 ولسه هتنزل على باقي البلاتفورمز كمان 4 ايام, فدي حاجه غريبه قوي, بس هو قرار من قلبي يعني مش
0: لا هي هدايا ليكو ان انتوا هتسمعوها لاول مره قبل اي حد تاني في الدنيا. هدايا لمستمعي اجمد 7 ساعة 7 النهارده, هنسمعها بس في خلال الحلقه, بس هيتم اصدارها على يوتيوب. استنوها بقى عشان هي اغنيه خطيره يوم الخميس اللي جاي, وهتبقى اكسكلوسيف على نجوم اف ام كمان. ثانك يو لتاني مره على اكسكلوسيفيتي لنجوم اف ام. اسمها ثانية واحده ما غش اسمها ده وقتنا. زي ما قلنا ان ابو مشهور دايما ان هو بيحب يقدم اغنية ليها موضوع غالبا ما بيكونش اتغنى او اتقال قبل كده
1: كتير, ما بيكونش اتغنى كتير
0: او كتير قليل. بتحب يبقى من الناس اللي بتقدم حاجة مختلفة, فده وقتنا اللي هو وقت ايه دلوقتي.
1: طيب هي الحدوتة بدأت ان انا عندي اخويا ابنه الكبير اتخرج السنة اللي فاتت, واختي ابنها برضو ياسين, يعني يوسف اتخرج السنه فاتت وياسين بيتخرج السنه دي. فجاء في مخي طيب ما احنا لحد دلوقتي لما بنيجي نتخرج او لما اي حد بيجي يتخرج ما عندناش غير وحيات قلبي وافراحه,
0: اغنيه عظيمه
1: بموت فيها حلوه قوي يعني. بس حسيت انا عايز اعمل اغنيه تخرج, فكلمت شادي حسن ملحن كبير حبيبي, قلت له شادي انا جات لي فكره عايز اعمل كذا كذا, جالي عملنا ورك شوب, بعد كده عدى عليا كتبت الكلام وشادي لحن, بعد كده عدى عليا الشاعر رمضان محمد صاحبي برضو حبيبي سمعناه, فراح مشارك في الكتابة, فطلعت فرحت للموزع برضو حبيبي فيصل فؤاد, وعملنا التراك ده لكل اللي بيتخرجوا. وحسيت ان هو اهم حاجة في سمة التراك ده ان يبقى فيه حتة ان كلنا مع بعض في الحدث الجلل ده, فعشان كده هتلاقي في التراك لما نشتغل اني ما اخترتش ان انا ابقى طول النهار انا اللي بغني لوحدي في التراك, بل بالعكس كانت روح المجموعه كلها مع بعض. عشان كده
0: يعني هو التراك معمول للفرحه
1: طبعا,
0: لفرحتنا, بيعبر عن فرحتنا وقت التخرج, ودي لحظه في عمر كل انسان يا جماعه يعني لا تعوض. لا تعوض, يمكن طبعا. يمكن اي حاجه تانية ممكن تتكرر, الجواز, العيد ميلاد, الحاجات دي. الجواز بتتكرر تاني تفتكر يا ابو بعد الشر ولا الجواز بيكرر ولا بيكررش يا جماعه؟
1: لا
0: لا وحياتك بتكرر لكن التخرج ما بيتكررش صح يعني, يعني لحظه التخرج دي ما بتتكررش, فهي لحظه واحده في العمر بتحصل لاي حد فينا لكلنا, فكل الناس هتتفاعل بالاغنيه دي من الشخص اللي بيتخرج واهله
1: وصحابه
0: طبعا صح وقرايبه.
1: واحنا بنعمل الاغنيه دي كان مهم قوي عنصر الحماس بتاع التخرج, بس كان مهم قوي عنصر الايموشنال, في عنصر عاطفي جدا جدا في الكتابه وفي اللحن. سنه ورا سنه ما بيننا عشره هنفتكرها, يعني اغنيه معموله بكرافتنج حلو قوي ان شاء الله تعجبكم.
0: وبنوتك لما تيجي تتخرج هتعمل لها ايه؟
1: هعملها ايه؟ بصي بيني وبينك انا عندي على الليسته
0: يعني انت دول لولاد اخواتك
1: يوسف وياسين وبعد كده لقيت ان في البايب لاين بقى في ملك برضو وفي ليلى,
0: كل دول عليهم الدور,
1: وهاشم ابني وليال بنتي, قلت دي ليهم هم كلهم بقى لحد ما يتخرجوا. ومحدش عارف بعد ما الاي اي يكتسح هيبقى في اصلا تخرج ولا هنشوف ده موضوع,
0: هيبقى في اصلا تخرج ولا هيبقى في اصلا ناس بتغني ولا لا, وفي مذيعين ولا يعني لا غالبا لا هيبقى في مذيعين ولا في ناس بتغني مش هيبقى في حاجه يعني مش عارفين. طيب التراك دوت يعني انت كنت من شويه قلت بيجي الليل انه ده تراك خاص له معزة خاصه عندك في قلبك, التراك ده احساسك بيه ايه؟
1: لا التراك ده انا متحمس له وحبه جدا جدا, ومتاكد ان هو يعني مؤمن

0: متأكد ان هو هيبقى بيشتغل في كل حته، لان هو تراك معمول فعلا لانسايت مهمه قوي التخرج، وان انا اعملها لاولاد اخويا وابن اختي اللي بيتخرجوا دلوقتي، فمعموله من القلب قوي ومعموله الهدف لذيذ قوي، فانا متاكد ان هو هيكسر.
1: فاميلي، معموله اغنيه عائليه كده. طيب احنا دلوقتي في موسم الامتحانات للطلبه، اصدقائنا الطلبه والطالبات والجن زي بقى والجن الفا والحاجات اللي المصطلحات اللي احنا مش يعني مستحدثه جديده علينا، فاحنا كده كده بنقول لكم يعني افرحوا بالاغنيه دي وافرحوا بنجاحكم وافرحوا بتخرجكم وافرحوا بانه يخلصوا امتحاناتهم. عايز اقول لهم حاجه؟
0: لا، عايز اقول لهم ذاكروا قوي وركزوا وافرحوا قوي باللي هيحصل، ما تاخدوش الدنيا جد قوي، يعني ذاكروا جامد بس العبوا جامد وبسطوا جامد. وانتوا داخلين على بعد التخرج ده موضوع تاني خالص خالص خالص، هيحتاج ان يبقى عندك سعة وصبر وحاجات، بس لعبة الحياة حلوة هتتبسط. بس
1: نجاح وانت بس. بس ان الانسان ياخد الحياة جد قوي في كل الاوقات بس دي مش حاجة لطيفة، صح؟
0: خالص.
1: يعني لازم
0: الحياة جيم، الحياة لعبة. يعني جيم، انا بحس ان هي اكسبيرينس بنعدي بيها بمشاعر، فعيش كل المشاعر. يعني في ناس تركز قوي في شغلها بس ما تعيش مشاعر الاب او مشاعر الزوج او مشاعر الصاحب. هي انت موجوده عشان تكسبيرينسي مشاعر مختلفه في حاجات مختلفه. فانجحوا بس ما تخلوش شغلكم ياكل حياتكم. بس
1: هنسمع مع بعض دلوقتي لاول مره في اجمد 7 الساعه 7 ده وقتنا احدث اصدارات ابو اللي بيدينا الهدايا دي اكسكلوسيف للبرنامج ولنجوم اف ام وليك ولمستمعي نجوم اف ام ولكل الناس اللي بتمتحن وداخله على تخرج اليومين دول. ركزوا في الاغنيه، كلامها حلو، لحنها فيها روح الفرحه والجماعه، وقولوا لنا رايكم مهم جدا بعد ما تسمعوا الاغنيه، ابعتوا وقولوا لنا، شاركوا على 015 595 1006.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: ده وقتنا، ده الريليس الجديد او الاصدار الجديد للنجم ابو. ضفنا النهارده على الهواء في اجمل 7 الساعة 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. سمعنا الاغنيه، احنا اول ناس نسمعها في الدنيا دي كلها، والاغنيه هيتم اصدارها يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله، تكون موجوده في كل مكان واكسكلوسيف على نجوم اف ام. ثانك يو فيري ماتش، الف مبروك.
4: الله يبارك فيك.
3: ده وقتنا، حسستنا فعلا باحساس الاحتفاليه، الفيستا زي ما بيقولوا، لا تسليبريت يعني. وانت بقالك فترة، او انت لما كلم يعني اسمك بيذكر ابو، فاحنا دايما مقرون اسمك بالاحتفاليات والاغاني المفرحة والمبهجة، يمكن عشان من ايام 3 دقات.
4: لا، ويمكن انا بميل اكتر في معظم الريبرتوار بتاعي بيبقى مايل اكتر للبهجة، حتى لو كلام حزين بيبقى اللحن دايما شايل لحن لذيذ يعني. فيمكن عشان ده.
3: انت بتحب فكرة الاحتفالية والانبساط والانطلاق، الاغنية كلها انطلاقة كده وفرحة.
4: اصل خلي، لا بالذات ده وقتنا، هو دي، هو انا وانا بعملها متخيل اللي بيسمعوها حاسين بايه وبيرقصوا ازاي. حتى في اللحن كان مثلا شادي وهو بيلحن اقول لا انا عايز البادي موفمنت دي في اللحن، ونفس حكاية مع فيصل بقى الموزع. فهي انا تخيلت الناس هيبقوا عاملين ازاي والمومنت عاملة ازاي، وبناء عليه عملناها مولعة كده، هايبت اب بطريقة جامدة.
3: اوكي. انت في حفلاتك وفي يعني في الايفنتس اللي بتغني فيها، استقبال الجمهور بتبقى حاسس ودايما بيطلب منك انهي اغنيه اكتر واحده بخلاف 3 دقائق؟ يعني احنا عارفين ان 3 دقائق دي مايلستون، او هي في حته وبقيت اي حاجه ثانيه في حته ثانيه، صح؟
4: ده حقيقي.
3: عرفنا نعدي مرحله 3 دقائق، عرفنا ننجح بعديها يعني نعمل تراكس ناجحه زي 3 دقائق.
4: طبعا. انا خليك، فكره اللي يتقاس بالفيور شيب ده موضوع مشكله كبيره جدا. لان هتلاقي مثلا تراكس زي ملك الفبركه، زي هالليله،
3: تكتك زي فبركه والتكتكه والانتكه ولا كده.
4: لا مفيش تكتكه خالص،
3: مفيش انتكه ولا في حاجه بحطها على المره
4: الجايه. انت حلوه. في تراكس كتير قوي الى حد ما، تراكس حزين، تراك حزين، يعني كل واحد بحاله. عديت اكيد مرحله 3 دقايق دي، بس لسه حضرتك زي ما بقول لك، زي ما الناس تقول مثلا على ايجلز هوتيل كاليفورنيا، بيقولوا على بيتلز يستدي، دول عاملين 5000، بيقولوا على عادل امام 10 افلام وينسوا باقي 500 يعني. دايما الناس بتحط حاجه في بالها، بس انا الحمد لله لا، تخطيت 3 دقائق بكتير. فتلاقي دايما الناس بتريكوست حاجات هالليله مثلا.
3: هالليله احنا ما انا جايه المشوار ده من بعيد علشان اتكلم على هالليله. لا يعني شوف انا جايه منين، واخد طريق طويل يعني. طريق طويل عشان اتكلم على هالليل. ايه بقى الفرحه والناس لما بسمع اغنيه هالليله دي؟ بشوف حاجه يعني غير اللي بحس احساس الفرحه، بشوف قدامي تجمع من ناس كتير كلها فرحانه بتتنطط ومزقططه، وبشوف بالونات وورود وانطلاقات وحاجات كده، صح؟
4: ايوه، ما هو ده اصلا كان اساس التراك يعني. هو حتى واحنا بنسجله كان تجمع ناس كتير في اوضه واحده، وكلنا بنرقص واحنا بنهتف. الليله هنعمل هالليله، هي الحدوته بتاعت هالليله لذيذه قوي. دكتور طارق نديم ده صديقي، هو كان هو طول عمره كان من جيل السبعينات، المزيكاتية بتوع السبعينات بقى، وقت بقى البلاك كوتس وقت وبعد كده الحياة خدته، وبقى علاقته بالمزيكا ان هو بيلعب مزيكا، ولحن قبل كده لحن للهضبة اغنية اسمها حبيبتي ونزلت ونجحت جدا. وتاني حاجة لي كانت هو الليلة، هو كان سمعني الاغنية دي وهي معمولة بطريقة اوركسترال كده، اوركسترالي
3: كلاسيك
4: كلاسيك، وكان كلام اللي عليها كلام عن الحب وحاجات دي، بس انا ما سمعت الحتة بتاعت را لا را لا لا را لا لا لا رحت على طول قايل والليلة هنعمل الليلة، وبدأت اكتب الاغنية على اساس هو مدياني ان هي حاجة حنينة قوي،
3: كان ليها كلمات يعني، كان ليها كلمات،
4: كان ليها كلمات لحد كان
3: يعني مكان الليلة هعمل الليلة، دي كانت ايه الكلمات؟
4: مثلا كان بس انتي حبيبتي تحبيني حاجة زي كده، حاجة دي.
3: اوكي،
4: فطبعا لما كتبت الكلام كلمت بقى محمد شافعي حبيبي، اشتغلنا مع بعض كتير الشعر، وجاء وقعد معايا وخلصنا كتابة احنا الاتنين مع بعض في التراك ده، وبعتيها بعتها بقى للدكتور طارق ملحن، ولما سمعها صدم شوية، صدم عشان هو كان في خياله اللحن ده رايح حتة تانية خالص، واربع ايام كده اختفى ورجع كلمني قال لي يلا نعمل الليلة، يعني اخد صدمة بعد كده رجع حب الأغنية وكسرت الدنيا.
3: كان اسمها ايه قبله الليلة؟
4: لا مش فاكر، حاجة شعرية جدا، مش فاكر، حاجة كانت رومانتك قوي يعني.
3: يعني انت كعادة ابو شخصيته واختياراته الفرحة، فاخد الأغنية من سكة الكلاسيك او الهدوء الى سكة الاحتفالية.
4: اقولك حاجة، انا دايما بعمل المزيكا كاخراج، انا المخرج لازم يبقى عنده رؤيه هيسرد الحدوته دي ازاي، فانا لما بلاقي هوك يعني الهوك اللحني بتاع تا تا را را را را را را، ما قدرتش غير ان انا اقول اللحن التصاعدي الرائع ده يتحط عليه ان احنا هنعمله، يعني حسيت ان هي دي، هو ده الكلام المفروض خلق اللحن ده، فبقعد امشي وراه لحد ما اوصل الرؤيه بتاعتي اللي عايز اعملها في التراك، والحمد لله كسرت الدنيا.
3: فجأة حسينا ان اتولدت كبيرة، الاغنية دي اتولدت ناجحة، على ما اعتقد ان انت مكنتش متخيل هذا النجاح الفظيع للاغنية دي، صح؟
4: بصي بالذات هالليلة كنت متخيل النجاح،
3: يعني هالليلة كان عندك احساس
4: لان زي مثلا نفس ده وقتنا، انا متخيل نجاح ده وقتنا جدا،
3: هتعدي هالليلة؟
4: مش فارقة معايا الارقام، بس هتوصل للناس وهتحسها في اللحظة اللي هي اتكتبت عشانها، يعني ده وقتنا بتاعت التخرج، هل وانا بتخرج لما اسمع الاغنية دي هبقى بجد متحمس ومش مصدق نفسي؟ هيحصل. كل ايموشن معمول في الاغنية دي هيوصل لك وانت بتعملها. هو الليلة لما تيجي تغني في الفرح هي بقت الاند، يعني بقت الاغنية اللي بيخشوا عليها في الافراح كلها، او اللي بتتلعب كتير قوي في الافراح يعني، فهل الناس وهي بتغني الليلة هنعمل هو الليلة هتبقى حساها، وهل هما بيغنوها وبيرقصوا نفس الرقص اللي انا؟
3: لا هما مش بيرقصوا، هما بيتنططوا.
4: يعني
3: في فرق بين الرقص، الرقص طبيعي، لكن التنطيط الاغنيه دي بتعمل حاله من التنطيط.
4: هو ده اللي كان بيحصل واحنا بنغني انا والباند حوالين المايك، بنقول والليل كلنا كنا بنتنطط،
3: فيها باور كده
4: قوي، باور. فهو كنت عارف ان هو دي فرشور اللي عايز يحس بالليله هيسمعها وهيشغلها، بس الحمد لله نجحت نجاح ساحق يعني.
3: بس بقت جنبه وعدت وشبه وزي ثلاث دقات،
4: ما اعرفش انا بص
3: ازاي دي بقت جنب دي عادي كده منتهى السلاسه.
4: ما انا مش بقيسها كده يعني، انا بحس ان كل حاجه حتى ثلاث دقات انتشارها الكبير ورواجها الخطير ده، لكن انا على بالي انا وتامر حبيب ويسرا ما كانش يعني كنا عارفين هي هتنجح، بس هي الارقام دي معادله ليها علاقه بالتراك ونزل امتى وكانت ايه الحاله العامه للناس يعني، فدايما لا ابالي بالارقام
3: لحد دلوقتي، مش فارق معاك يعني لو جابت اي اغنيه، لو جابت ارقام ماشي، ما جابتش برضو ماشي.
4: طبعا بيبقى في بقى بلاننج وفي تيم وفي احنا نحاول نوصلها كميديا اند ماركتنج الاعلى حاجه، بالذات انك عندك في اليوم بينزل فوق النص مليون تراك في العالم يعني او يمكن اكتر بكتير، فانك تكت ثرو يعني انك تطلعي نفسك من خلال عزيز زحمة والضوضاء، لازم تبقى نشينة على تراك هيشتغل في مناسبات معينة.
3: وانت نشنت بقى،
4: نشنت يا فلاح.
3: نشنت ونشنك نجح. خلونا نسمعه الليلة، خلونا نفرح يعني. اسمع الاغنية دي ما ينفعش حد يسمعها يكون في اي وضع، زعلان مكتئب مشغول مش واخد باله، هيسيب اللي في ايده وهيعيش الحالة بتاعت الفرحة والانبساط له الليلة. اسئلتكم لابو سريعا شاركوا معنا وابعتونا على 015 595 1006.

0: دي هليلة الأغنية برضو الأكثر طلبا في كل حفلات أبو حاليا. وهو طبعا أبو نجمين على الهواء الكل انضمونا من جديد على نجوم أفام ونجوم أفام تي في في حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة سبعة. وسمعنا من دقايق تراك جديد أحدث إصداراته وهو بعنوان أنا عشان الاسم بس
1: ده وقتنا
0: على نجوم أفام وفي أجمد سبعة. يا رب تكونوا سمعت الأغنية وفي انتظار أرائكم واختياراتكم وأسئلتكم لأبو على الواتساب على 015-595-1006. إيه رأيكم في هليلة؟ إيه سر النجاح هليلة؟ هل الصفارة بداية الأغنية زي الصفارة بتاع ثلاث دقائق؟ لا أنا في حاجة في الصفارة
1: هو بتقعد تقول أنت سر نجاح في الصفارة.
0: أيوه
1: في عندنا الصفارة. نظرية يعني الأغنية بتبدأ بصفارة بتنجح.
0: أنا أثبتت نظريتي إن هليلة ابتدت بصفارة وهليلة نجحت زي ثلاث دقائق. هنعمل إيه بقى في النظرية دي؟
1: مش عارف هنشوف.
0: إيه اللي خلاك برضو تبتدي الأغنية دي بصفارة؟
1: هي كانت بداية أنا كان إحساسي متخيلها إن دي اللقطة دي اللي هي تنزل فيها بفستانها طولي بفستانك الأبيض فكنت عاملها كده كلاسيكال كده شوية وحسيت الصفارة هتسيرف اللقطة دي بس إخراجيا كان هو ده الفكرة.
0: من من من فكرة الفيستا والكرنفال والاحتفالية داخلين على كاس العالم وكورة وفي دلوقتي طبعا دوري شغال وانت اهلاوي ولا زملكاوي ولا او ما عملتناش اغنية للرياضة ليه؟
1: لا هقولك
0: قولي بقى كل بص في خمس اسئلة اهو جاب خمس مرات
1: كاس العالم ده كاس عالم
0: جاب خمس مرات
1: حاسه هيبقى كاس عالم غريب قوي في ظل الظروف اللي بتحصل في العالم ده دلوقتي فمش متاكد ان هو ممكن يحصل الصراحه يعني
0: لا هو هيحصل يعني
1: مش بصي
0: انت عندك شك ان ممكن يحصل
1: ما اعرفش بس الموضوع ملتهب جدا عالميا يعني فمش عارف بس طبعا ان شاء الله مصر انا متفائل جدا بالكابتن حسام حسن جدا وبتشكيله قويه جدا من اللعيبه فحاسس الفريق ده لو دخل كاس العالم بجد هيشرفنا لاقصى حاجه يقدروا يعملوها ده مليون في الميه. أما عن الأهلاوي ولا زملكاوي بجد بجد أنا مولود في بيت كله أهلاوي وأنا أهلاوي بس من نوع الأهلاوية اللي بيفرحوا للزمالك يعني لما الزمالك
0: اللي روحهم رياضية يعني في أهلاوية روحهم رياضية في حاجة اسمها كده
1: بتشوفي
0: احنا برنامج ده كلام برامج صح
1: والله العظيم اسألي أمير مرتضى أمير مرتضى أنا قابلته
0: يعني في أهلاوي بيفرح إن الزمالك كسبت؟
1: يعني بجد يعني بالذات لما يكون الفرقة بتاعتنا مش بس طبعا دايما تشجيع هيبقى للأهلي لكل حاجة طبعا
0: تزعلت كل الناس
1: بالظبط كلهم أنا هشجع مزارع دينا
0: كلهم زعلوا
1: لا بس دي الحقيقة ده طريقتي في الكورة يعني أوكي. بحب أقول الأهلي بس بحب برضه ما الزمالك يكسب.
0: بما ان انت زي ما بتقول متفائل بالمنتخب ان شاء الله وبنتمنى التوفيق لمنتخبنا طبعا اكيد في كاس العالم فمفيش مشروع ان انت تقدم اغنية تشجع بيها المنتخب
1: هيحصل هتلاقي اغاني كتير جدا نازلة كل براندز هتجيب ناس تعمل اغاني للمنتخب
0: انت
1: هتحصل.
0: لا
1: لا انا عملت قبل كده ده في حدوتة من غير مقول البراند يعني كان كاس العالم برضو 2018 وفي براند جاء لي ابو عايزين نعمل نعمل اغنية كده فمهم رحت عملت اغنية اسمها اتفرعن اللي هو بقى اتفرعن وسط العالم وري الناس ايوه انا مصري واصلي وبلدي كده يعني كلامي ولحني وكنت واخداني العز قوي كده طبعا 2018 منتخب لم يحالفه الحظ في اي وقت في شوط ما كسبناش خسرنا كل حاجة وخرجنا بره كاس العالم قاعد مع صحابي بقى بنتفرج على ماتشات تانية خالص بقى ليتر بقى احنا خرجنا ومتضايقين وجاب بريك على قناة على بين سبورت جات البريك بتاعتها وراح على طول اتفرع عن وسطي فكل بقى يبصلي وقاعد بصص عارفة
0: بص في حتة تانية غير الموضوع بسرعة وقلب القناة
1: فالمرة دي هكتب اغنية ليها علاقة مش هننفخها يعني
0: ايوه بالظبط كمان ما تكبرهاش ما تكبرش منك قوي بالظبط طيب والله ده خبر برضو اهو ان هو ابو هيعمل اغنيه ليها علاقه بالرياضه او يشجع بيها المنتخب صح ده خبر ولا ايه
1: ده غالبا
0: غالبا
1: ماني ما بحبش انا ادخل في الزحمه المعينه دي بس ممكن
0: لا بص انت داخل في الزحمه كده كده اللي احنا داخلين موسم الصيف
1: لا لا الزحمه بتاعت الصيف دي اللي هو كل حد بيعمل حاجه بتاعته ودي انا مستعد لها جدا ان شاء الله هيبقى موسم قوي قوي بتكلم زحمه بقى ان احنا نقول نفس الحاجات عشان الحاجات تحصل هنشوف ممكن اجيبها من انجل تانية خالص
0: بالظبط وده اللي احنا متعودين عليه منك
1: ان شاء الله
0: موسم الزحمة جاي خلاص أو إحنا خلاص دخلنا فيه تقريبا موسم الصيف، وهو الموسم الأعلى في تاريخ الموسيقى. ده معروف إنه معظم أو كل الفنانين بيستنوا موسم الصيف عشان يصدروا أغنياتهم وألبوماتهم وكده، وإحنا على موعد مع طبعا إصدارات الألبومات لنجوم. وأبو كمان العصفورة قالت لي إن أنت عندك إصدارات خطيرة حوشها للصيف.
1: عندي إصدارات قوية قوي قوي قوي إن شاء الله السنة دي، والإصدارات دي يعني هتفاجئ ناس كتير قوي.
0: يعني في ناس بتقول لك لا بليش دعوة بقى بالمعركة دي، أبعد أنا خليني في حتة لوحدي، وفي ناس بقى مصممة تنزل في وسط التحدي الأكبر هو موسم الصيف. أنت من الناس دي اللي بتحب التحدي؟ أيوة طبعًا تبقى طبعًا مشارك ومتواجد.
1: لا مفيش، بصي اللي بيتفادى حاجة أصل يعني ما هو المزيكا لازم تبقى موجودة، وكل حد بيكسبرس بطريقته. يعني هتلاقي الهضبة له طريقته وأسلوبه معينة، هتلاقي ناس تانية مش حاول. أنا على فكرة متحمس قوي الألبوم حماي، متحمس قوي الألبوم حماي اللي نازل ده، وبحب مقدما أهنيه وهو وكل صناع العمل، لأن حماي مستنيين له الألبوم بقالنا شوية، وأنا عارف إن هو عمل شغل جامد قوي قوي هو الصناع، فمتحمس قوي الألبوم دوت، وبقوله مبروك مقدما. نرجع بقى لمرجعنا، اللي بيتفادى المعركة مش يعني ما يبقاش في الشغلانة، لان هي الموضوع كله ما فيهاش معركة اصلا. هو انت ممكن تسمعي ده وده وده وده ورا بعض، دي جي ممكن يحط ده وده ده، فما فيهاش معركة اكتر. ما فيها ان ده الشخص ده في الصيف يبقى صوته كده، وكل حد حاجة مختلفة.
0: طيب نسمع جزء من توبة، ولو في دقيقة تقول لنا حاجة عن توبة عشان نرجع نشوف بقى ايه اصدارات ابو الجديدة اللي نازلة في الصيف، واللي هي كمان يعني ايام قليلة جدا. قول لنا بس حاجة عن توبة.
1: توبة من التراكات برضو اللي بحبها جدا، هو مصري قوي قوي قوي قوي قوي. الحان محمد حمزة وتوزيع رامي سمير، وهي هو لحن فولكلوري رائع، يعني مش فولكلوري ان هو اتعمل بكده، بس هو اللحن اللي هو الميجر، لحن الميجر زي ما الناس هتسمعها، وبرضو فيها حته
0: طابع شرقي بقى غير التابع الغربي. ومزاجنجي
1: كده.
0: مزاجنجي. يلا بينا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
2: يا أنا ويا يا حبيبي.
1: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه موجود معانا على الهواء النجم ابو مشرفنا النهارده في حلقه خاصه من اجمد 7 ساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. واحنا فاضل لنا 3 دقائق بالظبط على نهايه الحلقه، لكن في اغنيه مهمه جدا ان احنا نقف عندها ونتكلم عنها دلوقتي. الاغنيه بتعبر عن حال الاحداث اللي احنا بنعيشها حوالينا دلوقتي، وده انا مش قادره افهم، ده اللي هنعرفه منك يا ابو. ازاي انت ده كان حال التنبؤ ولا كان معلومات ولا ايه؟ الاغنيه اسمها الحرب العالمية، وبتتكلم عن الأحداث اللي بتحصل السياسية العالمية حوالينا دلوقتي، والنووي ومين دول ايه اللي في بينهم مشاكل والحاجات دي كلها.
2: بس هي
1: يعني ايه اللي حط ده في أغنية؟ يعني
2: انا هقول لك، انا قصة الأغنية عامة هي واحد بيقول كل العبث اللي بيحصل حوالينا، وفي الآخر بيقول لحبيبته في السينيو يعني ما تحبيني والنبي حبيني، سيبك من العالم حبك ده نطلع عيني. يعني هو خايف العالم يخلص قبل ما يحبها وتحبه. فمن خلال هذه القصة الحب المعينة الفكرة كلها كانت ان انا اذكر كل العبس. فانا بدأت اكتب فيها وقت الكورونا ولحنتها وكتبتها وقت الكورونا عن كل العبس على الكورونا والفاكسينيشن وبتاع. بعد كده ما نزلتش خاطر كانت ايام كئيبة جدا. فقلت بقى اعيد صياغة كل العبس اللي بيحصل، سواء الحروب اللي بتحصل حوالينا بالمناظر اللي بنشوفها التمثيلية دي، على الـ AI بالروبوتس باللي هيحصل في المنادة، وحطتها في قصة واحد
1: بحبه
2: هيموت حبيبته تحبه قبل ما العالم يخلص.
1: يا شيخ حرام عليك. انا ما عنديش تعليق اقوله لك غير يا شيخ حرام عليك. يعني لو
2: روح يا شيخ
1: يعني لو في واحد بيحب واحده عمل لها اغنيه بيتكلم عن النووي والسياسه وامريكا والصين جماعه الكلام، ايه الحب الغريب ده؟
2: فكتبناه وشاركني في الكتابه.
1: هو ده الحب اللي اسمه الحب المشتعل. مين بقى اللي كاتبها؟
2: انا كتبتها وشاركني برضو محمد الشافعي فيها والحاني وتوزيع منير ماهر.
1: طب يعني يرضيكوا يا جماعه ان احنا هنختم حلقتنا على اغنيه اسمها الحرب العالميه؟ يرضيك كده؟
2: والله هتحبوها حب.
1: يرضيك كده
2: بس
1: يعني
2: ما تقطعهاش دي، تخليها
1: انا مش هقطع حاجه. هم براحتكم بقى اسمعوها. هنختم بيها الحلقه دلوقتي حالا سريعا يا ابو، تقول لنا كلمتين. احنا عارفين ان ده وقتنا، هتنزل يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله دي احدث اصدارات ابو. بعد كده احنا طمعين بقى ما بعد الخميس، الاصدارات اللي جايه عباره عن ايه؟
2: الاصدارات اللي جايه الحمد لله عندي حاجات تحفه للصيف، محضرين تقريبا 10-11 تراك هنختار منهم.
1: بس لا لا لا، دي مش حاجات بسيطه
2: مش هنزل بيهم كلهم. هنختار منهم 4-5 هننزل في البروجكت اللي جايه، دويتات كتيره حلوه قوي وبس. متفائل جدا جدا بسلوب
1: دويتات كتير. انت كل حاجه عندك لما بتيجي
2: ابو يعني
1: بكل ابغى كل الالوان صح، هاتي لي منها كل الالوان.
2: في 2 بروجكتس فيها دواتس او 3 بروجكتس فيها دواتس، ودواتس مختلفه قوي يعني. ف
1: ستات طيب ولا رجاله؟ باندز ولا يعني؟
2: لا ستات ورجاله يعني
1: وباندز.
2: لا مفيش باندز.
1: ستات ورجال.
2: لا
1: اول حرف من اسم اي ستة واي راجل. اي حد تقول اي حروف.
2: مفيش اي حاجة.
1: في اي بي سي دي.
2: مفيش.
1: اف جي. طيب عايز اقول لكم على حاجة كاتمها في قلبي من اول الحلقة بس هضطر اقولها دلوقتي تاني. الحرب العالمية فيها صفارة في بداية يعني انت
2: هم دول التلاتة بس
1: تلاتة ايه؟ لا اكيد مش هم التلاتة، اكيد في اغنيات تانية فيها صفارة انت مش واخد بالك منها. او في الجديد؟
2: لا في الجديد مش هصفر.
1: مفيش مش هتصفر تاني. ده كاس العالم جاي وكله صفارة.
2: لا هجيب صفارة الحكم.
1: بشكرك يا ابو، شرفتنا نورتنا بجد على الحلقة الحلوة دي، ومبروك على كل الناس اللي بتتخرج يا جماعة يسمعوا أغنية ده وقتنا، لأن هي فعلا هتعبر عن فرحة قلبك وربنا فرح كل الناس
2: إن شاء الله.
1: وشكرا ليك إن أنت بتشاركنا فرحتنا، إن دايما أنت اسم أبو مشارك معنا في كل لحظة حلوة.
2: ثانكيو. وأنا عايز أقول برضو في آخر الحلقة أنا انبسطت قوي معاكي، ورب يكون الجمهور انبسط في الحلقة بتاعتنا. وعايز اقول ليوسف وياسين اولاد اخواتي مبروك عليكم التخرج، والاغنيه دي انا عاملها لكم.
1: انا عايز اجيب صفاره. مبروك. مبروك ليوسف ياسين ومبروك لكل الناس اللي بتتخرج. شكرا للنجم ابو على وجودك معانا النهارده، وهنستنى يكون في لقاء اكيد بعد نجاحات الصيف بقى ال 15 10 تراك اللي لازمين في الصيف حققوا اكيد ان شاء الله نجاحات كبيره، وبعد كاس العالم وبعد الحاجات دي ممكن نبقى نعمل حلقه تانية ان شاء الله. ثانك يو فيري ماتش على وجودك معانا، وبشكركم على متابعتكم لاجمد 7 الساعه 7، واسيبكم على الحرب العالميه، مش انا اللي اخترت، هو انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، وان شاء الله الايام تبقى كلها حلوه من غير اي مشاكل. شكرا ليك يا ابو، كنت معاك وجيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني سبل تعزيز العلاقات وخفض التصعيد الإقليمي.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
2: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الحالية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال فترة العيد وموسم الصيف المقبل.
1: السعودية تعلن غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة وقفة عرفة الثلاثاء 26 من مايو.
2: النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات الخطة الاستثمارية.
2: وزير الرياضة يهنئ اللاعبة جنى الجندي لتتويجها ببرونزية كأس العالم الخماسي الحديث ببلغاريا.
1: سان داونز يهزم ضيفه الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
2: مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اللي ما عادكم معاه ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: لا وشوف الجرأة يعني الأول فتحت المايك قبل ما أقول أي حاجة قبل ما أظبط الدنيا حوالي. يا مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في, وحلقة جديدة من ديجا فو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10. عشان بنعمل ايه هنا بقى؟ عشان بنقرا قصص قصيرة على الهواء. بنقرا قصص قصيرة ونستخلص منها كده المورال بتاعها او الفكرة الاساسية العظة اللي اتخذت من القصة ونتناقش فيه مع بعض. كل مرة بقرا قصة بقول لكم الغرض الأساسي من اختياري ليها وهتودينا لفين, وده بيكون ايه طموحاتي وأمالي واجتهادي. الله أعلم بقى ايه الدنيا هتروح بينا لفين, يعني ايه ان شاء الله مع بعض. انا النهاردة القصة اللي اخترتها عشان نقراها مع بعض هي قصة لنجيب محفوظ, واحنا بقالنا كتير قوي ما قرناش لنجيب محفوظ. وانا كنت من فترة كده قلت لكم تقريبا مش بيعدي شهر غير ما نقرا لنجيب محفوظ, لكن المرة دي لا, احنا بقالنا حبة حلوين ما قرناش لنجيب محفوظ. ولكن بقى القصة النهاردة هي مش بس عشان نتناقش في موضوعها, هي قصة فيها أبطال, فيها دراما, فيها مشاعر إنسانية. هي قصة اسمها الرماد من مجموعة قصصية اسمها بيت سيء السمعة. احنا قرينا مرتين من مجموعة بيت سيء السمعة, قرينا قصة الختام وقرينا قصة بيت سيء السمعة اللي قلت لكم ان في منها سهرة درامية معمولة حلوة جدا يعني. فالنهاردة بقى نقرأ المرة الثالثة من المجموعة دي, نقرأ قصة الرماد. الرماد اللي هو يبات نار يصبح رماد, ده المعنى بتاع الرماد اللي هو إيه ما تبقى من الاشتعال يعني أو من الحريق, الله محفظنا يعني. بس خلينا نقرأ القصة ونشوف كده هنتفاعل إزاي مع أبطالها. القصة دي فيها مثلث علاقات كده, عندنا إيه صحر حسن مجدي, عندنا ثلاث أشخاص. هبتدي نسأل سؤال زي ما دايما بقول لكم, سؤال في الواسع قوي وسؤال تقليدي وقتل بحثا وبيتسئل وانا بتكلم دلوقتي, بيتسئل مثلا في 40 ألف كونتنت على السوشيال ميديا, اللي هو فكرة او السؤال البسيط بتاع ايه اهم حاجة بندور عليها او بنختارها او بنحطها اولوية في شريك حياتنا. هل ده السؤال اللي هنكمل بيه الحلقة؟ بنسبة كبيرة جدا لا. انا عارفة انه هيكون عليه حركة السؤال ده وارد يعني, بس بعد ما نقرأ القصة هنكتشف ان انا نفسي متعاطف, مش عايزه اقول متعاطفه بس مياله كده لشخص في القصه هو المفروض يكون مش هو ده الشخص اللي نتعاطف معاه او نميل ليه, بس انا ليه بقى مياله للشخص ده؟ لانه القصه دي زي ما بقول لكم دايما على فكره الديجافو, ان احنا كل انسان بيشوف القصص واحده بس باختلاف التفاصيل. احنا هنكتشف انه كل حد فينا هيشوف القصه دي بعين مختلفه تماما, او ارجع واقول هتوديه في حته عنده تخليه يشوفها بعين مختلفه زي كل القصص. بس هنا براهن على ده اكتر ليه, لان انا اصلا قعدت اقول يا رب اقراها ما اقراهاش, لان انا كايه شفتها بعين حسيت اللي هو ايه ده, طب ما جايز, طب انا طالما شفتها بالعين الغريبه دي وارد يبقى في ناس شبهي, وارد ناس تشوفها بشكل مختلف تماما. فاحنا نعمل ايه بقى عشان نحسم الجدل؟ نسيب سؤالنا الواسع بتاع ايه اهم حاجه بتدور عليها في اختيار شريك حياتك, او حتى الناس اللي بالفعل متجوزه او اللي فعلا بالفعل عندها تجارب, هي بعد التجربة اكتشفت ايه اهم حاجة في اختيار الشريك. لسه كنت بسأل حد من صحابي قبل الهوى وقالت لي بالنص المسؤولية, هي متزوجة وعندها اولاد, قالت لي المسؤولية, قالت لي بعد فترة بتكتشفي ان المسؤولية دي اهم حاجة, لانك لما بتكون في طرف ما عندوش احساس بالمسؤولية بنعيش حياة صعبة جدا يعني. المسؤولية دي جواها حاجات كتير, وما فيش صفة غير وهي جواها حاجات كتير جدا. فتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي ايه اكتر صفة او اهم صفة بالنسبة لكم هي اولوية في اختيار شريك الحياة. عارفين طبعا ان زي ما بنقول الجواز بطيخة, وانه في الاخر ما فيش حد بيبقى زي ما شاف, زي ما بيحصل لما ننزل الملعب يعني, اللي بيحصل في الاول الملعب بيختلف فيه كل حاجة. بس دينا بنتكلم مع بعض لحد ما نقرأ القصة ونشوف بقى منها ايه, هنتعاطف مع مين, هنشوف نفسنا شبه مين, هنروح في حتة تانية او هكذا اعتقد واتمنى ربنا ايه معانا كده ويسهل ونروح في الحتة اللي انا نفسي حسيتها تجاه القصة. وطبعا المايك مع حضراتكم ان انتوا كل واحد يروح بالتصور او بالشكل او الطريقه اللي يشوفها. تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006. بدايه ايه اهم حاجه بتختارها او بتدور عليها في شريك حياتك؟

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

0: تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ونستدعي مع بعض شيء من التغيير كده. انا عارفه طبعا الناس اللي بتتابع هتلاحظ تغيير في الموسيقى المصاحبه للقصه، بس خلينا نلعب اللعبه دي كده النهارده مع بعض، يعني على اعتبار ان احنا زي ما بقول سالت سؤال قبل ما اقرا القصه كده على فكره احنا ايه اهم حاجه بنختارها في شريك الحياه، حتى الناس اللي عندها تجارب فعلا هي شافت بعد عمر كده ايه اهم حاجه، حتى الناس اللي عندها تجارب انفصال ما هي اكيد حست ان في صفه ما هي دي الصفه المهمه اللي هي انفصلت بسببها اصلا، يعني او مجموعه صفات يعني هي بصفه واحده. بس خلينا نقرا القصه عشان هي برده مش عايزه اقول طويله، بس هي فيها شويه تفاصيل كده، وبعد كده ايه نشوف الاسئله اللي هتتفتح من عند القصه. فيلا بينا نقرا قصه الرماد لنجيب محفوظ من مجموعه قصصيه اسمها بيت سيء السمع. يلا بينا. هو حقيقي غريب الحب مين فهمه. كتير بنسمع حكايات غريبه عن واحد كان بيحب واحده جدا، وناس كتير شهدت قصه الحب من ايام المدرسه للجامعه، وكله مستني بقى يتعزم على الفرح بتاع بطل وبطله قصه الحب، وبيتعزموا على الفرح فعلا. بس المفاجاه بنلاقي العريس واحد تاني غير بطل قصه الحب، او العروسه تبقى واحده تانية. فتسال نفسك ايه اللي جابنا هنا، ايه اللي بوظ القصه، خلينا بنحضر فرح ناس تانية غير الابطال الاصليين. الظروف ولا الخذلان ولا النداله ولا ايه بالظبط؟ وبنقول النصيب، بس دايما في حكايه ينفع تتحكي، زي حكايه حسن وسحر ومجدي وانا ايه. اسمحوا لي ابقى موظفه معاهم في الشركه واحكي لكم الحكايه اللي شهد عليها كل موظفين الشركه. البطل الرئيسي حسن السماوي، انا حقيقي معرفش هو اسم عيلته السماوي ولا ده اسم على مسمى، انا جيت الشركه لقيته سماوي. شخص بصعوبه جدا تتقبله، تقيل سخيف مدعي قليل الذوق، واضف الى ذلك عصفوره، لو حد مننا تنفس بيعد الانفاس ويبلغ المدير. طبعا بقى كل العلاوات والامتيازات والترقيات من نصيب حسن، مفيش كلام. شخص زي ده تحس مستحيل يكون عنده نقطه ضعف، لحد اللحظه اللي تظهر فيها سحر. تظهر سحر في الكادر، يتحول حسن لإنسان. من غير ما أقول إنسان إيه، مجرد أصلاً إن حسن يتحول إنسان ده تحول كبير جدا. كنت أنا بقى أحب أستنى اللحظة اللي أتفرج فيها عليه وهو بيتحول التحول ده، وأنا ومجموعة من الزملاء راهننا إن الحب ممكن يغيره، بس الأصوات الأكتر كانت بتتمنى إن الحب يبهدله. أنا بقى كنت مستمتعة بمشاهدة القصة وتفاصيلها، أصل ممتع جدا إن أنت تشوف شخص بغيض وهو بيحب. وفي نفس الوقت كنا خايفين على سحر تستجيب للطف المزيف بتاع حسن، لأنها بنت جميلة رقيقة شطرة وليها مستقبل، وما نحبش أبدا يكون مصيرها مع السماوي. وفي مرة شفنا سحر بتبتسم اتجاه حسن، اتخضينا احنا بقى، لحد ما زميل لينا قال شكلها بدأت تستسلم. لكن لقيتني على طول برد عليه وبقول ركز بقى، هي بتبتسم لمين؟ الابتسامة دي لمجدي مش لحسن. مجدي الموظف الجديد، الشاب الطيب الخلوق اللي في حاله تماما، ممتاز في الشغل وبصراحة تقريبا ما بيغلطش. وفي وقت قليل جدا النظرات بين مجدي وسحر بقت رايح جاي، وكل واخد باله

الإعجاب بين الطرفين وكله بيتفرج، حتى الإدارة خدت بالها. طيب هل كان الناس دي خدت بالها وكلهم خدوا بالهم وحسن السماوي هيقعد هادي مسالم كده على مقاعد المتفرجين؟ أكيد لأ. كنا مستنيين اللحظة اللي حسن فيها يتدخل، هيعمل إيه ما نعرفش. وحسن ما سبناش مستنيين كتير. في يوم اتلمينا كلنا على صوته وهو بيزعق لمجدي وبيكلمه عن الإهمال وإنه عقله مش في راسه وإنه لو مش هيركز في شغله يمشي وألف غيره يتمنوا مكانه. وكل ما مجدي يبدأ يدافع عن نفسه يقطعه حسن بسيل من الاتهامات والإهانات، ومجدي ساكت مش بيرد. وصحر بتتابع معانا وعينيها ما بين غضب من حسن وتعاطف مع مجدي، وبدأ يبان عليها إنها متأثرة. وطبعا لما الثواني تأثيرها ده وصل لحسن اتجنن أكتر ورجع تاني هزق مجدي. وحسن دايما بيخالف كل التوقعات، يعني بعد ما الكل اتأكد من إعجاب صحر بمجدي قلنا حسن ممكن يتراجع، لكن فجأة وبمستوى أعلى من الإصرار بدأ يطاردها، يمشي وراها، يطلب منها فرصة، لكن مفيش. وعرفنا إنه كمان راح طلبها من عمها لكنه اترفض، متوقع يعني. قادرين بقى تتصوروا المستوى اللي بعد كده اللي ممكن يوصل له حسن؟ تفتكروا إيه؟ أنا هقول لكم. بدأ بقى يعك في كل حاجة، على كل المستويات بدأ يعك حسن. معاملة سيئة جدا لمجدي، اضطراب وتوتر في التعامل مع صحر، مرة يعاملها بلطف ومرة يعنفها ويزعق لها بحكم طبعا منصبه المعلن وسلطاته وقربه للإدارة الضمني. بدأ حسن يحاول يلفت نظرها أكتر، يفتح موضوعات مثلا من عينة إن الست عندهم في البلد بتتعامل معاملة خشنة وصعبة بس الراجل بيحافظ عليها ويصونها. فترد صحر بكلمة واحدة تخليه شيط وتقول له ده عندكم يا حسن. فنضحك إحنا بقى كلنا، فيشيط حسن أكتر. جو الشركة بقى متوتر جدا بسبب مثلث المشاعر بين صحر ومجدي وحسن. وبدأت الإشاعات تقول إن مجدي هيسيب الشركة وإن صحر كمان بتفكر في كده. وفعلا تاني يوم ما جاش مجدي ولا اعتذر ولا جه ولا حتى قدم أي حاجة تقول هو ليه بيعتذر عنه ما يجيش. طب تالت يوم ما جاش برضه. في اليوم الرابع عرفنا إنه في المستشفى لأن في ناس اتعرضوا له في الطريق وضربوه. خدنا بعضنا كلنا ورحنا المستشفى، لقينا مجدي متبهدل يا عيني، ايده ورجله متجبسين، مناخيره مكسوره، وبنسال اخوه ايه اللي حصل. قال ناس مجهوله اعتدوا عليه وهو رجع بالليل من الشغل او يعني من مشوار ما كانش عايز يوضح هو ايه. وبنسال اخوه طيب انت شاكك في حاجه؟ رده هو منكسر كده وقال لا. طبعا كلنا شاكين في حسن بس مش هينفع ننطق لانه جه معانا المستشفى، ولانه كمان كان متاثر جدا. وسال اخو مجدي هو ايه اعداء؟ طب ازاي ده يحصل؟ وفي نفس الوقت صحر منهارة في العياط. ولما فاق بقى من اللي هو فيه يعني مجدي ادلب اقواله واستدعوا حسن السماوي للتحقيق، وبدأ كلامه عن بشاعة اللي حصل وانه فعلا تصرف غير انساني. وللأسف التحقيق ما وصلش الحاجة. مجدي في المستشفى وصحر حزينة، واحنا في الشركة لا عارفين نتعامل مع حسن ولا صحر كمان، مع ان حسن كان حاسس ان احنا شاكين فيه وبدأ يغطي على الاحساس ده بالضحك والهزار وانه يفتح موضوعاته ولا ليها علاقة ببعض. متوتر بقى، لكن النتيجة ولا الهوى. وعشان كده فجأة لقيناه كأنه على المسرح وبيقول انا مش خايف منكم، واحنا اصلا ولا نطقنا، مش عارفين قال كده ليه. غريب غريب من كله حسن. وهو كمل معاملته الغريبة معانا، ضحك هزار تجاهل لعواطفنا ناحيته وإصرار تاني على إنه هو يتودد لصحر. وسمعنا كمان إنه هو قال لها وحلف لها إنه ملوش ذنب وإن نقطة ضعفه الوحيدة إنه بيحبها ونفسه يتجوزها. وكام يوم عدوا على حالة الفطور اللي ما بيننا وما بين حسن لحد ما رجع مجدي الشركة. وطبعا إيه، رجع شكله يصعب على أي حد، غير الكسور الحقيقية اللي مالية جسمه كان منكسر ومهزوم نفسيا جدا. وبقينا ماشيين في خطوط متوازية، تعاطف مع مجدي، خوف على صحر، توتر من حسن.
حسن اللي مش بيعدي يوم غير وهو مستمر في محاولاته انه سحر تحبه وتشوفه اصلا، لدرجة اننا خفنا من كتر محاولاته المستميتة دي انه ينجح في الاخر وتستسلم سحر. حصل تحول على غير العادة في شخصية حسن، بقى يجي الشغل هادي ساكت تقريبا مش بيتكلم مع حد، وتحس كده ان القصة بقى ليها نهاية جواه، في حاجة حصلت احنا مش عارفين نلمسها، محدش فينا فاهم ايه اللي حصل، لحد ما حسن شخصيا حللنا اللغز وقال: حضراتكم معزومين على حفلة خطوبتي يوم الجمعة الجاية. كلنا قلبنا كان بيدق، معقول نجح حسن وطلع الزن على الودان بيجيب نتيجة فعلا واستسلمت سحر، خصوصا انه بصلها وابتسم وهي كمان بصت له وابتسمت، شكله حصل ولا ايه؟ بس فجأة قالت: طبعا هنيجي يا استاذ حسن، انا عن نفسي هاجي، لكن ارجوك تعزم مجدي كمان عشان يوصلني البيت بعد حفلة الخطوبة. ارتحنا كلنا لما تأكدنا ان العروسة مش سحر، لكن دي كانت اول مرة اشوف اللي شفته على وش حسن، حزين زي الاطفال وبيعيط كأنه فقد اهم شيء في حياته. وخلصت القصة. حد يسأل ويقول انا ليه سألت في الاول ايه اهم حاجة في الارتباط بشريك الحياة والقصة دي علاقتها بكده؟ لان انا بصراحة شايفة في القصة دي مثلث ينفع جدا نقيس عليه في نواحي مختلفة تماما. يعني لو جردنا شخصية حسن ده اللي هو فيه كل التركيبة المعقدة دي، التركيبة اللي فيها صفات بغيضة جدا وصعبة جدا، وبصينا على المثلث ده بتاع الانسان بيبذل مجهود ازاي عشان يوصل لحد بيحبه، وان في طرف تاني هو شخص ضعيف ما عندوش ما يميزه ولكنه لكن القلب مله، العلاقة الدرامية دي في العواطف، انا حاسة بصراحة ان دي هي الآفة والأزمة اللي مخلية اغلب الناس بتعمل كونتنت عن المشاعر وبتعمل وبنتكلم في المشاعر، لان المشاعر بقت فيها المثلث المعقد. عارفين الاغنية بتاعت حمادة بيحب غادة وغادة وانا حمادة بيحب غادة وغادة بتحب احمد واحمد بيحبك انت وانت مش فاهمة حاجة، في اغنية كده تشريف مكاوي انا فاكرة كان ده المورال بتاعها او دي فكرتها، هي الاغنية دي هي دي الحياة، واعتقد دي حياة القصص كتير اللي هو في عشق بيتمننا وعشق بنتمناه كده والدايرة المغلقة من المشاعر دي. فخلينا كده ايه نركز مع القصة اللي سمعناها ونشوف كده انتوا شايفينها ازاي، شايفين مين الطرف اللي يستحق ان انت تتأمله في القصة، مش هقول ظالم او مظلوم، يعني انا حسن ده وقفت عنده كتير كتير جدا وبعدت عن صفاته الوحشة اللي في القصة البشعة، يعني ما هي دي بقى ديجافو، هو دي القصص القصيرة ان احنا بعد ما بنقرأ مش شرط تاخد القصة بحذافيرها، انت ممكن جدا الشخص ده يفكرك بانسان بذل مجهود عشانك، بذل مجهود خطير عشانك، هتقول لي امشي مش همشي ما بمشيش، وانت في نفس الوقت سبته ورحت لشخص قليل الحيلة، خذلك الشخص قليل الحيلة ده وما كانش أبدا شخص أهل إنه يبقى في حياتك وعرضك للخزلان كبير جدا يعني. فأتمنى تكونوا فاهمين وجهة نظري لاختيار القصة وإنه معاكوا المايك تشوفوا القصة بالطريقة والشكل اللي انتوا عايزينهم تماما، يعني إيه معاكوا المايك تشوفوها زي ما انتوا عايزين، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 ونسأل السؤال الكبير بتاع ايه هي اهم حاجة بنختار على اساسها شريك الحياة. والسؤال اللي خارج من القصة، هل احنا بقى، ده السؤال اللي شغلني انا، بقت العلاقات ما بين الناس دلوقتي العلاقات العاطفية فيها بذل مجهود؟ الناس عندها استعداد تبذل مجهود؟ دي واحدة من الافات المنتشرة ان في مشكلة في بذل المجهود، ما حدش قادر يبذل مجهود عشان الطرف التاني، فالنتيجة النهائية ان القصص بتموت في المهد تقريبا او بتموت بعد شوية او بتنتهي نهايات بائسة هكذا اعتقد. ومعاكم المايك تبقوا تقولوا رايكم براحتكم. نسمع محمد حمايي ونرجع نكمل كلامنا عن مورال القصه واقرا المسجات بتاعتكم.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: mix.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: احنا عادة بعد ما بنقرا القصة اول حاجة لما برجع على طول ببقى مهتمة نتكلم في المورال عشان نوسع مدارك اكتر حكي القصة كده وندي مساحات اكتر يبقى فيه افاق اكتر للتعامل مع القصة. بس في كده ساعات بتحصل حاجات جميلة على الهواء ان يجي تليفون صوت المتصل يخليك ما تتكلمش غير انك تقول له طب يلا نبقى على الهواء. فده اللي حصل لي بالظبط لما لقيت صوت مدام نايرة. الو
3: الو مساء الخير.
2: ازاي حضرتك؟ مساء الفل.
3: زي الفل.
2: صوتك خلاني ما عرفتش اقول حاجه غير اقول لك يلا. لما قلت لي انت لسه هتقولي لي قلت لك لا خليه على الهوا.
3: على الهوا لازم اقول لك ان انا راكبه عربيتي ورايحه مشوار. سمعتك نسيت انا رايحه فين.
2: يا نهار ابيض. ده انا حاسه ان مش بسهوله حد يصدق ده يعني من كتر ما بس بجد انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ربنا يخليك.
3: صدقيني يا آية هذا حدث.
2: ربنا يخليكي. شكرا.
3: طريقتك جميله. انا اول مره اسمعك.
2: ربنا يخليكي. شكرا جدا.
3: جميله شدتيني جدا وعايزه اقول لك رايي وارد على استفسارك. انا حد
2: اتفضلي
3: اللي انت بتقولي عليهم عندي تجربه وعندي وشفت تجارب كتيره لنماذج كتيره الارتباط ومنهم اللي نجح ومنهم اللي ما نجحش. وخليني ابتدي برد سؤالك. ايه اهم حاجه ممكن تبنى عليها علاقه زوجيه او علاقه حب او حتى علاقه صداقه يطول الأمد بتاعها؟ أهم حاجة إن اللي يبقى مشترك بيننا هو مسار الفكر والإحساس.
2: أتفق مع حضرتك تماما طبعا.
3: أنت تصرفاتك مع أي حد بيجي من واقع ثقافتك بيئتك الطريقة اللي بتحس بيها بالمواقف
2: بالظبط.
3: إذا اللي قدامك مختلف معاكي ببساطة شديدة مش هيفهمك. هتبقي بتعملي الشيء الحسن وهو بيتصوره أي شيء تاني.
2: صح. بيترجمه بشكل مختلف تماما طبعا.
3: بالضبط. إن أنت بتتعالي إن أنت عايزة تقولي إن أنت ملاك. صح. هو ما عندوش القبول للأسلوب ده.
2: فاهمة قصدك. حضرتك عارفة المثال بتاع سقي الرملة. أنت بتدي مية الرملة فما فيش حاجة هتطلع لأنك بتقولي كلام ما فيش أصلا منافذ تدخله يعني.
3: بالضبط كده.
2: أيوة.
3: بالضبط كده. ده اللي بيخلي العلاقات تطول. والعلاقات زي ما قلت لك مش بس علاقات الحب او الجواز.
2: ايوه. العلاقات الانسانيه في المطلق يعني.
3: في غير ده بقى بيبقى في مجهود فظيع علشان تقدري توصلي لعلاقه سويه. هقول ان المجهود هيتعمل وهقول ان المجهود هينجح بس هتحسي باعياء.
2: بالظبط.
3: هتبقى السنين طالت والمواقف طالت وبقى ما عندكيش اي قدره على العطاء. تبتدي تاخدي ما تلاقيش اللي قدامك بيديكي. هو يا دوب فاهم. هو يا دوب ابتدى يفهم.
2: ده اعتقد حتى يا دوب دي مرحله بتوصلي لها بعد كتير.
3: ما هو ده اللي انا بقوله لك. انت بتبقي خططتي بالاعياء.
2: صح.
3: وهو يا دوب بيفهم.
2: بالظبط.
3: للاسف بقى للاسف الشديد امتى بيفهم؟ لما تنفصم هذه العلاقه.
2: بالظبط.
3: ويبتدي يشوف شكل الحياه بدون البارتنر بتاعه اللي كان ميسر عليه امور كتير. صحيح. اللي كان بجد بيحبه، اللي كان بجد محافظ على مصلحته، هو مش فاهم.
2: ايوه.
3: عارفه زي ما يكون واحد متعلم لغه فرنسيه وبيكلم واحد بيتكلم صيني. بتوصل لمرحله ان اللي بيتكلم فرنساوي ده قاعد يزعق التاني مش سامعه.
2: صح.
3: مش فاهمه.
2: حضرتك كده بترجعينا الاصل السؤال اللي هو الدنيا كلها بتتكلم فيه طول الوقت بنعيد ونزيد فيه مع اختلاف الازمنه. فكره اللي احنا نبقى مع الناس اللي شبهنا ولا الناس اللي تكملنا. اتفق
3: كده
2: مع حضرتك طبعا.
3: واقول لك بقى على حاجه غريبه جدا. الواحد لازم يدور على الناس مش اللي يعرف يتفق معاها.
2: يعرف يعيش معاها.
3: يختلف
2: طبعا معاه. صح صح.
3: وقت الخلاف انا وانت بنفكر بطريقه واحده.
2: صح.
3: المسار الفكري بيحرك عواطفنا.
2: صح. في جمله جميله كده بتاعت اللي هو ازاي بنعرف نختلف اصلا؟ ازاي بنعرف نتخانق؟ نكون بنعرف طبعاً. نتخانق. صح
3: طبعا. طبعا. اما بقى الحكايه المثلث العاطفي ليه كل الناس بتقع في الغلطه دي؟ كل الناس. كل لان احنا عايزين اللي نديله ونحس معاه ان احنا اقوياء.
2: صح.
3: فنذهب الى الضعفاء منا متصورين ان اللي احنا بنعمله هم هيقدروه. انت اول ما بتقول ضعيف وبيقوى اول حد بيقوى عليه
2: يبقى طبعا صح.
3: عارفه الشعر اللي قال علمته رمي السهام أيوة. اول من رماني
2: صح.
3: فاحنا ده المثلث ده موجود على طول يعني احبها ويحب ناقتها بعيري وهي
2: هو حضرتك قلتي حاجه سليمه جدا او كل كلام حضرتك طبعا انا بسمعه وانا يعني حضرتك زي ما قلتي كده في الاول انا ده كلام خلاني استدعي حاجات كتير انا اللي بشكرك يعني. بس في جمله مهمه فعلا انه الطرف اللي دخل وسعيد بالعطاء اللي فيه تفاني ده هو بيدفع الثمن غالي يعني بيخرج من العلاقه دافع ثمن بيخرج متعلم درس كبير يعني لانه بيعرف ساعتها انه اخره مشوار بذل المجهود ممكن يتقلك الجمله العبقريه بتاعت اللي هو ما حدش قال لك تعملي كده اصلا
3: ده اللي بيحصل
2: بالظبط صح
3: ده اللي بيحصل جماعه الحواجات بيقولوا كومباتيبلتي هو انا مش فاهمه يعني ايه كومباتيبلتي قوي بالعربي بس اللي هو ايه من خد وده يعني الحياه كلها بتاعته يعني احنا مش لازم نكون زي بعض بس لازم نكون بنكمل بعض بنفهم بعض بنحس ببعض وفوق كل ده بنرحم بعض
2: طبعا طبعا الاصل في المساله صح طبعا
3: وهي الحياه ويعني ارحموا ترحموا
2: بالظبط صح صح
3: بنجهد في العطاء في الماده في المشاكل الرحمه يا جماعه الرحمه بتخلق حب وبتخلق احترام الحب لوحده ما بيخلقش حاجه خالص.
2: أنا بشكر حضرتك جدا على الكلام المنظم اللي فيه تسلسل واللي فيه تجربة حقيقية واللي فيه واضح كمان إنه فيه رغبة في إنه إن أنا اتعلمت حاجة من تجربتي في عمري وفي حياتي ونفسي حد يبقى قبل ما يتلسع طبعا طبعا
3: يعني أنا كمان بشكرك أنت صوتك جميل يا آية
2: الله يخليك أنا بشكر حضرتك جدا أنا على فكرة أنا هقولك حاجة هأوزعها على العلن يعني أنا صوت حضرتك اللي خلاني أقولك لا ما تقوليش حاجة لأن أنا على يقين إن الصوت ده هيقول حاجة حلوة البداية اللي قلتلي بيها ألو ده صوت عنده حاجة حلوة يعني هي حاجات ممكن بالسنس بس هي في حاجة هتتقالكم في تجربة فأنا اللي بشكر سعيدة. حضرتك
3: أنا سعيدة إنك رديتي عليا
2: أنا بشكرك جدا ده أنا السعادة ليا والله
3: لأنثى إعلامية مشرفة
2: أشكرك جدا
3: وسعيدة إن أنت عارفة كويس إن عندك موهبة ربنا مديها لك في صوتك عارفة توظفيها كويس جدا
2: الله يخليك
3: سمعت الحكاية وكأني شايفاها فيلم وهو ده النجاح
2: أنا بشكر حضرتك جدا والله ويمكن يعني أنا بحمد ربنا على نعمة كبيرة إن طول الوقت أنا مش بعتاد يعني في ساعات كده بعد سماع كتير كلام كويس الواحد بيعتاد أنا لا أعتاده أنا طول الوقت بسمعه وكأنه أول مرة فبشكر حضرتك جدا
3: كأنه أول مرة لكن احرصي على إنك دايما تحافظي على مستوى الأداء المتفوق ده لا تعتادي أي شيء
2: لا بالظبط فعشان كده بقول لحضرتك أنا اللي بشكرك إنك أنت هقولك حاجة تبدو فيها شيء من المبالغة بس ربنا يعلم بضميري وأنا بقولها حضرتك ممكن تكوني هتقفلي دلوقتي وتروحي مشوارك وانا هكمل الحلقه ان شاء الله على خير بس مكالمه حضرتك دي وكلامك ده في التوقيت ده في حياتي على فكره مش في التوقيت ده في اليوم ولا في الوقت لا في وقتي انا في عمري مش قادره اقولك ده فارق معايا ازاي وعدلي بوصله
3: انا هروح بيتي وهحط الراديو على التلفزيون هفتح وهكمل معاكي
2: ربنا يخليك يا رب
3: وهسمع مداخلاتك
2: طب انا اطلب منك بقى انك على طول تبقي بتسمعيني كل يوم حد لو ده ينفع
3: أنا
2: لحضرتك
3: هعمل كده يا ايه
2: اشكرك اشكرك جدا يا مدام نيره وميرسي جدا لذوق حضرتك والكرمك الوفي ده كرم اصل الكرم في حتى في الود وفي الكلام ده كرم دي اخلاق كريمه فانا يا رب يعني
3: يا ايه وبحب الناس وباحترامهم ليكي ومن قلبي بقول لك بجد بجد بجد ده بقى اللي حبيت انا حبيتك من صوتك يا آية
2: وخليتي
3: زي ما انت بقيمك دي وبصوتك ده وباحساسك ده خليكي زي ما انت ما تخليش اي حاجه في الدنيا تغيرك
2: ربنا يخليكي شكرا جدا لحضرتك ميرسي جدا عايزه اقول لك بس رساله مش مني انا يعني دلوقتي حتى ده مستمع صديق قديم للبرامج كلها اللي عملتها على الاذاعه يعني محمد بيقول لحضرتك لو سمحت بيقول لي يا ايه لو سمحت قولي للست الجميله اللي بتتكلم دلوقتي انها من رباط البيوت البرنامج الاذاعي القديم والله يا رب يفرح قلبها وقلبك يا رب يعني ده كلام وانا وصل لي بقول لك صوت حضرتك حسسني انه لا ده صوت هيقول حاجة مليون في المية الملكة دي كده بالصدق اللي فيها هتقول كلام يعني يهم الناس انها تسمعه يعني
3: أنا كلمتك من قلبي وهكمل معاكي خلاص أنا فاضل لي 3 دقايق أوصل هكمل معاكي وكل يوم حد هستناكي وهتعلم منك.
2: يا نهار ابيض.
3: حاول اديكي ودي مستمعينك اللي عندي عل وعسى ان احنا نقدر مش هنغير حاجه
2: بس
3: ممكن نفتح الاسئله
2: بالظبط. على فكره
3: تكون الناس مش فايده.
2: ده انا اتفق مع حضرتك جدا. احنا مش يعني يعني الواحد عنده طموح انه يعمل التغيير, بس مجرد حتى ان هو يكون بيزق في الحيطه ان الناس تفضل تسمع معاني افضل وتحس في نفسها ومبروز لها صفاتها كويسه, ده في حد ذاته انجاز كبير جدا في زمن جاف وصعب, في زمن مش سهل. فان ده حد في حد ذاته بيجرأ, دي محاولات اعتقد هنساب عليها. يعني اشكرك جدا, اشكر حضرتك جدا جدا.
3: انا اللي بشكرك وبالتوفيق وثواني وهبقى معاكي سامعه.
2: ربنا يخليكي. ميرسي جدا لحضرتك, كلك ذوق, مع الف سلامه.
3: ليكي وفريق الاعداد بتاعك.
2: ربنا يخليك. انا عايزه اقول بس حاجه, والله اشكرك جدا, بس انا يمكن عشان ممتنه جدا لبرامجي, انا اللي بعمل برامجي كلها من الالف الى الياء, فيعني باختيار القصص بكده عشان حضرتك اول مره تكلميني او ما تسمعيني, فمعلش يعني حاسه ان انا عايزه اقول لك كده, يعني زي ما اكون فرحانه بحاجه عايزه اقولها لك. يعني
3: اوعي تطلعي برج السرطان.
2: لا انا برج الحمل. وحش ده ولا حلو؟ انا برج الحمل.
3: ما شاء الله حلو جدا, حلو جدا.
2: ربنا يخليك يا رب, كلك ذوق. ميرسي جدا لحضرتك, مع الف سلام. مع السلامه. باي باي. باي باي. بس انا نسيت اقول لمدام نيره ان اخواتي برج السرطان, واقرب ناس بحبها في حياتي برج السرطان, فلو هي برج السرطان ده يبقى شيء جميل. يعني شكرا جدا للكلام الجميل ده, كلام يمكن بعده مش عارف اقول حاجه, فاعتقد لازم اخرج فاصل, لانه انا حقيقي بجد يمكن انا ما قلتش لمدام نيره قبل ما تدخل غير كلمتين. ممكن تدخلي معايا حالا, حضرتك عندك كام سنه؟ قالت لي حاضر وعندي 65 سنه. فالكلمتين دول بس اللي سمعتهم ودخلنا على طول. فاحساسي ان ده, وبنفس المنطق لما بلاقي ان حد زي محمد جزائري الشاب الجميل اللي عنده 18 سنه وبيقول لي بسمعك كل اسبوع, انا ما اعتقدش اكون عايزه حاجه تانية في الدنيا غير كده. يعني لو في اشياء تانية الواحد بيعملها في حياته, بس الدرجه دي من الوصول بالنسبه لي حاجه كبيره قوي, يعني حاجه كبيرة وخطيرة ووقف قدامها كتير. أشكر ربنا وأشكركم كلكم طبعا, لكل الناس اللي خلتني بفضل أعمل النوع ده من المحتوى. يعني أشكركم جدا جدا.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد لرئيس الوزراء العراقي دعم مصر لأمن واستقرار العراق.
2: دار الإفتاء المصرية تعلن أن غدا الاثنين غرة ذي الحجة ووقفة عرفة الثلاثاء 26 من مايو وعيد الأضحى 4.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير الباكستاني سبل تعزيز العلاقات وخفض التصعيد الإقليمي.
2: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الحالية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال فترة العيد وموسم الصيف المقبل.
2: شيخ الأزهر يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
1: وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات الخطة الاستثمارية.
2: وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لاتحاد الإعاقات الذهنية.
1: البنك الأهلي يتعادل مع الجونة بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز.
2: سان داونز يهزم ضيفه الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
1: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنكمل كلامنا في حلقة النهاردة في ديجا فيو عن قصتنا, قصة الرماد. وطبعا مش محتاجة اقول لكم او تصدقوا لا محتاجة ان هي ليه اسمها الرماد. تفتكروا الرماد دي نسبة لايه في القصة؟ يعني اتمنى برضو ده سؤال للناس اللي سمعت القصة تبقى يعني قدر كده تستشف وتترجم هي ليه اسمها الرماد. يعني مثلا عسكري هو لسه دلوقتي بقى بيقول انا لسه سامع بس يا دوب من مداخلة مدام نايرة, فممكن لو تقول لي يا محمد هي ليه اسمها الرماد ده يبقى يعني سؤال مناسب ليك جدا. انا عارفه ان انت التفاصيل دي انت مهتم بيها من ايام فيلم السهره, فان شاء الله تبقى يعني معايا على اللاين ده. عايزه بقى اتكلم شويه عن المورال قبل ما اقرا المسجز بتاعتكم انطلاقا من ان قصتنا النهارده يعني سالنا فيها سؤال واسع كده في الاول, وقلنا ايه هي معايير اختيارنا للشكل الحياه, او مش المعايير, اهم الصفه الاوليه. هو ارجع واقول سؤال واسع, ومش عايزه اقول سؤال سطحي لانه المسائل اعقد من كده, والارتباط بين البشر أيًا كانت شكل العلاقة هو أعقد من كده. بس ساعات بعد السن, بعد التجارب, بعد خوض تجربة, بيبقى عندك كده عنوان اللي هو أهم حاجة كذا, وغالبًا كلمة أهم حاجة كذا بتبقى دي كذا اللي كانت سبب الانفصال أصلًا. يعني لو سألت حد يقولك أهم حاجة ما يكونش عصبي, يبقى هو أصلًا ده كان سبب انفصاله. أهم حاجة ما تكونش خانقاني, يبقى ده كان سبب انفصاله. يعني ده بطبيعة الحال يعني, أو بالنسبة الأكبر في شكل الحوارات الإنسانية يعني. بس خلينا نقول بقى إن أنا أرجع وأقول تاني أنا ليه اخترت القصة دي. اخترتها عشان في حاجة كده دايما بقولها لكم اسمها المشاهدات العامة. مش شرط دايما يبقى معاك إحصائية, لكن في حاجة اسمها المشاهدات العامة, الحكايات اللي بتسمع. طبعا ده كلام مش يعول عليه, يعني مش كلام ناخده ونبني عليه نظريات, بس كلام ناخده ونبني عليه مناقشات. انك شايف الناس مودها عامل ازاي, الحال من حواليك عامل ازاي, فده ينفع جدا نقيسه على القصة اللي قريناها النهاردة. وان اقول لكم سبب اختياري ليها, اختياري ليها هي فكرة بذل المجهود. انا لو هجرد حسن السماوي ده من ان هو شخص بغيض زي ما بنقول, شخص سخيف, شخص ما عندوش قلب مستعد يأذي, في شوية تفاصيل كمان أنا اختزلتها شوية عشان وقت القصة ليها علاقة بطبيعة الأذى اللي كان بيأذيه لزمايله, طبيعة نقل الكلام بكونه عصفورة وكل الكلام ده, بس ده مش قضيتنا. لو احنا قلنا بقى زي ما احنا متعودين كده بناخد القصة القصيرة ونطورها كفيلم ونشوف لو هنعملها فيلم, أنا الفيلم ده بالنسبة لي لو أنا هعمل الفيلم ده هيبقى بذل المجهود في العلاقات. احنا عندنا مثلث قايم على إنسان فضل بيفايت وفضل بيحاول يوصل لإنسانة بشكل كبير جدا وبيعمل كل المحاولات, وهي مش عارفة تشوفه غير إنسان سيء, ده في إطار القصة. وفي شخص تاني هو ما بذلش مجهود, بل بالعكس هو باين لنا كمان في القصة إن هو لا حول له ولا قوة. ده مش بيفكركم بحاجة؟ مش هو ده الديجا فو؟ إن إحنا بنفتكر حاجات أصلا, مش بيفكركم إن دي ساعات كتير بتكون إحنا الطرف ده؟ إن في إنسان بيبذل كل غالي ونفيس وبيبذل مجهود كبير جدا عشان يوصل لنا, وإحنا بنبص لشخص تاني, وزي ما كده قالت مدام نايرة إن إحنا ممكن كمان الشخص التاني ده ناخده من المنطقة اللي هو غرقان فيها دي, ونحاول نصلح ونعمل كل حاجة ونأهله نفسيا لاستعداد لتقبل الحياة والخوض المعارك فيها الطبيعية الإنسانية اللي بنعيشها كلنا. وبعد ما ده بيجرى بتكتشف إن الإنسان ده هو ما كانش أهل للتضحية دي أبدا, ولا كان أهل لكل الحرب اللي انت دخلتيها عشانه دي. يبدو ليكو إن ده مش هو اللي حصل في القصة, عشان كده بقول المايك معاكو, كل واحد يشوف القصة زي ما هو عايز. أنا شفتها كده. لو كتير لعبنا اللعبة دي مع بعض, إن في قصص كان كل حد فينا شايفها بعين مختلفة, يلا نلعب اللعبة دي. أنا شفت القصة دي قصة ليها علاقة ببذل المجهود, بذل المجهود في العلاقات. وعشان كده سألت سؤال ويمكن تجاوب عليه في المسجز, يعني إن إحنا حقيقي بجد ما بقاش عندنا طاقة نبذل مجهود. حتى على فكرة أغلب أسباب الطلاق لو بنجيب محللين نفسيين ودكاترة بيقولوا إنه عشان الناس ما بقتش ليها خلق إنها تحارب عشان تكمل إن البيت ده يقعد قائم ومستمر. ده مش معناه إن ده في سواد الحال يعني, أو في أغلب الحالات, أكيد في حالات بيبقى خلاص ده بيهم كل السبل, بس في كتير من الحالات أحيانا بيكون الأشخاص شايفين إنه إيه, ما هو خلاص, ما هو الانفصال اصلا ما بقاش عليه الوصمه الكبيره قوي, لان ناس كتير بقت الجروب الواحد فيه 5-6 منفصلين, فايه المشكله يعني, خلاص ما بقاش فيه ضخامه المساله. ده مش بنقول خلاص, مش عايزه انظر من قدام المايك, لان كل واحد عنده اسبابه وكل واحد عنده الدراما اللي عاشها في القصه توصله للنهايه دي. بس اللي اقصده ارجع تاني الف وارجع للنقطه بتاعه بذل المجهود في العلاقات. ده ينفع نقيسه على القصة دي لو أنا هعملها فيلم, أنا هقيسها بالمنطلق ده, إن أنا شايفة حسن ده شخص حاول طول الوقت يبذل مجهود بعيدا عن سمات شخصيته اللي في القصة. احنا ياما لعبنا اللعبة دي لو تفتكروا مع بعض، احنا ساعات جردنا الناس من سلوكياتها في القصة وسرحنا بخيالنا، وهو ده القصة القصيرة انك تخطئ. ودايما اقول ايه على نجيب محفوظ، على اعتبار ان القصة دي من مجموعة قصصية لنجيب محفوظ طبعا، يعني ان كان في حد بيقول مجموعة القصة لمين، قصة رماد لمين، لو سمحتي هي طبعا للأديب العالمي نجيب محفوظ من مجموعة قصصية اسمها بيت سيء السمعة، واتمنى تقروا المجموعة دي لانها مجموعة جميلة جدا وفيها تيمة كده ليها علاقة بالقرارات اللي بياخدها الانسان في لحظات عدم السيطرة على نفسه. هي كلها قايمة على كده، يعني قايمة على فكرة القرار ان الانسان بياخده وهو مش في كامل قواه العقلية، مش في كامل ثباته النفسي، فبياخد قرارات كتير بتبقى غلط ومش افضل حاجة يعني. فعشان كده ارجع واقول برضو ان اغلب قصص نجيب محفوظ هي بتديك المساحة انك تاخدها وتلعب براحتك بقى، لان هو بيديك الأرضية، بيديك عالم، بيديك محيط. يمكن هنا مش مدينا شوية خلفية عن الأبطال، في كتير من القصص كان بيدينا في اول سطرين خلفية عن الأبطال، بس هو هنا مدينا عالم، مدينا عالم لأبطال كل واحد فيهم دخل لنا بشكل مباشر في سماته، وبيقولك انطلق انت بقى. ده جمال القصة انك اول ما تقفلها تبتدي تتخيل براحتك، عكس الرواية اللي بتفضل مع كل أبطالها تروح وانت حاطط كده العلامة في الصفحة اللي انت سايبها وعايز تروح تكمل تشوف الأبطال ايه دنيتهم ايه ومصيرهم ايه، زي ما اللي بيقروا الروايات عارفين الحالة دي طبعا، انك تبقى عايز تروح عشان تكمل الرواية وتشوف البطل هيبقى مصيره ايه او القصة هتبقى عاملة ازاي. فأعتقد ان احنا كده ايه لما اتكلمنا شوية عن ازاي ممكن ناخد القصة ونسرح بيها بره العالم بتاعها، يعني كده سبت لكم المساحه ان انتوا كمان تعملوا كده، او تفضلوا في عالم القصه الضيق براحتكم تماما. ممكن تفضلوا تشوفوا لا ان هي البنت دي كان معاها حق، وان هي في الاخر تصرفها بتاع انها قالت له لا انا يا ريت تعزم مجدي عشان هو يوصلني واحنا راجعين، الحاله دي برضو ليها تفسير، يجوز حد يكون حابب يقراها ويشوفها بشكل معين. فتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. وما زال السؤال قائم، احنا بندور على ايه كاولويه في اختيار شريك حياتنا، الصفه اللي لا يمكن ان تتنازل عنها.

بورتوجولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchay.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

أمام القلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسلامي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه بنكمل كلامنا انطلاقا من القصة اللي قريناها النهاردة في الحلقة، قصة رماد للكاتب العالمي نجيب محفوظ من مجموعة قصصية اسمها بيت سيء السمعة، وقرينا منها قبل كده زي ما قلت قصة بيت سيء السمعة، وقرينا قصة الختام. وعشان هقول دلوقتي هي ليه اسمها رماد، ويمكن الوحيد اللي رد عليا ونصفني محمد عسكري، محدش تاني قال لي هي ليه اسمها رماد. لا دي مش لا دي حاجة تانية. لكن انا فاكره برضو في قصه الختام، اصل احنا بنقرا نجيب محفوظ، فهو في فرق بانها تتسمى ختام والختام. الالف واللام عند نجيب محفوظ هو لتعظيم الحاله اللي انتهى بيها البطل، لو تفتكروا القصه، لان الف ولام لما بتضاف لاي حاجه، يعني انا مثلا عندي لازمه في كلامي ان لما يعني بوصف حد بحاجه واوصفه بالالف واللام، ده بيبقى ليها علاقه باني بعظم التوصيف، يعني انت بتخلي المساله دي لا عليها حاطط عليها خط احمر كده. فكذلك اسامي القصص عن نجيب محفوظ ما فيش اسم كده متسمي كده والسلام يعني. فقصه رماد هي المقصود بيها، يمكن هقرا بس المسج بتاعت محمد الاول برضه عشان اخد منها ايه واقول له ان هو ما كانش واثق قوي في اجابته. راحت فين يا محمد؟ اي هو شايف انه المجهود المبذول في العلاقات بيحس انه اقل حاجه. لا ده موضوع تاني. فين؟ ممكن اسم القصه رماد لانها عن العلاقات والصداقات قديمه تحولت لرماد وتحللت وتفتتت. على فكره ده جزء كبير سليم، لانه هو المقصود ان الرماد ده هو حب حسن، حب حسن اللي كان مشتعل وملتهب، وكان وبرضه خد بالك ان حب حسن في القصه هو مش حب سوي، فعشان هو مش حب سوي فهو كان شبهه بالحريقه، مش بالحاجه اللي حتى وصف انها حاجه ساخنه او حاجه فيها شيء من الحراره، لا هو ايه الحريقه، لان الحريقه القويه هي اللي بتنتهي برماد. فهو في النهايه خالص هو استسلم بشكل ما لفكره ان هو خلاص، يعني انه راح خطب، ولكنه لما لقاها هي بتغيظه وتقول له على انها لا هات هجيب هخلي يا ريت تعمل الخطوه بس تعزم مجدي عشان يجيبني يروحني، وكمان ده رد فعل غريب برضه نقف عنده على فكره، وهنحلل بقى شخصيه صحر دي على جنب كده، اللي هو احنا منتظرين ايه من حسن؟ ما هو ده اللي بتكلم فيه، ان انا ليه اتكلمت على بذل المجهود، ان انا مش فاهمه هي مستنيه ايه من نموذج زي مجدي، مستنيه منه نموذج، مستنيه منه يعمل ايه؟ هو شخص منكسر بسيط، ما بياخدش حقه، ما بيدافعش عن حبه، ما بيعلنش عن رغبته في حاجه، انسان ساكن تماما. واعتقد عشان كده بقول ان دي واحده من الحالات اللي بنشوفها حوالينا. لو بالمشاهدات الحيه والعلاقات اللي بنسمع عنها في حياتنا والقصص اللي ماليه الدنيا وماليه السوشيال ميديا وماليه حياتنا في علاقاتنا وصداقاتنا وصحابنا، هتلاقي انه دايما عنوان اساسي كده وعنوان مهم جدا ليه علاقه بانه في حاجه مهمه ليها علاقه بانه المجهود المبذول، ان الناس بتبقى مع اشخاص هي ما بتبذلش مجهود، ان الناس مع اول خضه بياخد بعضه ويمشي، مع اول حاجه تبقى متعسره في القصه بياخد بعضه ويمشي او بتاخد بعضها وتمشي، عشان برضه ما بقاش متحيزه علما بانه برضه بالمشاهدات والحاجات اللي في الدنيا انه القصص اللي بتتقال ان الست اللي تعرضت لده اكتر. وهنا برضه عشان اكون منصفه عايزه اقول حاجه مهمه، الستات بتقول بتتكلم بتحكي، عشان كده هي الحكايات اللي عن الست اللي تعرضت لخذلان او ظلم اكتر بكتير من الرجاله. يجوز يكون في زيها بالظبط في عالم الرجاله ويكون في اكتر منها كمان، بس للاسف الراجل ما بيتكلمش، الراجل ما بيحكيش، الراجل ما بيقولش، الراجل نادرا ما يطلع يقول زي الستوري تايم بقى ويطلع يحكي القصه اللي تعرض لها وقصه الخذلان او الخيانه او ايا كان الدمار النفسي اللي تعرض له، ما بيقولش ده. وده بقى يرجعنا لشكل تربية خلى ان الراجل ما يعيطش، والكلام العجيب ده اللي هو ليه علاقة، ما الراجل عنده قناة دمعية زينا بالظبط، ليه ما يعيطش يعني؟ اكيد برضو ما يبقى

مش في تطرف في الصفة، بس يبقى إنسان عادي ينفع يمارس يعني حريته في الإعلان عن أي حاجة بيحس بيها من غير ما يتوصم بوصم معين أو يتشاف إن ده تصرف مش رجولي أو تصرف في حالة من حالات الانسحاب، أو أيا كان بقى بنسميه إيه أو بنحطه في حتة عاملة إزاي. محمد بقى بيقول إيه؟ المجهود في العلاقات بحس إنه أقل حاجة، ودي الأرضية اللي المفروض الناس تقف عليها، واللي بتتسمى دلوقتي الذكاء العاطفي. بس احنا بقى ايه، ما هي دي ازمه الاسماء بقى. انا انسان ما بيحبش اصلا المسميات، بحب ارجع الحاجات لاصلها. ان الشخص اللي هو ما ترباش كويس فهو شخص ما ترباش كويس، ده التوصيف. لكن المسميات مش بس اختزلت الحاجات، هي فقدتها معناها الحقيقي. انا ما بحسش انها ضف، او ده احساس شخصي يعني، مع كامل احترامي وفهمي لعلم النفس والقراءه فيه بتمعن وكل ده، بس في الاخر بحس انه احيانا بنخلينا كل الناس نرجسيين وكل العلاقات توكسيك، حطينا الحاجات في اطلاقها كده، وده بوظ حاجات كتير للاسف يعني، ما خلاش الحاجات حقيقيه وممسوكه بجد كده. ده رايي الشخصي اللي هو يقبل جدا يعني، الذي ليس له اهميه على الاطلاق، ويقبل جدا الاخذ والرد عليه يعني. بس لما هو بيقول محمد انها بتتسمى دلوقتي الذكاء العاطفي، ما لو الذكاء العاطفي ده هيخليه هيتحول لجفاء عاطفي، وان احنا نبقى ما تشديش انت، والعلاقه تبقى فيها نديه كده وفيها فالصراحه وما فيهاش هدوء. لا يا سيدي، مش عايزينه الذكاء العاطفي، خلينا بس يبقى في ذكاء عادي يعني، ذكاء عادي في الحياه كده، معزوش يعني. لو هي ايه، لو هيوتر البني ادمين وهيخلينا نفقد شيء من انسانيتنا، لا شكرا، مش عايزين يعني. كذا حد بقى كاتب على فكره او على السؤال بتاع الصفه، كاتب الحنيه، بس كده الكلمه الحنيه. انا عندي بس حاجه كده عايزه اقولها، في اي صفه بنختارها في اي حد، المفروض بعد ما تختار الصفه على طول فورا تسال نفسك انت عايزها ليه، لانه احيانا الرد على سؤال ليه هيفتح لك انت جبهه عندك انت شخصيا. انت عايزه الحنيه ليه؟ هو بطبيعه الحال كل الناس عايزه ناس حنينه في حياتها، او انه يكون مش عنيد ليه؟ هترجعك، هترمي الكرة عندك انت تاني، هتحسي انه الازمة او مش الازمة، الاحتياج ده اصيل فيكي، فانت بتدوري انه ما يكونش في طرف في حياتك يعني. فهي برضو ايه، دايرة مغلقة نرجع ونقول من العلاقات الانسانية، وعمرنا ما هنوصل لنتيجة. اكيد المسائل مش هتوصل لنتيجة في حلقة في برنامج ولا في حاجة خالص. هو انت، احنا زي ما كده كنت بكلم عم نايرة، فكرة ان احنا بنوسع بس مجال ان الدماغ تستوعب افكار مختلفة، ان العقل يبقى شايف بعين مختلفة، ان احنا نبقى اكتر رحمه زي ما هي قالت، ونبقى اكتر هدوء في التعامل مع بعض، ما نبقاش قاعدين فرحانين ان احنا انتصرنا على حد بالكلام الجامد وان احنا مسكنا في نقط معينه في شخصيته ومش عارفه عملنا ايه. اعتقد يعني كلنا بقينا في حل ان احنا نكون عندنا الصراعات دي النفسيه دي خالص، ما بقيناش قادرين عليها اصلا يعني، بقت حاجه صعبه بشكل كبير، ومع ذلك ما زلنا فيها. عارف دنيا ايه اللي بتجرحنا؟ احنا اللي بنجرح نفسينا يعني، بنشتكي من صفات كثيره جدا، وقبل ما نشتكي انها مش في اللي قدامنا ندور فينا احنا. ودايما زي ما بقول، عشان انا يعني ببقى حريصه جدا من دور اللي بينظر على الهوا، انا لا استثني نفسي من اللي بقوله، انا طرف اللي بقوله ده يعني، اللي بقوله ده بقوله لنفسي. الكلام اللي بتتكلمه ده يا ابني كلام شوارع، انا بقوله لنفسي يعني، بقوله لنفسي انا كمان يعني. اي حاجه بقولها هي بقولها بصوت عالي عشان اسمعها لنفسي، واسمعها لانسان يمكن انها تنور معاه لمبه او تخليه يبقى شايف حاجه بشكل مختلف يعني، اتمنى ذلك. احنا هنروح نسمع دلوقتي بعتيني ليه بتاعت زياد زازا وعمرو مصطفى. الاغنيه دي فيها مثلا كلمه عظيمه، ما تبقيش قاسيه زي الدنيا يعني. اعتقد ده تارجت في كل العلاقات، ان الناس ما تبقاش قاسيه زي ما الظرف العام علينا قاسي وجاف وصعب يعني. فنسمعها مع بعض، وتكلموني على 3835022، او تبعتوا على الواتساب على 0155955006 تقولوا لي ايه اهم صفه او اولويه عندكم وانتم بتدوروا على شريك الحياه. وتاني حاجة كمان مهمة جدا، نتكلم على فكرة بذل المجهود في العلاقات. هل انتوا شايفين ان الحياة فعلا بقت مخلية كل الناس تنهي العلاقات بسرعة لان ما بقاش فيه طاقة لبذل مجهود؟ سؤالين في ايه، في واحد كده نتناقش فيهم مع بعض.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب هو انا هحاول بقى بقدر الامكان اقرا اكبر قدر من الرسائل اللي فيها حكايات وفيها صفات الناس بتتكلم فيها. يمكن الحلقه سبحان الله النهارده يمكن عشان ابتدت بمكالمه مدام نايره فالدنيا حصل فيها كده تتابع مختلف شويه، يعني كنت محضره حاجات كتير بس ايه اللي حصل احلى، يعني اللي حصل بالنسبه لي افضل لما يكون دايما في اصواتكم، يعني حتى تكون اهم من صوتي. يعني مساء الورد يا ايه، القصه دي انا عشتها فعلا في اول شغل ليا. نفس الشخص ده بذل مجهود بطريقه غير طبيعيه واهلي ما وافقوش عليه، وكنت متردده في الاول، وقعدت مع الشخص ده 8 سنين. كان زي حسن بالظبط، وعرف الناس كلها اني اخصه عشان ما حدش يقرب مني. بس مشكلته اول ما انا استسلمت واقنعت اهلي بيه لقيته غير مؤهل للعلاقه اصلا وللجواز. قعد يبذل مجهود 8 سنين عشان يحاول يغير فكري عنه، وهو طلع عديم الشخصية وسبته عشان كده، رغم الناس كلها كانت بتقول ان انا وهو قصة حب، بس في الاخر طلع البطل واحد تاني خالص. يعني دي جافو، هي دي الحياة، يعني فعلا ايه هي دي القصص للأسف، يعني انه مش للأسف، للواقع، للدنيا، للحياة، ان هي القصص كده. يا ما عارفين البداية اللي انا قلتها في اول القصة دي، فعلا يا ما نبقى شاهدين على قصص حب خطيرة وبنروح افراح لناس تانية خالص. ترى العروسة هي غير قصة الحب الفظيعة الملتهبة اللي انت كنت حضراها طول السنين، والعكس يعني. وياما قصص حب بتنتهي وتبقى الجوازة التانية أفضل بكتير، يعني الدنيا فيها على كل ده. بس هو في الآخر التجارب لما بتتحول نعم الكوميكس الخطير بتاع كفاية دروس بقى، يعني اتعلمنا كتير، بس في الآخر يعني في ناس كده، في ناس بتتعلم بالغالي. وأنا دايما بقول الحمد لله أي حاجة هنتعلمها لو هي لسعة فتمام، يعني انت لازم تتلسع من حكايتك فتمام، لكن ما تبقاش بعد الشر حاجة، بعد الشر حريق يتحول بقى لرماد كده زي ايه اسم القصة. يعني آية، حبيت بس اقول ان في فرق كبير بين ان الواحد يعمل مجهود عشان يحافظ على العلاقة لانه فعلا بيحب وحريص على العلاقة، من انه يعمل المجهود عشان بس يوصل لقلب حد معين. اتفق معاكي جدا، ودي قراية سليمة جدا للقصة، حضرتك صح. أنا اللي روحت في حتة، يعني القصة دي يمكن خبطت عندي في حاجة فودتني في حتة، أعترف جدا يعني، عشان بس يوصل لقلب حد معين ويثبت لنفسه إنه ما ينفعش يترفض. صح، حسن في تقديري اعتاد ياخد اللي هو عايزه بأي وسيلة، وهو ده سبب محاولاته بكل الطرق للوصول لقلب البنت اللي تصور إنه بيحبها. هايل قوي كلمة تصور انه بيحبها، صح، هو ده مش حب يعني. يعني لو هنتكلم بقى في حسن اللي في القصة فعلا، طبعا ده تصور وهم بالحب يعني. وعارفين لو دايما بنربط الحاجات بأفلام، عارفين حاتم كده في فوضى، اللي هو فكرة الحب المجنون ده، اللي هو مفيش كده، مفيش حب يأذي ويأذي الناس اللي بنحب، مفيش العلاقة دي، مفيهاش يعني، مش منطقي ان دي يكون مشاعر سليمة يعني. وده طبعا رأيي الشخصي ولا يعمم، ده رأي حضرتك حتى لو لا يعمم، بس هو يحترم جدا ورأي سليم في سياق القصة بالعكس. خلود بقى بتقول العلاقات محتاجة انها تبتدي بخطى ثابتة واقدام واضح وصدق وتواصل مباشر من غير لف ودوران، وإلا الافضل ما تبدأش احسن. مش محتاجة بذل مجهود، انا مش مع الذكاء العاطفي لبدء العلاقات، لانه الذكاء ممكن يفترض احتمالات كتيرة جدا، وده ضد بعض الاستمرارية. محتاجة ان الواحد يكون فاهم نفسه اصلا وعارف هو عايز ايه، سواء راجل او ست. دي ممكن الواحد يبذل فيها مجهود نوعا ما، او فكرة انه يشتغل على نفسه يعني، او الكلمة بتاعت نحن نشتغل على نفسنا. عارفين انغام لما قالت واقول كلام يا سلام يا سلام لو اقوله لنفسي واتعلم، انا بحس ان كلنا يعني كلنا، ولا برضو اساسني نفسي، في حال ان احنا نبقى بنحل الحاجات، بنقول الحاجات اللي نفسنا نعملها واللي نفسنا نقولها لنفسنا او حد يقولها لنا. فانا بالعكس يعني فاهمة الرسالة دي جدا، وعارفة يا خلود ان في حتة صدق بينك وبين نفسك كده في الأوضة الضلمة، انت عارفة ان دي طلبات صعبة صعبة صعبة على النفس البشرية انها تعملها، او لما بتتعمل بعد رحلة طويلة من الوعي والخسائر وحاجات كتير. فهي بتضحك حتى خلود، يعني لان احنا كلنا كده يعني، مين فينا ما كانش حكيم القرية وفي قصته كان حمار القرية، كان واحد تاني خالص يعني، كلنا كنا كده يعني، او غبي القرية، والغباء مش شتيمة، الغباء توصيف يعني. ما تحولتش فيلم استني طيب استني افكر لك. حاضر هي هجيبها ثواني بس انا عشان كنت بقرا المسجز يعني هقول لك حاضر جدا. يعني ما تحولتش فيلم ايه يا رب؟ يا خان الخليلي اتحولت، اصل بحب خان الخليلي جدا. خان الخليلي ما تحولتش، تحولت مش عارفه ايه ده، اعطيني في حته استني هركز هجيبها لك. حاضر ثانيه بس ايه نكمل مسجز عشان عايز اقرا المسج بتاع الدكتور كريم. دكتور كريم اللي احنا عاملين مسابقه امتدت دلوقتي بقى لها بتاع 3 4 سنين، هل يا ترى دكتور كريم تخصص ايه؟ بس دكتور كريم بقى اللي وحشنا جدا جدا بعد بيقول مساء الفل. مساء الفل، اهم حاجه في اي علاقه بين اتنين انهم يكونوا عايزين يكملوا مع بعض ويكبروا دماغهم وما يقفوش على الواحده. صح، كلمه ما يقفوش على الواحده دي اللي بتتقال دايما بعد جوازات استمرت، يقولك هي مشيت عشان كبرنا دماغنا وما وقفناش على الواحده. صح جدا، يعني لازم في اي موقف صعب يبقوا عارفين انهم مش واقفين قصاد بعض واحد يكسب التاني، لا هم واقفين جنب بعض. انا فاكر وانا خاطب والد خطيبتي اللي هي مراتي دلوقتي طلب انه يشوفني عشان يتكلم في موضوع وكان متضايق. لما رحت اقابله لقيت خطيبتي جت قعدت جنبي مش قصادي، والحركه دي خلتني اهدى خالص واتعامل مع الموقف كويس جدا. ده انا بحيي والله يا دكتور كريم، مش غريب على اخلاق الدكاتره واخلاق حضرتك، يعني مش غريبه خالص، يعني ان عندك معودنا دايما على التحضر ده. طمني عليك، انت رجعت من انت لا الرقم ده انت لسه هناك، لسه انت في انجلترا تقريبا ولا فين انا نسيت، بس انت لسه مسافر، انت لسه ما جيتش صح؟ هتيجي امتى يا دكتور كريم؟ احنا محتاجينك جدا هنا ومحتاجينك تكلمنا على الهوا كتير. هبه انت رحتي فين؟ انا عايزه اقرا المسج بتاعتك. هبه ايوه هي دي هبه، عشان انا هبه يهمني اقرا الرساله بتاعتها برضو قبل ما نخلص كده. هي دي مسج هبه. ليه بقى عايزه اقرا مسج هبه في الاخر ضروري؟ عشان هبه قايله التحليل اللي هو عارفين كده الاجابه في القطعه او اللي هو بيبقى في اخر الصفحه الاجابه في اخر الكتاب كده، هبه قايله التحليل السليم جدا للقصه اللي هو احنا شفنا القصه وبنقراها ازاي. يعني انا هبه عملت اللي هو مش فكره سكن تسلم، لا خالص، لا هبه اذكى واجمل واروع من كده بكتير، بس هي مشيت على الخط بتاع كل واحد اتقرا ازاي. يمكن انا اعترفت من الاول ان انا رحت بالقصه في حته تانية، رحت بيها بعيد، ما رحتش ما وقفتش عند الحته بتاعت ان حسن وحش مجدي طيب سحر بائسه، ما رحتش للايه للتوصيفات الاولى دي، انا رحت للواسع بتاعها وان انا خرجت بخيالي في حته تانية. يعني هبه بتقول ايه بقى؟ ازيك يا ايه عامله ايه؟ اولا احب اعلق على مكالمه مدام نيره الجميله واللي صوتها وصدقها نور الراديو والله، واقول لها اهلا وسهلا بيكي في اسره ديجافو. اتمنى تكون لسه بتسمعنا، يا رب يا رب تكون ايه ما اتشغلتش وبتسمع للاخر. انا بتفق معاها جدا في اللي قالته عن اختيار شريك الحياه، ودايما بقول نفسي ارتبط بحد اعرف اتخانق معاه. انتوا عارفين ان بمناسبه ان الفنان ابو كان مع جيجي قبل الحلقه كان ضيفها في اجمد سبعه، ان هو في مره كان بيتسال على سر نجاح علاقته بمراته وقال السطر ده، قال الجمله دي، انا استدعيتها دلوقتي على الهوا والله، ان هو قال كده، قال احنا بنعرف نتخانق مع بعض. واعتقد دي فعلا يعني جوكر نجاح علاقات كتير، يعني علاقات عموما في العموم. يعني اعرف اتخانق معاه، وبالذات اني ما عنديش مهارات خناق قوي، ففعلا القدره على الاختلاف في العلاقات اهم من الاتفاق. بالنسبة لسؤال الحلقة، بالنسبة لي الاحترام للطرفين أهم حاجة. أنا عايز أقولكم في الآخر، أنا بالنسبة لي بس عايز حد يسأل لي يقول لي طب أنت بالنسبة لك إيه أهم صفة، لأن أنا في حاجة بالنسبة لي اعتبرتها مدخل لحاجات كتير. يعني أما القصة، أنا وقفت عند سحر وإنها ما رضختش لمحاولات حسن المستميتة إنه يخليها تحبه. لو هي شخصيتها ضعيفة أو مش على قدر واعي كانت وافقت بعد استماتة حسن في المحاولات. يعني من جوه عايزة ان حسن من جواه وشافت ان حسن من جواه عايز يملكها مش بيحبها بغض النظر عن مبادئه، وشافت في مجدي الصدق والنقاء، وده رجح كفة مجدي بالذات لو شخصيتها قوية. حسن بقى بنشوفه كتير الشخص السماوي اللي غالبا انجذب لبراءة ومصداقية سحر، وعشان ضمنها عشان هو بقى ضمنها يعني. بس الشيء الإيجابي في حسن انه استوعب انه مش ليه، انها مش لي، وبطل يطاردها صحيح بعد ما اذى مجدي، بس في النهايه كتر خيره انه استوعب في النهايه. للاسف بنسمع عن ناس تانية في الواقع ممكن تاذي الشخص اللي رفضهم، بس حسن قرر ينتقم من نفسه ولكرامته لما خطب بسرعه انسانه مش بيحبها. وعند خطب انسانه مش بيحبها كعادتنا كده لما بنسرح في القصص، ما تيجي بقى نبتدي القصه من عند خطيبه حسن اللي هي البائسه الجديده دي، اللي هو خطبها لمجرد انه يخش في رحلة الانتقام دي او ايا كان ايه اسمها. مجدي بقى ما خدش صف وصف قوي في القصة. صح مجدي ما كانش فيه سرد كبير للقصة، بس كان فيه سرد لردود أفعاله، إنه دايما في حاله، دايما ما بيعملش حاجة، دايما في دنيته كده. فأنا فهماكي جدا يا هبة يعني، ومبسوطة جدا جدا بقراءتك المختلفة يعني للقصة. بشكرك جدا على اختيارك للقصة وسردك الجميل، دمتي مبدعة، شكرا جدا يا هبة. وحابة أسلم على كل أصدقاء ديجافو اللي بقالهم فترة مش ظاهرين. أنا عايزة أضم صوتي لصوتك وأسلم على محمود. محمود كان بيسمعنا من وهو راجع من الجيم. محمود بقاله فترة مش ظاهر وكان بيكتب أرقام المسجز. أنت فين يا محمود؟ ده سؤال مهم جدا لازم تجاوبنا عليه. أنا حاسة إن خير نهاية كده ممكن ننهي بيها الحلقة هي، عارفين الجملة اللي قالها أحمد حلمي في إكس لارج لما قال، لما كان بيسأل صحابه لما كان حب دنيا سمير غانم، قال لهم تفتكروا إيه أهم حاجة في الحب يعني، أو إيه أحلى حاجة في الحب؟ مش فاكرة صوت السؤال، بس فاكرة إنه في الآخر لما كل حد فيهم قال التهور المش عارفة إيه صفات كثيرة، فهو في الآخر قال أجمل حاجة إنك تحس إنك بتتحب، ودي أعتقد فيها كل حاجة. لما الحد بيحس انه بيتحب بيتبذل عشانه المجهود بقى، وبيبقى فيه تكبير الدماغ وكل الصفات دي. انا بقى لو من موقعي هذا هرد، وهي الناس ابتدت تسالني طب انت بالنسبه لك ايه؟ انا بالنسبه لي بقى الجوكر في اي علاقه، سواء علاقه صداقه او علاقه ارتباط او اي حاجه، هي الالتزام. ان الشخص يبقى ملتزم، ملتزم في شغله، ملتزم مع اهله، ملتزم بكلمته، ملتزم ملتزم، انسان ملتزم، انسان بيحبش يعني، شخص عنده كل سمات الالتزام. يمكن ده بقى يستدعي حلقه تانية من اولها نتكلم ايه هو مفهوم الالتزام بالنسبه لي يعني، مش بس تعريفه، لان التعريف غير المفهوم. التعريف ده اللي في الكتب، المفهوم اللي انا شايفاه ازاي، فهمي لهذا المصطلح يعني. فانا بشوف الالتزام ده اصل كل حاجه، راجل ملتزم، ست ملتزمه. الالتزام ان الشخص يبقى عنده الكوميتمنت، يعني ان انت يبقى عندك التزام في اللي بتعمله، مش عندك فير اوف كوميتمنت بقى وكده، لا بالمعنى الضيق كمان، لا بالمعنى الواسع. ملتزم بمواعيد، ملتزم بمواعيد تسليم شغل، ملتزم بان انت وعدت بحاجه من اول بقى هتركب اللمبه لحد اصعب الحاجات يعني. فانا ده رايي يعني، لو لي ان اقول رايي. وفي الاخر يعني في الآخر بجد أشكركم جدا جدا على كل المسجز الجميلة، وحتى المكالمات اللي اتكسفت بصراحة أن أنا أخدها يعني على الهواء، بس أشكركم قوي على كل المسجز الحلوة والود اللي دايما بحسه قوي يعني. أصدقائي الأعزاء كان بيقول ما هو الحب، أيوة صح كان بيقول كده، وردوا عليه بقى في حاجات كتير، وفي الآخر قال إيه أهم حاجة؟ أنك تحس أنك بتتحب. وأعتقد دي فعلا من أهم الحاجات، أن الإنسان في الحياة عموما أن هو يعني أنا شعوري أن أنا ممتنة ليكوا، لأني أشعر أن أنتوا في محبة، في وافر ود حاصل بيننا من غير أغراض، أعتقد ذلك يعني، والله أعلم طبعا يعني، بس ده وصل لي أنه يكون لما حد يكلمني يستشعر ده مني برضو بدون غرض، فده شيء أعتقد شيء جميل في الدنيا أن احنا يكون متبادل بيننا كده. أشكركم جدا جدا جدا جدا حقيقي على المسجز الجميلة وعلى التواصل النهاردة وعلى الحلقة، واشكر مدام نايرة اللي لسه بتسمعنا، شكرا جدا. وكلنا بندعوكي، كلنا كل الناس اللي لو انت جديدة معانا بقى، لا احنا كتير وبنسمع طول الوقت ومهتمين بتفصيص الابطال يعني، انك تبقي معانا كل اسبوع ان شاء الله تنورينا وتشرفينا. اسفة جدا للمسجز اللي ما عدتش اقراها، بجد اسفة، حقكم عليا والله، لما المسجز بتبقى كتير حاجات بتتوه وحاجات بتبعد، فمعلش انا بعتذر جدا جدا. ان شاء الله الاسبوع الجاي معانا قصه جديده باذن الله، ومعانا مورال جديد نتناقش فيه مع بعض، وسؤال جديد نفضل كده ناخد وندي فيه مع بعض. وانا كنت معاكم على الهواء لمده ساعتين يا عبد العاطي، كنا في حلقتنا النهارده بنقرا قصه رماد للاديب العالمي نجيب محفوظ من مجموعه قصصيه اسمها بيت سيء السمع. اشوفكم على خير ان شاء الله، واسيبكم دلوقتي مع تامر حسني. باي باي.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: والكره من بعيد حلوه جوه الجول. جول جول جول جميل جدا.

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
2: يا حبيبتي ذاكري.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
4: اسمعها في كل حته.
5: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: دلوقتي جماعاتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ طمنوني عليكم. لسه دلوقتي بنبدأ مع بعض الحلقة، اتمنى يكون بداية اسبوع خفيفة على كل حد، اتمنى يكون اليوم بغض النظر عن الحر، خلينا من الاول نبقى متفقين، بغض النظر عن الحر اتمنى يكون اليوم كان خفيف بالشكل العملي. خلينا نقول ان كان اليوم لطيف من الناحية في التعامل مع البشر، يعني مش هيبقى الحر والشغل، مش هيبقى الحر والدراسة، مش هتبقى الحر والمدير، فاهم حاجات كده. فخليني أسلم على كل حد وأصبح على كل الناس اللي دلوقتي بتنضم لينا، وأحب أقول لكم أن تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، تقدروا تشوفوا البرنامج وحلقة جديدة إن شاء الله تبقى حلقة خفيفة على قلوبكم، وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة بمشاركتكم. ليه؟ لأن أنتوا جزء كبير وأساسي من البرنامج، لأن الكلام منكم وليكم وبيكم وحاجات اللي هي الجميلة دي كلها. خليني أقول لك أرقام التواصل عموما، هو رقم الواتساب 015-595-1006، أما رقم التليفون هو 388-350-22، تقدر تكلمني وتتشارك في حلقة النهاردة. طب النهاردة هنتكلم في إيه؟ تعالى أقول لك حاجة كليشي نقدر نقول عليها، أنا صريح، ممكن تكون كليشي، ممكن تكون ناس كتير اتكلمت فيها، يعني لازم يكون في درجة من الصراحة والشفافية في هذا البرنامج، ولكن عايزين هنتناول الموضوع ان شاء الله بشكل مختلف شويتين. ولكن خلينا نسألك السؤال الكبير، السؤال الأعم والأشمل اللي علاقة بموضوع الحلقة، لو هو الاهتمام. نقطة ونبدأ. ليه؟ لأن الاهتمام ناس كتيرة بتلومه وبتحطه في حتت مش في مكانه. ناس كتيرة ظلمة الاهتمام، ألا وهو أنه هو حاجة تقيلة جدا على القلب، وممكن يكون ناس كتيرة من متبنية فكرة لا الاهتمام ما بيطلبش، أو الاهتمام ده حاجة تقيلة جدا، اللي قدامي هو اللي لازم يكون عارف أن أنا يهتم بيا من غير ما أقوله. وفي نفس الوقت لو أزواج مثلا ناس متزوجين يبدأوا يتكلموا مع بعض، اللي هو لازم هو اللي يعرف يهتم بيا لوحده من غير ما أنا أعرفه. وممكن نسرح أنا وإنت وإحنا بنتكلم النهاردة، وأنا وإنت وإحنا بنتكلم النهاردة في السكة بتاعت لغات الحب وإزاي نعرف بعض إن إحنا لا أنا بحب نوع الاهتمام المعين أو نوع التواصل المعين، مش هي مش ماشية كده، فاهم؟ فالنهاردة نتكلم عن الاهتمام عموما ونتشوف هنتكلم هيودينا لفين. فإحنا عندنا ثلاث فقرات في كل حلقة، الفقرة النهاردة الأولى هي عوالم مختلفة، الفقرة الثانية هي العلم نور، وهنتكلم عن علم النفس قال ايه في الحاجات دي، مش هتبقى بالشكل الجعلصة خالص، ومش هيبقى الموضوع كبير جدا، ومش هنصعب الامور، ولكن هنحاول ندردش على قد ما نقدر نشوف علم النفس بيقول ايه في القصه بتاعت الاهتمام دي. خليني اقول لك ان احنا لسه بنبدا الحلقه، لو انت لسه فاتح الراديو حالا او التلفزيون او الويب سايت انت مش فايتك اي حاجه، احنا لسه بنبدا مع بعض، هنتكلم عن الاهتمام النهارده، وعايزك تقول لي بعد ما فهمتك المنشط العريض، عايزك انت بقى تقول لي وجهة نظرك ايه في الاهتمام. والله يا يوسف انا بهتم وبحب اعرف اللي قدامي ان انا بهتم بيه، وفي نفس الوقت ببقى مستني منه اهتمام، لان دي درجة من درجات التقدير مثلا. يا اما والله ممكن تقول لي والله يا يوسف انا مش بيفرق معايا حد يهتم بي، انا بحب اهتم بالناس، او العكس انا يفرق معايا جدا اهتمام الناس، بس اخر حاجة فكر فيها شوية انا بقدم لهم ايه. ممكن تكون انت صريح بالشكل الكافي مع نفسك اولا، ثم معانا فتبدا تقول لنا بتشوف الاهتمام ازاي. فخليني اقول لكم احنا لسه بنبدا الحلقه، اقول لكم ارقام التواصل تاني 015-595-1006، ده رقم الواتساب، اما رقم التليفون هو 388-350-22. اسمعوا يوسف بركات، لسه بنبدا الحلقه، وبغض النظر عن الصيف عامه فعلا تعالى نشوف ايه اللي هنشوف، ايه اللي هنتكلم فيه النهارده، او هشوف ارائكم يعني. ولو انت اول مره تسمع الراديو، أول مرة تفتح البرنامج وعمرك ما شاركت في الراديو أو حاجات دي، فأول مرة في كل حاجة، حب يعني خلينا أقولك كمل التجربة للآخر وبعتلي على الواتساب وتعال نفكر مع بعضين، أو اتصل بيا فتعال نشوف اللي هيحصل النهاردة إيه. لسه بنبدأ حلقتنا، نبدأ بمحمد عدوية، نهدى بريتم بسيط كده، تكون أنت جهزت مشروبك الجميل والسناكس الحلوة، ونرجع تاني بعد الفاصل، ما تروحوش في أي حتة.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه معا

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، ولسه بنبدأ مع بعض الحلقة. لو انت لسه واصل او لسه بتفتح البرنامج، احب اقولك ان انت ما فاتكش اي حاجة غير المقدمة اللي فاتت اللي هعيدها عليك دلوقتي بحيث ان انت تدخل معايا في الموضوع. طيب النهاردة هنتكلم عن ايه؟ خليني بس اسلم عليك، اسلم عليكي واسلم على كل الناس اللي بتسمعنا، واشكر كل الناس اللي دايما بتبقى موجوده حتى من قبل الهوا ما يبدا، بلاقي المسجز والحاجات كده الناس مستنيه، فاللهم لك الحمد. ايه بحبكم يا جماعه والله. فخلينا دي كانت بحبكم دي لكل بقى الناس اللي ايه اللي بتتصل بيا في النص وتقول لي حاجات، لا انا مش عايز ادخل على الهوا، انا بس بكلمك اقول لك مش عارف ايه. فانا بشكر كل الناس دي بصراحه. حاجه كمان احب اقول لك في البدايه، رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. خلينا نسلم على الناس اللي بعتت على الواتساب وتشاركوا او بداوا يتكلموا في موضوع الحلقه اللي هو عن ايه، عن الاهتمام. هل انت كشخص، تعال كفايه خوف من المجتمع وتفضل قول لي، هل انت من الناس اللي بتحس لا انا بصراحه يوسف بحب جدا البني ادم يهتم بيا جدا او الطرف التاني بشكل كبير جدا، بس انا مش فارق لي او ما باخدش بالي او انا بهتم ولا لا، او العكس، هل انت من الناس اللي بتهتم جدا ومش فارق لك رد الفعل ومش فارق لك اللي قدامك يرد لك الاهتمام ده باهتمام ولا لا، هل انت من الناس دي ولا لا؟ وحاجه كمان خليني يعني نخلي السؤال ده دايما معانا النهارده، هتحاول تجاوب عليه بطرق مختلفه، الا وهو احنا بنسمع كتير على السوشيال ميديا وبنكتب كتير على السوشيال ميديا، وحاجة ترند بقالها سنين السنين، وحاجة تحسها مش هقول دخيلة بس مش عارف مين بدأها وليه بقينا بنقولها، الا وهي الاهتمام ما بيطلبش. يعني مش جاي اقول لك بيطلب ولا ما بيطلبش، ليه وجهة نظر اكيد، ولكن انت بتشوف ايه في الفكرة بتاعت الاهتمام دي؟ خلينا نسلم على الناس. ثانية واحدة. صباح الفل يا جو، اجمد مذيع، شكرا جدا جدا جدا. مين نقول الاسم؟ دي نورة سامي. ازيك يا نورة؟ شكرا لك يا نورة والله، صباح الفل عليكي. مساء الحب طالما مساء الحب وكنتلوب يبقى دي خلود صح كده؟

0: الاهتمام ده حاجه مهمه جدا من الطرفين. المشكله ان النساء يعتقدون, هو بيقول كده, ده استاذ حسام فاروق, ازيك يا كابتن, بيقول لي المشكله ان النساء يعتقدون ان الاهتمام غالبا للمراه وان الرجل يجب ان يهتم بهم بهن بقى, بينما هم في الغالب لا يهتمون بالرجل خاصه في ضيقه ونج في ضيقته يعني وفي نجاحه وفي سعيه. يا ريت نسمع اغنيه مش سليم لحمزه نمر. مالك يا استاذ حسام, صوتك يحتوي على بعض من اللغه العربيه وبعض من الاسى, وعايز اغنيه مش عارف ايه. لا يا استاذ حسام, مين اللي جه عليك ولا متضايق؟ لا يا استاذ حسام, قول لي. مساء الخير يا يوسف, انا نجلاء السعيد, اول مره اسمعك. طبعا الاهتمام, فاهلا وسهلا مبدئيا, واتمنى استاذه نجلاء تفضلي معانا على طول. يعني بتقولي طبعا الاهتمام فعل جميل والاجمل انه ما يطلبش. انا بحب اهتم قوي بالتفاصيل وبالذات مع اللي بحبهم, وعندي قوه ملاحظه عاليه وعندي حاسه لو كان الاهتمام من القلب ولا تقضيه واجب, عشان للاسف ناس كتيره بتحب الاهتمام لانفسهم بس, هم انت بس انت اخر اهتماماتهم. بتفق معاكي 100%. طب دي حاجه احنا عارفينها يا نجلاء, قولي لي انت بقى بغض النظر عن الحته بتاعت ان انت عندك احساس البني ادم ده فعلا بيهتم فعلا ولا تقضيه واجب, هل انت بتشوفي نفسك بتهتمي بالناس كويس وبتدي كل شخص قدره يعني وبتبسطي الناس في الحته دي, اللي هو لا والله حد عمل حاجه كويسه فبنهتم جدا بان احنا نوصل له قد ايه هو ناجح او عمل حاجه كويسه, يا اما لو حد في ضيقه او مخنوق او نفسيا متضايق شويتين, هل بتحس ان انت بتهتمي يا نجلاء ولا ايه اللي بيحصل؟ عرفيني برضه. صباح الجمال عليك يا يوسف, اثبات حضور حبيبي عم حماده, واثبات حضور ومنور الدنيا وعالمي, منور عم حماده. قول لي رايك عم حماده, كفايه اثبات حضور بقى, قول لي رايك في الموضوع بالله عليك. عامل ايه جيتهم مني عليك؟ الجو بدا يبقى مش حلو بدا. انا بكلمك وانا منهار والله. عفتاح ابراهيم حبيبي عم عفتاح, والله الدنيا ضيق تنفس عفتاح. بتكلم معاك بكل صراحه, الجو صعب قوي عفتاح. انا بتكلم في الموضوع ده بنهار والله, فخلينا اعدي الموضوع عفتاح واتكلم معاك في موضوع الحلقه, خليني اعدي المرحله دي. طيب صباح الفل يا جود عبد الرحمن اويس, صباح النور يا عبده, عامل ايه يا كبير؟ طمني عليك. طيب ونظرا لان احنا قرينا شويه رسائل يبقى ناخد مكالمه, نعمل مقدمه ولا معانا استاذه جنى؟ يعني جنى بالايه؟ استنى يا جنى ما تتكلميش, انا موطي صوتك. نعمل مقدمه معايا جنى بس عشان ايه ما تودينيش تبقي خلصتي اللي وراكي. معانا جنى بالايه؟ عشان دايما بتقعد تقول لي اسمها جنى وبكتبها بالايه يا يوسف مش بالالف, ونحب نقول الو.
1: حلو.
0: اهلا وسهلا يا جنى.
1: طريقه عليا؟
0: لا خالص ما اقدرش يا استاذه جنى, يعني اكيد مش هعمل كده على الهوا. ايه اخبارك؟
1: الحمد لله كويسه.
0: جنى حاسس والله اعلم ان الاهتمام لعبتك.
1: ف هو انت كده في القاهره من اسكندريه؟
0: استني. بجد والله؟ عادي يا جنى عادي, كلنا واحد. ركزي بس معايا دلوقتي يا جنى, قولي لي الاهتمام بالنسبه لك ايه؟ هل انت بتهتمي بالناس وما بيفرقش معاكي اهتمامهم بيكي ولا العكس؟
1: لا.
0: ولا قولي لي الاهتمام ايه بقى؟
1: انا بحب الاهتمام جدا. انا بالنسبه لي ان انا الاهتمام ده يعني بحس لان الشخص ده فعلا يستاهل التقدير مني ويستاهل فعلا الحب مني ويستاهل كل حاجه.
0: اوكي
1: فاهم
0: قصدي؟
1: فالاهتمام ده عندي نمبر 1.
0: ان انت تهتمي باللي قدامك,
1: ان انا اهتم وان هو يهتم برضه.
0: بتقيسيها ازاي بقى؟ هسألك سؤال كبنت وقولي لي انت او انتوا كبنات, طبعا مش هتعرفي تتكلمي باسم كل البنات يعني احنا ضد التعميم عموما في اي موضوع, ولكن قولي لي وجهة نظرك انت لحد امتى يبقى بيهتم؟ يعني البني ادم مثلا مش عارف اشرحها لك, بس قولي لي ايه معايير الاهتمام؟ يعني انا دلوقتي جبت ورد ولا اتكلمت مكالمه وانا تعبان جدا وعايز انام بعد الشغل فلا خلاص يلا عايزه تحكي فيلا نحكي, الاهتمام ايه؟ يعني لحد فين ابقى اسمها بهتم ولا وكل اللي ورا ده ولا اي اهتمام؟ عرفيني معيارك.
1: بص مبين الاهتمام ان حتى اللي هو نشارك التفاصيل اللي هو يبقى فيه اهتمام بالتفاصيل حتى لو بالنسبه للشخص الطرف الثاني ده تافهه, بس بالنسبه لي انا مثلا مهمه. ودي معظم الخلافات اللي بتحصل يعني بين الناس, ان ممكن مثلا يبقى بين الطرف الاولاني ان مثلا يكون بيحكي له موضوع بس بالنسبه للطرف الثاني ان الموضوع ده تافه.
0: طب ما هسأل سؤال هنا, طيب بقى اسمحي لي. طب ما هو الاهتمام في التفاصيل في المطلق يعني الاهتمام مثلا في الحاجات الماديه زي والله شكلك حلو النهارده, الطرحه دي جميله, مش عارف البلوزه دي اموره, يعني التفاصيل دي ولا التفاصيل في الكلام؟ لان انا بحسكم تفاصيلكم كتير والله. وبعدين التفاصيل في الكلام قصدي

0: يلا اسمعك. فده اهتمام.
1: ايوه ما هو
0: طب
1: ده
0: ما هو
1: اهتمام
0: ما احنا
1: برضه
0: بنسكت
1: يعني، ان
0: وبنسمع،
1: انا
0: نعمل ايه تاني؟
1: لا ماشي، ما هو انت برضه يعني معلش يعني ان انا
0: بغض النظر
1: فاتح
0: احنا ما
1: الباب.
0: بنعممش عشان انتوا اللي طلعت دي، بس يلا كملي التمثيليه معايا. ماشي، مش مهم مش مهم، بنتخيل قولي.
1: طيب ماشي، لو مثلا الطرف التاني، هنتكلم مش هنتكلم بالعامية، اوكي، ان الطرف التاني مثلا ان انا باجي اشتكي لك مثلا عشان ان انت مثلا، ان هو مش عشان اللي هو تمام بس خلاص كده، لا انا مش بشتكي لك عشان تقول لي تمام، ان انت تحاول مثلا لو في مشكلة نحلها سوا، الكلام ده من عندك ومن عندي في نفس الوقت، يعني انت لما تيجي تحكي لي موضوع لازم برضو حل المشكلة دي معاك.
0: طب ما في حاجة هنا، بغض النظر عن، مش هنرجع لكتاب الرجل من المريخ ونساء من الزهرة ومش هنتكلم في القصة دي، يعني مش هنجعلص الموضوع. طب ما الكلام ده بينافي فكرة ان البنات عايزة اللي يسمعها، انت كده عايزاني اقطعك واتكلم.
1: لا ما هو بعد ما
0: شفت انا
1: تسمعني
0: عارف،
1: خالص بقى نحل بقى المشكلة،
0: اوكي
1: مش بعد
0: بتفرق
1: ما
0: دي.
1: تسمعني خالص تقوم قايلي تمام ماشي ايه تمام دي،
0: ايوه صح. طب
1: لو لا بعد ما تسمعني خالص للنهاية قول بقى رأيك، مثلا لو انا باخد رأيك في حاجة، مثلا لو في مشكلة تحاول تلاقي لي حل او نحلها سوا.
0: انتوا بتقولوا يعني، انت او خليني اقول عليكي بس، هل انت بتقولي للي معاكي اللي هو بتبدايها معاه كده؟ بحس ان احنا بنفكر خليني اقولها لك ازاي، بنفكر بترتيبه، يعني اللي هو انا دلوقتي هبدا اتكلم معاكي فاقول لك بص يا جنى انا عايز اخد رايك في كذا، فانت عارفه اللي جاي ده كله محتاجه تقولي رايك فيه، او جنى انا هقع، انا واقع في مشكله ولا في موضوع عايز اقرر قرار، فاللي جاي ده كله انت هتقرري معايا. هل انتوا بتبداوها كده اللي هو بتقولي التوبيك او المنشط بتاع المكالمه او النقاش اللي هنخوضه ده في البداية، ولا في النص انا استكشف؟ يعني انا يا يوسف مخنوق عايزك تسمعني، فانا كده هسمع بس، يا اما يا يوسف انا عايز اخد
1: لا
0: رأيك.
1: تسمعني وفي نفس الوقت في الآخر خالص تقول لي مثلا رأيك، أو في الآخر خالص
0: يعني
1: مثلا
0: على حسب التوبك،
1: تحاول تهديني برضو، يعني
0: على حسب
1: أنا
0: التوبك.
1: مخنوقة،
0: ماشي
1: لازم من دور الراجل إن هو يهدي المرأة دي،
0: بالظبط كده.
1: مش إن هو مثلا يسيبها تقعد دماغها في قد حتى تعجبها.
0: ما هو التمام بالنسبة لكم اللي هي بتاع اللي هي خبطة الحيطة صح؟ التمام اللي بتتقال دي.
1: اللي هو لا تمام، أو السكوت
0: اوكي
1: اللي هو الصمت ده، الصمت ده مستفز قوي.
0: ايوه. لا ما هو الصمت عشان تكملوا كلام.
1: لا الصمت اللي هو مثلا احنا بنتخانق دلوقتي تمام،
0: ما دي
1: وانت
0: قصة
1: خدت
0: تانية،
1: الصمت.
0: ما دي قصة تانية، احنا بنتكلم دلوقتي على الاهتمام وشكله بس. انا فهمت، جمعت كده النقاش. اي حد هيبقى ان شاء الله، انتي مرتبطة او متجوزة يعني يا استاذة جنى؟
1: لا لا لا
0: ان شاء الله
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: الشخص، بغض النظر، الشخص اللي ان شاء الله في يوم من الايام هيكون زوجك، اتمنى ان شاء الله تعرفوا تتواصلوا مع بعض وتهتموا ببعض بشكل تشرحوا لبعض ازاي الاهتمام يعني. صح،
1: إن شاء الله
0: انبسطت جدا يا جنى بمكالمتك، واتمنى تكون الحلقة ان شاء الله كده معانا وتسمعينا وتبقى الحلقة لطيفة. تمام، عايزة اي
1: أنا
0: حاجة
1: والله ببقى مبسوطة
0: اتفضلي.
1: جدا جدا وأنا معاكم.
0: ايوه ماشي، وانا والله ببسط قوي، فان شاء الله المرات الجاية تبقي معانا برضو.
1: إن شاء الله
0: اتفقنا،
1: اتفقنا،
0: السلام عليكم.
1: باي.
0: والله كلام منطقي يا رجال، هي قالت ان احنا ايه، ما تسكتش، خلينا نقول الدروس المستفادة من هذه المكالمة. والله هي قالت ايه، ما تسكتش كتير، لان السكوت بالنسبة للبنات، فئة من البنات بلاش نعمم يعني، بيبقى بالنسبة لهم اللي هو كأنك بتقول لها اخبطي دماغك في الحيطة. ده اللي هو اتقال، ده اللي اتقال على لسان الأستاذة جنى. ولو عايز تسمع الحلقة تاني عشان تتأكد هتلاقيها على سبوتيفاي كاملة يعني، فعشان تتأكد من اللي هي قالته. تاني حاجة، ما تقولش تمام وتسكت، أو ما تسيبهاش كده إيه، ما تحلش معاها، لا لازم تحل، لأن الحل ده بيبسطهم جدا وبتاع. طيب خلينا نطلع فاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ورقم الواتساب هو 015 595 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. وخليني ارد على شوية رسائل او اسلم على الناس. صباح الفل يا جو. عايز اولا اصبح على منى اللي بالمناسبة بتهتم بيا من غير مطلوب. اجدع صاحبة وعايز اصبح عليك. اشطر شطر. تعاملوا معايا معاملة غريبة يا جماعة والله. أشطر شطور. شكرا يا ماجي. دي ماجي يا جماعة لو حد بيت. بالنسبة بقى لموضوع الحلقة, أول اهتمام بيطلب عادي بس مش من أي حد, ده بيتحدد على حسب الشخص وغلاوته وأهميته وقد إيه هو قريب منك قوي عشان الدنيا تبقى عادي. وإنت بتطلب ده ما تحسش إن الشخص هيشوفك تقيل وزنان وحركة كده. عايزين بقى خلال الحلقة تقولولي إيه هي الحاجات اللي نقدر نقول يعني لو هنجسد الاهتمام ده هنجسده في ايه. يعني مثلا انا بتخيل دايما ان هو دعم الحد بشكل ان انا ابقى جنبه وهو عايزنا اسمعه يعني, او عايز يشتكي من حاجة او عايز يسأل في مشكلة فيلا نحلها مع بعض. فهنلاقي مثلا ان هي النقاش ده شكل من اشكال الاهتمام. ايه تاني يعني قولولي, لان انا عمال اتخيل ايه الاهتمام تاني ممكن اكون عارف بس ناسي. ففكروا معايا برضو وبعتولي على الواتساب. ولو انت اول مرة تبعت او عمرك ما بعت على الواتساب للراديو, فخلينا اقولك ان هذه هي الفرصة المناسبة. ليه؟ لان هذه هي المساحة الامنة, زي ما بقول على طول المساحة الامنة, ان احنا دايما بنفكر مع بعضينا. لو الموضوع بالنسبة لك دايما اللي هو يا عم لا ده انا موضوع تافه ولا مكسوف اتكلم ولا بتاع, صباح الفل والله صباح الفل. ولا تحط في دماغك يعني, واحنا هنا بنتبسط يعني, فصباح الفل. هلا يا يوسف عامل ايه؟ يا رب يكون مزاجك ويومك حلوين. الحمد لله انا جاي اشارك في الحلقه. ايه موضوع الحلقه تحفه. اولا الاهتمام ده حاجه حلوه قوي, وخصوصا لو مع شخص بتحبه. انا ما جربتش ده, انا واحده سنجل والحمد لله. عاملين الايموشنز اللي بتضحك كتير دي في النص برضه عشان تبقوا مستوعبين يعني. بس انا شخصيه بحب اهتم باللي حواليا جدا بالزياده يعني, بس مش كله اللي بحبهم. بس بزعل شويه لو انا اهتميت بحد وهو مش بيبادلني ده, بحس ان دي حاجه رخمه زي ما بعملك عاملني. وعاوز اقول لك برضو ان في اهتمام بيخنق, وخصوصا مع المرتبطين على فكره, وده اللي مخليني ما بفكرش في الارتباط اصلا. بس انا مريضه اهتمام. طب ما انت كده هتبقي مرهقه على فكره يعني, بالعقل برضو يعني. بحس ان احنا طول الوقت بالعقل كل حاجه. لو عايزين حد يهتم بينا نحاول نحط نفسنا مكانه اولا. بحس ان دي الروشته طبعا يعني, اللي هو نحط نفسنا مكان الشخص ده اولا عشان نفهم بس هو انا لو عايز اهتم بيك في وقت معين. بس انت دلوقتي جاي من الشغل طلعان عينك ومتبهدل خالص ومش نايم كويس, وممكن يكون حصل مش كده كده الدنيا مش للدرجه دي. كل مره لما حد بيقول بس الشغل ومش الشغل, بتحس دايما ان الواحد نازل ماسك سيفه ونازل غابه يقطع في شجر وبيرجع لا مش للدرجه دي. بس برضو خلينا متفقين ان المواصلات والحركة في المواصلات مرهقة جدا. ليه؟ بتتكلم مع ناس ودوشة, ولو في أغاني شغالة في العربية مش عارف ايه. جو اهو عامل كمان, الجو حر جدا فانا مرهق جدا. ايه تاني؟ التعامل مع البشر, مش كل الناس فاهمة دماغك, فممكن تلاقي نفسك غصب عنك في اوقات كتيرة في معاملاتك في الشارع كده وانت رايح عشان توصل شغلك. بس انت لسه كل ده ما وصلت شغلك, احنا بنتكلم كل ده في الطريق للشغل, فالموضوع بقى مرهق. ففي سنة إرهاق كده بتحصل من باب إن أنت بتروح تركب عربية العربية, أو لو شغلك بعيد مش عارف إيه, فبيبقى فيه شوية كده حاجة. بعدين تخش شغلك تلاقي الدنيا جميلة جدا. ليه؟ في كمية تاسكات محتاجة وقت معين, والبي ممكن تكون حالته مش أحسن حاجة, فمحتاجين نركز في الشغل, فممكن يطلع مش أحسن حاجة. فالمدير يقول لك كلمتين مش هيعلقك يعني, ولكن هيقول لك كلمتين يضايقوك اللي هو أنا ليه ما عملتش كده صح يعني. وبعدين تاخد بعضك وترجع تاني نفس القصة بتاعته. في ليلة فتلاقي نفسك في الآخر. انا كنت عايز احكي لك سيهام بنت خالتي قد ايه هي وهي بتتكلم معايا بصت لي بصه من فوق لتحت. فبتلاقي نفسك بتبقى عايز تعمل ايه يعني. انا يعني اللي هو لا ما هو انا غصب عني انت مش فاهماني يعني. انت لو عايزه تفهميني هفضل اشرح لك كل الحاجات دي, فمش هتفهميني. ليه؟ لان الدنيا بتبقى دوشه جدا في دماغي, فاهمه؟ فبيبقى الراجل في سنه كده جواه شبه اللي لسه حصل من شويه ده, خناقه بنت لذينه في دماغه وهو مش فاهم حاجه, فاهمين؟ فبيبقى غصب عنه مش عارف يهتم قوي. فقولوا لي ايه هي صور الاهتمام غير الحته بتاعت ان يسمعك يعني. برضو عرفيني. ورده شوكولاتايه يعني, الحاجات دي برضو يعتبر اهتمام. طيب ازيك يا جو؟ انا من النوع اللي بهتم بصحباتي وبكلمهم, اسال عنهم حتى لو هم ما سالوش يعني. بهتم باللي قدامي حتى لو ما اهتموش بنفس الدرجه. عارف بالعكس, هي بتقول عارفه انه مش صح بس حاسس ان ده منطقي يعني. حلو ان انت بتهتم بصحابك وبتكلميهم بتسألي عنهم ماشي. هو لو حتى ما سألوش خالص فدي مش حلو يعني، خلوها رايحه جايه يا جماعه، انتوا ليه بتعملوا كده؟ فاهمه؟ في سنه كده، فهم لو مش رايحه جايه دي هتبقى مشكله، فاهمه؟ وفاهم قصدك يعني. طيب خلينا نسمع نسمع ايه؟ لا خلينا معانا مكالمه. معانا نوره. الو، ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ازيك يا نوره؟
1: الحمد لله.
0: ايه الاخبار؟ انا الحمد لله في نعمه، انت عامله ايه؟
1: تمام والله الحمد لله
0: يا رب
1: لله.
0: دايما. نوره يعني مبدئيا كده نحب نقول لك اهلا بيكي، لان تقريبا انت اول مره تكلميني او تاني مره صح؟ ولا اول مره؟
1: اول مره
0: صح كده،
1: بس على طول بتابع معاك على الواتس رسائل.
0: طيب قولي لي طبعا يعني شكرا ليكي، واتمنى تكون انت مبسوطه معانا في هذا البرنامج الجميل.
1: بصراحه جدا
0: شكرا والله. طيب قولي لي بقى الاهتمام.
1: انا عايز اقول لك انا بحب عموما نجوم اف ام
0: اوكي
1: سنين
0: كويس،
1: بس بجد يعني مش عايزه افور، البرنامج الوحيد اللي بقعد استنيه.
0: شكرا والله يعني، شكرا شكرا شكرا يا نوره. وخلينا دلوقتي بقى نحود ونروح على الاهتمام، الاهتمام في حياه نوره. تفضلي تعالي نعمل نفسنا بنتكلم في سيشن نفسيه.
1: والله هو الاهتمام في العموم يعني دي حاجه كويسه.
0: طبعا
1: مش شرط بقى الاهتمام يكون بين واحد يعني شخص وحد بيحبه، هو صح. في العموم بقى بين الاهل بين الصحاب.
0: صح صح،
1: يعني الاهتمام هي حاجه كويسه.
0: طيب هسألك سؤال وانت بقى تقولي لي بتعملي ايه؟ انت لما بتيجي تهتمي بحد بتعملي ايه؟ الحاجه ديت اللي هو لو مثلا في البيت اخواتك ولا حاجه شافوكي مثلا جايبه شوكولاتايه معينه يعرفوا ان انت لا دي ما بتعملهاش غير لما تبقى مهتمه بحد، الحركه دي فاهمه قصدي؟ ايه الحاجه بقى اللي بتعمليها نقول اه ده كده هي بتهتم بقى، حاجه سبيسيفيك كده؟
1: والله انا بالنسبه لاخواتي او عموما في البيت الاهتمام معاهم يعني، هو انا بنت وحيده
0: اوكي
1: ما شاء الله على 5 ولاد يعني
0: ما شاء الله، دي دي دي دي حلبه دي، الله اكبر ماشي.
1: فانا عارفه بقى دماغ كل واحد من اخواتي الصراحه، وببقى عارفه بقى المود بتاعه اللي جاي من الشغل بقى شكله عامل ازاي، فانا فاهمه الدنيا فيها ايه.
0: يعني نقدر نقول ان انت بتهتمي بالشخص بناء على الطريقه اللي هو عايز يتم الاهتمام بيه يعني.
1: تمام.
0: صح بتعمليها كده ولا؟
1: بعمل كده مع اخواتي مع قرايبي مع اصحابي.
0: اوكي
1: بس ممكن بقى عاتب لو ما حدش اهتم، يعني انا عادي مش ببقى مستنيه ان حد يهتم بيا نفس الدرجه بتاعت الاهتمام اللي انا بهتم بيه بيها، بس اللي هو ايه لو انا شايفاك مثلا منفض وكده مره واثنين وثلاثه وعشره بتكلم، مش اللي هو لا ما بيطلبش، لا عادي بيطلب. انا عشان يوسف فارق معايا فانا مش شايفه فيها مشكله ان لما اقول يوسف مثلا هو يعني مثلا انا بهتم بيك
0: اوكي،
1: ليه مثلا انت مش مهتم؟ شايفني متضايقه ما سالتنيش مالك؟
0: ايوه فاهم.
1: وانا تعبانه ما قلتليش مثلا ايه اللي تعبك؟
0: بتطلبي الطبيعي كده. يعني اللي المفروض يكون طبيعي
1: عادي جدا
0: مش الليفل الاعلى.
1: لا لا لا لا
0: أيوه،
1: ما باخدش الموضوع قوي اللي هو قفش وخلاص بقى انت ما بتسالش فانا كمان مش هسال.
0: حلو. طب بتعملي ايه لو حد ما اهتمش بيكي؟ اتفقنا دلوقتي ان انت مش هتتقمصي مثلا مش هتاخدي جنب.
1: لا لا
0: هتعملي ايه طيب عشان تعرفي اللي قدامك اهتم بقى اتحرك يا باشا؟
1: بقول
0: بتقولي عادي
1: يعني انا بتكلم بقول عادي.
0: بتقوليها ازاي طيب؟ يعني ايه ايه الشكل اللي ممكن تقوليه؟ انا عارف انها تختلف من شخص للتاني يعني، لو حبيب غير لو اهل غير لو حاجه، فخلينا نقول ايه؟
1: اكيد طبعا.
0: قولي لي طيب ايه الحاجات اللي ممكن تكوني بتعمليها مؤخرا في الحياه؟ يعني اخر مره اهتمتي وطلبتي الاهتمام؟
1: والله كانت واحده صاحبتي.
0: كويس حلو، قلت لها ازاي بقى؟
1: اللي هو كنت على فكره من يومين يعني يوم الخميس تقريبا او يوم الاربع كنت بعتلك رساله في الموضوع ده وقلت لي برافو عليك انا بعمل كده في الفتره الاخيره.
0: طب حلو.
1: انا ايه لما يعني انا دايما مثلا احب اكلم واحده صاحبتي يعني هي قريبه مني قوي اجي اتصل عليها عايزه اتكلم معاها في حاجه مضايقاني او حاجه تعباني.
0: اوكي.
1: انا كنت مستنيه ان انا اكلم انت اتصلتي ده انا كنت هتصل عليكي.
0: اوكي.
1: ايه خير يا حبيبتي في ايه؟ فتحتي بقى ده في واحد
0: وثاني. ايوه انت حكيتي لي وهي ما بتسمعش. ايوه
1: تمام
0: صح افتكرت.
1: هبدا بقى انا اتكلم. طب والله ده انا مشغوله دلوقتي شويه وهكلمك.
0: ايوه
1: طب
0: ايوه
1: تمام خلاص.
0: طب طلبتي منها ازاي؟ طلبتي بقى منها ازاي الاهتمام؟
1: يا بنتي انا كل ما اكلمك اول ما يعني اول ما رن عليها اول ما نفتح اقول لها قبل ما تتكلمي.
0: ايوه صح.
1: كل مره بتصل بيكي عشان انا عايزه اتكلم معاكي عايزه احكي. بصي بتاخدي كل المكالمه وبقفل معاكي من غير ما بقول انا عايزه اقول لك ايه.
0: ردها كان ايه بقى؟
1: والله غصب عني شغلي ومش عارفه ايه وانت برضو غيري عشان انا طبعا ما بشتغلش انا قاعده في البيت يعني كنت بشتغل بس حاليا قاعده في البيت. فوالله انت عارفه بقى ظروف الشغل والكلام ده مره واثنين وثلاثه لا كده مش هينفع.
0: طب ما انا في حاجه لازم اقولها، انا حاسس للحظه انا مش قصدي يعني اولع الدنيا والله،
1: لا لا لا والله،
0: بس حاسس للحظه ان هي شايفه عشان هي بتشتغل فشايفه ان هي مشاكلها اكبر. طب ما صباح الفل، ما انت برضو متضايقه يا استاذه نوره.
1: وعارف المشكله في ايه؟ ان هي والله يعني كل المشاكل اللي هي بتحكيها مش في الشغل، يعني
0: أصلا.
1: مشاكل شخصيه وفي البيت وكده، فده اللي بيضايقني.
0: ايوه اللي هو عادي. طب ما انا وانت تعالي عايز احكي لك انا كمان بقى.
1: والمشكله ان هي عارفه وواثقه يعني ان انا عندي حاجات برضو في البيت ما بحكيهاش لحد غير ليها، فدي حاجه يعني دي حاجه مضايقاني برضو.
0: طب هي بتعمل كده على طول ولا دي فتره معينه صغيره؟ يعني اخر فتره كانت
1: كده.
0: مضغوطه قوي مثلا فغصب عنها هي كل مره بتعمل كده ولا هي على طول كده؟
1: هي بقى لها فتره يعني مش عايزه اقول لك، بقى لها كده اكتر من سنه تقريبا بنفس ماشية على السيستم ده.
0: مشاكل بقى لها سنه عندها مخلياكي
1: لا مش
0: كده؟
1: هي مشاكل على طول، هي دايما كانت
0: هي بقى لها سنه ما بتسمعكيش مثلا يعني.
1: هي بقى لها سنه ما بتسمعنيش.
0: طب دلوقتي بعد ما كلمتيها بقى عشان نحاول نطلع فصل، معلش
1: ممكن بقى
0: بعد ما قلت لها كده قالت لك ايه؟
1: بعد ما قلت لها مرتين ثلاثه اللي هو كل يوم تتصل تطمن عليا اخبارك ايه وبتاع مش عارفه ايه وكده، ورجعت زي الاول تاني.
0: تاني برضه انا عايز احكي لك، اصبري ده انا كنت لسه هكلمك. ده وجع
1: فبدات
0: قلبي
1: بقى اللي هو انا ايه اخفت شويه بس مش مقطع.
0: ايوه فاهم، اللي هو خلاص بقى انت بتحاولي تحركيها من درجه قرب معينه لدرجه ابعد سنه، صح؟ ايوه
1: اللي
0: بالظبط،
1: هو انا مش
0: نبدا
1: هموت
0: نحرك.
1: يعني لو ما حكيتش، او مش هموت لو
0: بالظبط
1: انا ما اتكلمتش.
0: بالظبط بالظبط، احنا بيبقى في نسبه اصلا من ان احنا بنحكي للي قدامنا من باب ان هو اصلا هو بيسمعنا الموضوع بيبقى لذيذ، يعني بيبقى في نقاش، مش شرط اكون انا
1: تمام.
0: بشتكي عشان عايز حل ده
1: او
0: قوي
1: انا
0: كده.
1: حابه اتكلم مع يوسف حتى لو
0: بالظبط
1: هو مش هيقول لي حاجه،
0: بالظبط،
1: لو
0: بيبقى في
1: بيسمعني
0: درجه.
1: بس ده تمام.
0: صح، هي بتبقى ليها علاقه فعلا بالاشخاص المعينين، بس ما يفهموش يا استاذه نوره والله. والله معلش يا استاذه نوره، حقك علينا.
1: لكن في العموم بجد والله يوسف هو الاهتمام يعني هي حاجه كويسه من الكل
0: طبعا
1: بقى،
0: 100%.
1: صاحبك قريبك حد في البيت فاهمني،
0: صح
1: هو الاهتمام حاجه كويسه.
0: صح 100%.
1: بس اللي هو برضه احنا ما بنقفش يعني وما ناخدش الموضوع قوي اللي هو خلاص بقى احنا هنتخانق وهنعمل مشكله.
0: مش للدرجه دي،
1: وانا
0: في ناس
1: من
0: بتعمل
1: النوع
0: كده.
1: اللي بلتمس لكل حد عذر بصراحه.
0: جدع جدع والله، انا اتبسطت جدا بمكالمتك يا نوره،
1: والله انا اكتر
0: يعني اتمنى ان شاء الله
1: مبسوطه جدا
0: نكررها.
1: جدا ان انا اول مره اعمل مداخله تكون
0: ايوه
1: معاك في البرنامج.
0: والله ده شرف ليا يا استاذه نوره، والله كده الكلام كتير.
1: ربنا
0: كده
1: يخليك
0: الكلام
1: والله
0: كبير والله،
1: تستاهل اكتر من كده.
0: شكرا
1: وبجد الفيلم جميل جدا
0: شكرا شكرا،
1: يعني عايزه
0: يعني
1: اقول
0: حاجه
1: لك
0: بسيطه
1: تجربه،
0: كده،
1: ربنا يوفقك.
0: حاجه بسيطه كده، شكرا ليك والله.
1: العفو،
0: ماشي يلا باي.
1: مع الف سلامه.
0: والله يا جماعة يعني مكالمة ثرية وغنية، عايز تعرف ايه اللي اتقال فيها؟ لو انت لسه فاتح دلوقتي تعالى اديك اعلان، تقدر تسمع سبوتيفاي، على سبوتيفاي هتلاقي البلاي ليست مش عادي في نجوم اف ام تشانل يعني على سبوتيفاي، وتلاقي بقى ايه مش عادي كده، تقدر تشوف الحلقات كلها منذ بداية هذا البرنامج الى الحد ايه النهاردة، بس تكون الحلقة نزلت يعني. طب نطلع فاصل، نطلع فاصل، بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، مش عارف ليه بس عايز اشغل الاغنية دي قوي، فتعالوا نسمعها بقالنا كتير ما سمعناهاش، وايدت كده متعدلة سنة فالاغنية رايقة، نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصا.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

ورجعنا من الفاصل لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي ولسه بنتكلم في الاهتمام. طيب هل إحنا ده الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة؟ آه ليه؟ لأن في الجملة اللي دايما بتظهر على السوشيال ميديا ألا وهي جملة الاهتمام ما بيطلبش. طب هو ليه ما بيطلبش؟ يعني التساؤل ده لازم يكون موجود، هو ليه ما بيطلبش وليه حاجة زي دي بنبدأ نحطها في خانة العيب اللي هو لا انا ما بطلبش الاهتمام وبتاع. خلينا نشوف علم النفس قال ايه. مش هنقولها بشكل فيه مش تقيلة يعني، مش هنجعلص الكلام خالص، هيبقى ان شاء الله خفيف كده. علم النفس بيقول ان اكبر فخ بنقع فيه في العلاقات عموما هو تشوه معرفي، ونقدر نقول عليه هو وهم قراءة الافكار. تعالى بقى نركز في فكرة الاهتمام ونشوف هي بتبدأ منين او مخنا بيتخيلها ازاي. احنا بنفترض ان الشخص اللي قدامنا عارف احنا عايزين ايه، حلو، فهنقدر نجيبها من الحته دي. وكأن الشخص ده عنده مش عارف، وكأن عنده حاسه سادسه وعارف احنا زعلانين من ايه ومحتاجين ايه لمجرد بس انه بيحبنا. الابحاث بتاكد ان التوقع ده يطلق، حب اقول لك ان هو رومانسيه مزيفه، مفيش حاجه اسمها كده، صفر، قولا واحدا صفر. ممكن يكون البني ادم بيتوقع. طب على فكره يا يوسف بقى، انا جوزي بيعرف انا بيهتم بيا صح من غير ما اقول له انا عايزه ايه والحاجات دي. احب اقول لك ان ده ممكن يكون بناء على ان هو حصل مواقف مشابهه قبلها في الماضي وهو تصرف معين، فمخه لما شافك مبسوطه قال له تعالى نعمل ده تاني، اللي هو ايه، يوم ما جاب لك شوكولاتايه وهو راجع من الشغل فانت اتبسطتي جدا، وكل مره بيعمل كده بيليكي كل مره بتتبسطي، فده يبان ان هو هيفضل يعمل ده، فهيبان ان هو طب هو فاهمني من غير ما اقوله بتاع. مفيش حاجه اسمها هو فاهمك من غير ما تقولي، هو انت فعلا اديتي له رد فعل من غير ما تحسي انت اتبسطتي بده. فتعالوا نكمل بقى علم النفس بيقول ايه. هي ايه؟ رومانسيه مزيفه البني ادم اللي بيتوقع يعني رد فعل الاهتمام اللي هيجي له من الشخص اللي قدامه من غير ما يقول له يعني. لان شريك حياتك بني ادم طبيعي مش ساحر، والكتمان بيخليه هو يحس بالاحباط لانه مش فاهم، بيخليك انت تشيلي وتتراكمي لحد ما تنفجري في وشه على كلمه مساء النور مثلا. وبيحصل حاجه اسمها ايه بقى، تعال نخش على النقطه اللي بعدها الا وهي العقاب الصامت. في مدرسه علم النفس السلوكي جمله الاهتمام ما بيطلبش دي بتفتح الباب لسلوك سام توكسيك لاخواتنا الجنزي، اسمه العقاب الصامت. السلوك السام ده لما بنقرر ما نطلبش ونسكت عشان هو المفروض يعرف لوحده، احنا كده بنمارس ضغط نفسي وعاطفي على الطرف التاني. بينما الابحاث قالت ايه بقى، في حاجه اسمها التواصل الفعال بتقول ان قمه النضج النفسي والثقه بالنفس انك تعبر عن احتياجك بوضوح وتطالب بيه، انك تقول انا محتاجك تسمعني دلوقتي او نفسي تقولي كلمه حلوه. دي مش شحاته اهتمام خالص، على عكس ما السوشيال ميديا بتبين لنا. السوشيال ميديا دي كلمه بتتقال في المطلق، ولكن الناس اللي بتكتب على السوشيال ميديا كده يعني. دي حاجه اسمها كتالوج ايه، كتالوج التعامل، كتالوج التعارف، كتالوج العلاقه بيننا وبين بعضينا. انت بتقدم للي قدامك هذا الكتالوج ازاي يتعامل معاك عشان تبقى العلاقه ناجحه وتكمل وتستمر. وعلم النفس بيحذر من ايه كمان، نقطه ثالثه الا وهي من التدوير بره. يعني ايه التدوير بره؟ انا دلوقتي جوزي مش بيهتم بيا خالص وبتاع وحركات كده، فانا هحاول اشوف حاجه اسمها تحصيل التعاطف او العاطفه البديله من ناس بره. لما بنبطل نطلب من الشخص المهم اللي في حياتنا المهم وبنزهق منه، بنبدا ناخد الاهتمام من حد بره، حتى لو بشكل غير مباشر او بريء، من صحاب او زمايل او شغل او سوشيال ميديا. المخ هنا بيعمل حركه ذكيه جدا الا وهي بيبدا يربط هرمون السعاده او الدوبامين ده بالناس اللي بره، وبيفصل الشحن تماما عن احتياجك للشخص اللي معاك. فيحصل ايه؟ يحصل مع الوقت الشخص المهم فعلا ما بيبقاش كافي، لانك ايه، فطنت نفسك عن حلوه، فطنت دي انا مكتوبه كده والله، تمام، وعودت نفسك تاخد الاهتمام من مسكنات خارجيه. حلو، قلنا الكلمتين اللي هم بتوع علم النفس، نرجع تاني للرسائل ونسلم على الناس ونشوف الناس قالت لنا ايه اللي فتح ده. ثانيه واحده، يلا بينا. طيب خلينا افكرك بالمناسبه قبل ما اجيب الرسائل كده واشوف مين قال ايه. رقم الواتساب هو 0155955006. وخلينا افكرك ان احنا في فقره العلم نور الا وهي بنشوف علم النفس بيقول ايه في الموضوع بتاعنا النهارده. طيب صباح الفل عليك يا جو، عامل ايه؟ انا بحب اتفرج عليك وبتمنى انك تيجي طول الاسبوع. والله شكرا ليكي يا مريم، دي اسمها مريم، وصباح الفل عليكي. وانا معاكم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2، ف يعني اتمنى اكون كده الدنيا جميله ومبسوطين معايا يعني. العب يا جو، مسا مسا حبيبي يا معلم. مين ده؟ رامي حبيبي، عم رامي، مسا مسا. هلا هلا يا يوسف، عبد الرحمن من مكه اخي، عامل ايه عبده؟ ايه الاخبار؟ طمني عليك. مساء الخيرات يا يوسف، بعد اذنك عايز اسال الناس عن حاجه.
هو في حد شغال من 9 صباحا ل 7 مساء على الاقل 3 ايام في الاسبوع بيروح 8 9 كمان، والمرتب في الشهر 6500، والمفروض يعيش بيهم هو ومراته ومع اولاده، وهيكون فيه اهتمام؟ طب ازاي؟ واروى وايسل بيسلموا عليك. اهلا وسهلا مبدئيا كده، ده حسام. اروى وايسل حبايبي، عاملين ايه؟ وخليني اسالك اقول لك حاجه، هيحصل اهتمام عادي. هتقول لي ازاي ومش ازاي؟ هقول لك، لان بشوف خد كلامي ده وقول لي يا باشا اللي انت بتقوله ده بلح، يعني خلينا نتكلم بصراحه غلط، بس اسمع من اسمع للاخر. الاهتمام ده بحسه عامل زي الاكل والشرب كده، يعني ايه اصلا اعيش بشكل ساده كده؟ بحسها ساده. طب الاهتمام لو بقى هنحطه في شكل واحد بس، ده اللي اقدر اقول لك عليه. لا، مفيش حاجه اسمها اهتمام بشكل واحد. انا ممكن اكون بهتم باهلي في البيت بان انا اعمل حركه اللي هو اطلع الف ابص عليهم في الصاله اشوفهم واروح راجع تاني واتحرك، اطلع بعديها بساعه من الاوضه اشوفهم اسلم عليهم اشوف عايزين حاجه من تحت ولا مش عارف ايه. طريقه الاهتمام بتاعتي ممكن تكون بالنسبه لك ايه ده انت مش بتهتم قوي ومش عارف ايه وبتاع. هقول لك هتلاقي في يوم بقعد مش عارف اعمل ايه، يوم بعمل مش عارف ايه. يعني كل واحد من الاخر ليه طريقه للاهتمام بطريقه ما، هي مش كتالوج واحد. نشوف بقى البني ادم عايزك تهتم بيه ازاي، دي بقى اللي تعالى نخشها. فلو انت بتتكلم في ان انت بتشتغل وبتروح 8 9 بالليل وشغال من الساعه 9 الصبح وحاجات كده، هتلاقي الاهتمام بتاعك المفروض اهلك يقدروه في ان انت راجل شغال عدد ساعات من 9 ل 7 وبعدين بتروح 9 بالليل، يعني قول بتقعد بره البيت 12 ساعه لحد ما بتطلع من البيت لحد ما بتدخل البيت. فخلينا اقول ان هم لازم يهتموا يعرفوا ان الاهتمام بتاعك هو ان انت بتجيب لهم الفلوس، ان انت لما بيحصل لا قدر الله حاجه حد محتاجك تروح بقى بابنك. انت قلت لي معاك ولد اولى اعدادي وبنت ثالثه ابتدائي وحاجات كده، فلو لا قدر الله الاولاد دول محتاجين دواء مثلا من الصيدليه لا قدر الله ولا حاجه، فانت بتنزل تشوف الحاجات دي وبتاع. تقول لي طب ما ده الطبيعي، يعني ممكن حد يسمعنا يقول لي طب ما ده الطبيعي وبتاع. حلو، ما ده اسمه اهتمام. هو احنا ليه حطينا الاهتمام فوق في النيش وقلنا الاهتمام اللي في النيش ده هو اللي بنطلع له الضيوف؟ هو مش حاجه بتلمع كده لوحدها واللي يوصل لها يبقى يا سلام. الاهتمام ده بيحصل في كل يوم وفي كل ثانيه عادي، يعني ممكن مكالمه تليفون تبقى اهتمام، ممكن ابتسامه تبقى اهتمام. بلاش يا جماعه والنبي نصعب الدنيا على نفسنا، يعني ايه قلت اقول. استاذ حسام عينه فيها حزن. ده مين ده؟ محمد عبد الظاهر، قصده على حسام فاروق، كان بعت لنا رساله وقعد يقول لي شغل اغنيه مش عارف ايه كده الحمزه نمره وحركات، عينه فيها حزن فعلا. والله يوسف فعلا الاهتمام ما بيطلبش بجد، خصوصا في الضيق والحزن. وانا عن نفسي يقال عني اني خير سند، وربنا بيرزقنا بالناس اللي شبهنا الحمد لله، بس لازم نعترف انه مش دايما. دي ساره زين، يعني يا رب دايما تبقي خير سند كده لاصحابك ومعارفك يا ساره، وعاش والله. يا جماعه حسام فاروق بيطمنكم وبيقول لكم ان هو بخير، بس هو عشان سايق ورايح الشغل هنا صباح الاثنين الساعه 7:30 الصبح بتوقيت سيدني. بيقول لي نشغل بابا لعمرو دياب. حاضر، نشغل عمرو دياب عم حسام. حاضر. بحب فكره الاهتمام بما اني اخر العنقود ومش بستناه قوي من حد قد اهلي، اتعودت منهم على طريقه معينه وتعلمتها منهم، وطريقه اهتمامي باللي بحبهم هي الاستثمار بوقت او بحب او بمجهود دعم او احتواء، واني اكون موجود عشان اللي بحبهم بس مديهم مساحتهم ومحافظه على مساحتي. دي سماء عادل. لو هنشرح او هنحط تايتل لهذه الرساله، هي الرساله المثلى في هذا اليوم. فعاش قوي سماء وربنا يخليكم لبعض. مساء الفل عليك يا يوسف، ابعت السلام لاستاذ اسلام واستاذ علي واستاذ شادي واستاذ كريم واستاذ خالد. انا شريف، يا رب تكونوا بخير، يا ريت نسمع ليجاسي. احب اقول لك مبدئيا كده، انت الاسامي اللي انت قلتها بالصدفه دي هو ده الشيفت اللي معايا جوه في الكنترول، فانت بالصدفه حسيتك للحظه مين ده شريف؟ ده مين ده شريف؟ انا شريف. فماشي يا باشا، اتمنى يكون السلام وصل عم شريف. عايز تسمع ليجاسي؟ والله حاضر اشغل لك ليجاسي يا عم، بقالك 3 حلقات بتطلب ليجاسي. حاضر، بس انا شغلت ليجاسي، انت جاي عليا. انا بحس ان مقوله الاهتمام مش بيطلب دي نسبيه، بمعنى هو فعلا الاهتمام مش بيطلب سواء للولد او البنت، بس مش عشان الولد عادي مش مهم، ومش عشان هي البنت لازم تاخد كل الاهتمام. ده من ناحيه. من ناحيه تانية بقى، مش افضل اقول الاهتمام مش بيطلب عمال على بطال. لا، اي حد لازم يكون حد عارفني كويس وعارف انا بحب ايه وبكره ايه. طيب خلينا نطلع فاصل. بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، ولسه مكملين مع بعضينا نسمع حمائي ونرجع تاني على طول. يلا بينا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه بنتكلم عن الاهتمام النهارده. يعني ايه يعني؟ خلينا نتكلم عن الاهتمام بحيث نشوف هل انت بتهتم بطريقه معينه، هل انت بتحب الاهتمام يبقى بيك بطريقه معينه وحاجات كده. خلينا نسلم على الناس على الواتساب ونشوف قالوا ايه. رقم الواتساب برضو خليك عارف هو 0155955006، او لو هتكلمني على 38350022. هاي يا جو، تعالوا بقى نشوف الرسائل. هاي يا جو، الاهتمام بيتحس، والشاطر اللي يعرف الشخص اللي معاه محتاج ايه. الاهتمام ممكن يكون في كلمة، في نظرة تطمن، في سؤال، وكل واحد وليه طريقة يقدر يظهر فيها اهتمامه.

بالنسبه للاهتمام انا بهتم باخواتي وبابا وماما وهما مروقين عليا جدا وهما معيشيني في جو مش محتاجه اي اهتمام خارجي. ربنا يخليهم لك والله هبه وسلامي للاسره دي وحييكوا جدا والله. حلو حلو. اسلام انت بتخدني بالرساله. سلا يا ناس يا عم الناس، ازيك يا جو عامل ايه؟ انا اسلام سيد اولا وحشني. مش هقول كل الحاجات اللي فيها قافيه وفاكهه ومكسرات والحاجات الجميله دي، انا هرد هخش في الموضوع على طول. اولا وحشني، بس كنت غايب عشان كنت مسافر اسكندريه وراجع مفرهد. طب اسكندريه دي انت اللي حاسس ان انت كنت في النمسا، ما صباح الفل عادي في راديو هناك برضه. رابعا سؤالك بسيط والاجابه ابسط، بيقول لي ابسولوتلي نو. السؤال الا وهو هل انت بتشوف ان لازم الاهتمام ما بيطلبش وحاجات كده؟ بيقول لي لا طبعا طبعا، اسمح لي اكون اجريسيف سيكا، انا عندي مشكله مع اللي بيطلبوا الاهتمام. الله، ثانيه واحده بقى، ده رد غريب جدا. انا عندي مشكله مع اللي بيطلبوا الاهتمام، ودول بالنسبه لي انا اسف ملطشه لكل من هب ودب، وفي الاخر بتكون النتيجه مش كويسه، ودي عن تجربه لناس اعرفها. بس الاهتمام طبعا حلو، لكن الاهتمام يطلب ايه؟ مطلب مستحيل يطلب. ومساءك كنافه ما فكك من، بغض النظر عن كده انا ضدك تماما يا اسلام. انا تقريبا اول مره يجي لي رساله ابقى ضدها تماما، مفيش حاجه اسمها كده. هو بيقول، تعالوا نرجع، هو قال ايه؟ بيقول لي اولا الاهتمام ما بيطلبش، ايوه، واسمح لي اكون اجريسيف سيكا، انا عندي مشكله مع اللي بيطلبوا الاهتمام عشان بيكونوا ملطشه لكل من هب ودب. طب يا عم اسلام مش هشخصنها معاك، اهدى، تعال هقول لك حاجه دلوقتي. يا عم اسلام انت ربنا يرزقك بالزوجه، او لو انت متجوز يعني، والبني ادمه دي حرفيا بتعاملك زيك زي ايه؟ زيك زي الكاتل اللي في المطبخ، الكاتل اللي في المطبخ. حلو. الأستاذة دي بتتكلم معاك دايما في حتة هات فلوس ومش عارف ايه وبتاع، لا بتطبخ لك أكلة حلوة تبسطك. طبعا يعني طبعا في مجموعة من الناس، خلينا أقول إن المرأة مش بس مطبخ وأكل وحاجات كده، يعني لازم التنويه عشان أنا فاهم اللي فيها. لا خالص، انا بس بتكلم في طريقه يعني الطريقه الطبيعيه الادميه يعني. طيب خلينا نكمل. عم اسلام دلوقتي هذه الانثى ما بتعمل يعني ما بتتكلمش معاك خالص، بالنسبه لها انت اخر اهتماماتها. بص حتى الجمله اللي بنقولها اخر اهتماماتها، ده لو انت كنت في الاخر اصلا، انت مش على الليسته يا معلم. هتقول لها ايه؟ هتتكلم ازاي؟ هتشرح لها ازاي ان انت متضايق من حاجه زي دي؟ رد عليا، استاذنك عم اسلام، رد، مش هسيبك. مساء الفل والخيرات يا جو، بسلم عليك كتير، بداية أسبوع خير. ازاي كاميرات؟ صباح الفل، وفعلا يعني أتمنى يكون أسبوع خفيف عليكم والله. بالنسبة للاهتمام ده أحلى إحساس، إن اللي قدامك مهتم وبيفرحك من غير ما تقول، وإيه اللي بيزعلك وبيقلل المسافات بين الناس. والاهتمام ما بيطلبش إلا لو الشخص غالي عليك قوي. اسمع عم إسلام، شفت اديتنا واحدة إلا خليتك في حتة. اسمع عم اسلام، اسمع، الا لو الشخص غالي عليك او عنده رصيد حلو. اسمع والنبي، عنده رصيد حلو في قلبك، ممكن ينسى من ضغوط الحياه تاريخ مناسبه مثلا ممكن تلفت نظره. عموما الاهتمام ده احساس حلو قوي. اضيف حاجه، حلاوه الاهتمام في المفاجآت، بحب المفاجاه جدا، بتخلق فيك حاجات حلوه. بس يكون اهتمام مش بالكلام لكن بالافعال، لان الكلام سهل، ومعايير الاهتمام ان الشخص يديني من وقته. دي معايير اهتمام بقى ميرت، يعني ايه؟ عشان هي مش مسطرة زي ما قلنا، فتعال نشوف بقى مرات عايزة ايه. بتقول يديني من وقته، مش شرط حاجات مادية، انه يسمع اللي مضايقني ويحاول يهديني ويحسسني انه مهتم بمواضيعي. وشكرا لك يا جو، ربنا يوفقك. تسلمي لي يا مرات والله. بتقول لي انا اهتمامي اعمل لك اكلة حلوة، يعني اخويا في اجازته مثلا اعمل له رز وملوخية وفراخ او مكرونة بالبشاميل او اي حاجة بيحبها. صح يا مرت، كلام محترم 100%. اسلام تايبنج يا جماعه برضو، يعني اتمنى اسلام يرد. اسلام تايبنج، احب اقول لكم على الواتساب، انا ظاهر قدامي ان هو بيكتب. اتفضل عم اسلام اكتب براحتك. الحمد لله جو تمام، انت عامل ايه؟ عبد الرحمن عويس بيقول لي الاهتمام يا جو بيبقى مش حلو لما بيجي من الشخص الغلط. خلينا نتكلم من الجانب الاخر، الشخص اللي اصحابه او حد بيهتم بيه وهو مش بيهتم، ده لان الشخص ده مش فارق له، او انا مشغول بتكلم عادي بس مش بهتم. الاهتمام الرخم ساعات بيكون عايزين اهتمام رخم، وانا حواليا دوشه ولفه، يومي مش حلو، خصوصا لو مغترب، شغل وعمل، اكل ونوم، اكل ونوم، وبتلاقي اليوم بيلف، فجاه تلاقي نفسك في الشغل تاني، فما تتكلمش فتزعل فكده. ايه رايك اشوف العك كده؟ بحبك قوي لما بتشرح اللي جواي. هو مش عك، انت عندك حق، انت عايز تقول لنا يعني ان في اهتمام ممكن يكون بيجي من ناس مش هم اللي انت محتاج اهتمامهم، او هم مش فارقين لك، فبتبقى مضطر تجامل، بس انت يومك مليان دوشه وصحيان وشغل وصحيان وشغل، خصوصا لو انت مغترب زي ما انت مغترب، فبتجيب المثال عليك. فصح جدا،
فبتلاقي نفسك اللي هو انا اصلا انتوا مش

0: فرقلي وكمان بتهتموا زيادة، فمطالب مني امشي الدنيا فارهاق. لا انا فاهمك جدا يا عم عبد الرحمن. طيب معانا مكالمة ونحب نقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا استاذ طه؟ منور الدنيا
1: حبيبي يا شو،
0: عامل ايه؟ مبدئيا المكالمة دي يا استاذ طه، انا اسف يعني، هتعمل حروب اهلية.
1: ما هم خلي بالك هم سامعينك بقى، بس هم مش معايا، فهم
0: ماشي.
1: سامعينك الناحية التانية.
0: احب اقول لزوجة الاستاذ طه، انا اسف لحضرتك على الهواء مباشرة، اعتذر لك، لان هي كانت عايزة تدخل معانا الحلقة اللي فاتت، وانا ما حصلش نصيب، الوقت جري مني وما لحقتش، كان معايا مكالمات وحاجات كده، فانا بعتذر لك جدا. فتفضل
1: لا لا
0: يا استاذ.
1: لا تمام، وشكرا على سؤالك طبعا عليا ده
0: حبيبي،
1: اي شيء.
0: اهم حاجة يا باشا تبقى انت كويس وبخير والدنيا تمام.
1: الحمد لله زي الفل.
0: اتفضل يا استاذ طه، اتفضل قول لنا
1: قبل
0: الاهتمام
1: ما اقول لك
0: بالنسبة لك
1: بس
0: ايه.
1: شكرا،
0: قول.
1: انا عجبني الفيديو القصير اللي انت منزله ده، تحفه.
0: تسلم تسلم يا طه، والله
1: جميل جميل
0: شكرا
1: جميل. اللي
0: شكرا.
1: كان معاك اخوك صح؟
0: لا هو صاحبي بس شبه.
1: شبهك جدا.
0: ايوه دي حقيقة. هو كان انسب حد فعلا يعمل الدور ده، فالحمد لله عدت يعني.
1: لا لا كان جميل والله، برافو عليك،
0: شكرا
1: استمر
0: شكرا
1: استمر يا صديقي.
0: شكرا يا طه جدا والله حبيبي. قول لي بقى الاهتمام بالنسبة لك ايه، وما تنساش ان المدام بتتفرج علينا.
1: بتهددني
0: لا
1: يعني؟
0: انا بحاول اخليك تفتكر حاجه انت ممكن تكون ناسيها يعني. اتفضل.
1: لا لا لا والله مش ناسي حاجه والله، لا والله انا بتصل بس والله عشان اسلم عليك واشكرك على سؤالك، وفي
0: تسلم.
1: نفس الوقت بشكرها برضه على اهتمامها بيا بقى، لان انا طب انا كطبعا انا اللي بهتم بكل الناس وكل اللي حواليا.
0: لقيت اللي يهتم بيك.
1: طبعا لا طبعا، لا ربنا يبارك لها والله العظيم، لا بجد والله
0: حلو ده، يعني نقدر نقول ان هي عوضتك عن كل السنين اللي فاتت يا استاذ زطه.
1: لا دي حقيقة، بما ان انا الكبير وبهتم بكل اللي حواليا. طبعا
0: فانت متعود دايما تكون بتهتم باخواتك وبتهتم باهلك وحاجات كده، فلقيت
1: كله
0: اللي يهتم
1: كله
0: بيك.
1: بالظبط، حتى اصحابي انا انما هي ربنا يبارك لها والله العظيم يعني. لا لا بوصلها سلامي وتحياتي يعني.
0: يا عم ده والله احلى كلام اتقال النهارده.
1: حبيبي يا جو، يا ربي
0: حبيبي اتبسطت
1: يخليك
0: جدا بمكالمتك، و
1: حبيبي يا جو، ما تحرمش منك
0: حبيبي، عايز اي حاجة؟
1: يا حبيبي، ما تحرمش منك.
0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة.
0: والله يا جماعة يعني مكالمة جميلة خفيفة سريعة، ولكن ليها معاني كتيرة. طيب مساء الخير يا يوسف. درجة الاهتمام بتختلف من شخص لآخر ومن نوع لآخر، يعني مش كل البنات زي بعض ولا كل الرجالة زي بعض. لحد دلوقتي ما حاسس ان انت ماشية بالمطلق، يعني قولي لي قصدك ايه. انا شخص بشوف المهتم يبان من افعاله، يعني يسأل يسمع يتذكر التفاصيل، يكون موجود وقت الحاجة ويعطي اهتمامه بالافعال مش بالكلام فقط. صح كده، كده احنا ايه وصلنا للنقطة اللي انا كنت عايز اوصل لها. وجدعة شكرا جدا لرسالتك. الاهتمام موجود لو في حب بين الطرفين من البداية، ومحدش مهتم او صح دايما، محدش بيهتم دايما او بيكون صح دايما، ولكن لازم يكون في حاجة بتسند الا وهي الحب. ده قصد عمر علي، صح عم عمر؟ قول لي لو انا صح وفهمتك صح. اقسم بالله علامي، عايز اقول لك شغل سجارة بني واتحركت. قاعد الاغنية بتاعت العبد والشيطان. لا الاغنية بصراحة وحشتني ولقيتها قدامي فقلت لي لا، يعني ده رقم اخره. ست احمد امين الشاعر، حبيبي عم احمد منور الدنيا. طيب خلينا نطلع فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بالنسبة للكلام اللي اتقال من طه دلوقتي، وهي اللي عوضتني عن الاهتمام والحاجات الجميلة دي كلها، نسمع سعد المجرد وإليسا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون 38-35-022. خلينا نكمل نقرا الرسائل لحد ما نختم كده. عامل يا جو، طمني عليك. مين ده؟ طه. طه خلاص دخل معنا في الهواء. بيقول لي بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بقى اللي بهتم بكل حاجه وكل واحد حواليا، لان الكبير حتى اصحابي احنا بقى ايه شفنا قال لنا في المكالمه ده. مين تاني؟ نجلاء السعيد بتقول لي انا بهتم قوي لدرجه اني ممكن اجي على نفسي عشان ما اخسرش موده اشخاص بحبهم. كمان انا من النوع اللي بيسمع قوي وبتعاطف، ودايما بحط نفسي مكان الشخص. اما اهتمامي انا، فانا دايما بدور على الحاجه اللي مثلا يوسف بيحبها واعملها. احب ابتكر مفاجاه، اعمل اي حاجه بره تفكير الشخص بس عشان يفرح، واحب اساعد، ما احبش اي حد يطلب مني طلب وارفضه. كل حاجه صح. قللي سنه مقادير الفكره بتاعت ان انت بتيجي على نفسك بقى، يعني انت كل حاجه صح. حاسس ان يلا بينا جنتل ريمايندر كده، ما تجيش على نفسك عشان يبقى عندك طاقه تعرفي تعملي حاجه للناس. فاهمه قصدي؟ يعني هيجي عليكي وقت كده لا انا طهقت وبتاع، يعني بلاش نلعب اللعبه بتاعت مساومه الزمن دي، هنخسر يعني. لا لا انا هفضل كده، لا ما تعرفيش، الله اعلم ممكن ايه اللي يحصل في المستقبل. تطهقي فجاه من حد، تبقي مش طايقه نفسك، وممكن يكون الحد ده مش مستحمل او ملوش ذنب قوي يعني. فاهم قصدي؟ بس الخير يا يوسف، الموضوع حلو جدا والله. بطلب الاهتمام من جوزي لكن بيهتم شويه ويرجع زي الاول تاني واصعب من الاول. وابسط حاجه عندي مشاكل في الشغل عادي، بس بقى اتعودت. ممكن احسن ناس دي هند او ام جنى. بالنسبه لزوجك حلو، قول لنا طيب، هل في سبب معين بيخليه غصب عنه ما بيبقاش بيهتم قوي؟ يعني حاسك هتديني واحده اللي هو ايه، والله بيشتغل 14 في اليوم ساعه في اليوم يعني. لا بس قولي لي بجد والله، يعني دي هند او ام جنى ماشي. ليه ناس بقت مؤذيه بالشكل ده؟ انا صار لان الناس انت مش فارقه لهم يا صار، لان انت ممكن تكوني بتروحي لناس غلط فبيأذوكي، وبتستني تشوفي حاجه معينه من ناس غلط فما بيدوكيش اللي في دماغك فبتتأذي، فبتيجي تبعتي رساله وتقولي للناس مؤذيه عشان انت مع الناس الغلط يا صار. دي سارة مين؟ معرفش بصراحة، بس هي تقريبا أول مرة تبعت لي وقالت لي سارة. بس أحب أقول لك في قاعدة هنا في البرنامج ده للسارة، أي سارة تقول سارة إيه، لأن أنا عندي هنا في سارة كتير. مساء الخير يا جو، هو مش عيب إن الاهتمام يضطرب، الإنسان طبيعي يبقى عنده احتياج إنه يتحب ويتشاف ويتطمن. العيب الحقيقي إن الناس أحيانا تربط الاحتياج بالضعف، مع إن كل البشر محتاجين اهتمام بشكل أو بآخر يعني. والفيلم خطير، شكرا والله. دي راندا. إزيك يا راندا؟ رسالة ممتازة، مش يعني مش هعلق ولا هقول حاجة أكتر من اللي أنت قلتيه. ماشي، نعمة بتقول لنا حاجة بقى. نعمة بتقول بص، الاهتمام هقول لك من وجهة نظري في الارتباط أو الاهتمام عامة، مش بالهدايا الكتير ولا إني أكلمك طول اليوم ولا أنت ما كلمتنيش في يوم فأزعل منك. لو أنا مش في أحسن حالاتي مخنوقة، تغير من ده أحس إنك خايف عليا. كلمة حلوة على فكرة الاهتمام. ماشي، هي بكمل بقى. على فكرة الاهتمام ده حاجات كتير قوي، ممكن تكون حاجات بنعملها كل يوم واحنا مش حاسين. انا بحب كلمة الاهتمام ما بتطلبش، بس انا بحب اقولها بهزار، حتى كنت قايلها لك الحلقة اللي فاتت. ماشي يا ست نعمة، يا ست نعمة رد عليا يا جو. انت مش بترد عليا ليه؟ ما انا رديت وقلت رسالتك والله، انا بحب اتفرج عليك وبتمنى انك تيجي طول الاسبوع. رديت وقلت وشكرتك والله. دي مريم صح؟ كانت اسمك مريم؟ مريم، قلت والله. طيب ولا بترد علينا بتقول اكيد اكيد هقول انا عايز اهتم بيك. كانت هي بعتت رساله قبل كده، قلت لها ما انت ما بتخليش اللي قدامك ينجم، يعني ايه، حاولي على قد ما تقدري تقولي له انت عايزه طريقه الاهتمام ازاي. ماشي يا يوسف، انا مراد. ماشي، صباح الفل، صباح الورد يا عم يوسف. الاهتمام ده حاجه حلوه وبيخرج وبيخرج منك بشكل عفوي للشخص اللي انت بتحبه، مش شرط يكون حبيب. لو تتبادل نفس الشعور من غير توجيه للكلام للطرف ده، في ناس كتير مش كتير قوي يعني هي اللي بتحس. انا مش فاهم حاجه، انا اسف يا مراد، ما جمعت يعني ما فهمتش. قول لي تاني. فين ليجاسي؟ ايوه صح، انا نسيت الشريف، هشغل ليجاسي. حاضر. بس بصراحه قلت عايز اختم بعمرو دياب، لو مش هضايقك هشغل لك ليجاسي والله بعدين. بالنسبه للبنوتات، الله ده في حوار. ماشي، ده مين؟ مش قايله الاسم صح؟ لا قالت الاسم. انا رؤى. ماشي رؤى، انا يعني خدت نفس عشان هدخل الخناقه دي. ماشي، رؤى بتقول دايما الاهتمام. ازيك يا يوسف مبدئيا، ازيك يا رؤى.
بتقول لي الاهتمام بيجي تلقائي، طول ما انت بتحب هتلاقي نفسك دايما مشغول بالشخص ده وبتفكر بيه فيه وحابب تتكلم معاه وتطمن عليه وتسمع صوته، حتى لو انت ما بدأتش بالكلام دايما هتلاقيه نفسك مستنيه. احن واعمق انواع الاهتمام انك فعلا تفهم الشخص اللي قدامك قوي. لو انت حاسس انك مأفور قوي في الاهتمام وبتهتم بعشوائية مطلقة او حاسس انك لوحدك، جرب تسأل اللي معاك عن اي نوع اهتمام بيريحه ما يخليهوش يزهق. بالنسبة للرجال، هي بقى رؤى مقسمة لنا الحياة. بالنسبة للرجال، الاهتمام بيبقى في الحاجات البسيطة اللي فعلا بتريحهم وقت انشغالهم ووقت الخنقة ووقت الضيق. اهم حاجة هو التقدير، انا مقدر شغلك وتعبك، انا مش هشغلك ومش هتعبك بمشاكلي وكلامي الكتير، هستناك وهستنى الوقت المناسب جدع والله. بالنسبة للبنوتات بقى، الاهتمام برضو بيبقى في حاجات بسيطة زي مثلا اتفاق، تتكلم تلاقيك جنبها، تحكي لك ما تسكتش، المهم انك تسمع ضحكتها، يعني حاجات تنكشها. يعني حاجة مهمة جدا بتفرق قوي هي الرسائل، لما تتبعت لك رسائل كتير هي مش فاضية، لا هي بتحبك وعايزك معاها على طول. ماشي يا رؤى، يعني كلامك حلو والله، شاطرة. ماشي، صباح الفل يا جوانا. بقول الاهتمام بيطلب وبالملاحظة، المفروض وللملاحظة بقى المفروض الشخص يعرف الطرف التاني عايز ايه. مش كل الاهتمام بيطلب، مش كل الاهتمام يا نورهان، بس لازم يكون في درجة من درجات ان احنا نحترم عقول بعض. يعني انا لسه بتعامل مع البني ادم وبحاول افهمه، من درجة من درجات الاهتمام يوسف انا بحب والله تبعت لي رسالة الصبح، او بحب دايما لما اكون برة اتصل اتطمن علي، او احب دايما لما اكون في مشكلة في الفترة المعينة عايزك تكلمني بطريقة هفهم. لكن ما فهمتش مش هنجم برضو، لازم يبقى احنا لازم نبقى صراحة وواضح وواضحين مع بعض قوي، بشوفها كده. نورهان ضحى بتقولي لو في شخص مهم فعلا في حياتك وفارق لك هتلاقي نفسك بتهتم بيه من غير ما تحس ومركز في تفاصيله. ماشي، ده في حتة الحب فعلا اتفق معاكي. اوهو، مها من مصر حاليا، مها من الرياض سابقا، بتقولي بضم صوتي المريم، يا ريت طول الاسبوع والجمعه كمان الجنرال. شكرا يا مها والله، بس كتير يعني هبقى كتير قوي، مش تبقى حاجه حلوه. اتفق معاك يا جون، الاهتمام ليس له قوانين وقواعد وبيختلف من شخص لشخص حسب مكانته. بالنسبه لي جبر الخواطر اهتمام، في ناس بتصعب موضوع الاهتمام. انا من الناس اللي كلمه تقدير بسيطه تكفيني. بالنسبه للناس اللي بتأفور في الموضوع لازم تعرف من غير ما اقول، الموضوع ابسط من كده بكتير. الاهتمام بيفرق قوي مع اولادي فلازم تهتم بيهم، صح كده؟ طيب اسلام رد يا جماعه علينا وقال، هقول لك يا جو، كان اسلام برضه عشان تبقى فاهم، اسلام قاعد يقول لنا ايه البني ادم اللي بيطلب الاهتمام ده مش عارف ايه وبيتبهدل، بهدل البني ادم اللي بيطلب يعني. فرد بقى قال لي، هقول لك يا جو، المفروض اي شخص ست او راجل لما يحبه لازم يهتموا، لان الحب ما بيترويش يعني غير الا بالاهتمام، فالطبيعي لازم لما احب اهتم. بالنسبه للمثال اللي قلته يا جو، انا صحيح هكون حابب الاهتمام، بس المفروض ان الطرف التاني بيفهم ان الحب لازم معاها اهتمام، مش هستنى اقول لها اهتم بيا، لان زي ما قلت لك الاهتمام مطلب مستحيل يطلب، واكيد هتخلص بان كل واحد يروح لحاله. ما انا عايز اوصل لك حاجه عم اسلام، الاهتمام انواع واشكال، ده اللي انا عايز اقول لك عليه. بس انا بشوفها كده يا عم، يعني متفق، لو حد متفق معايا كان بيها، محدش متفق معايا قول لي صح، ما تقوليش مش متفق وخلاص. فاسلام انا بشوف دايما ان في مثلا في بنت تشوف ان الاهتمام مثلا ان انا هفضل اكلمك طول الوقت، انا بالنسبه لي ده ذنب قولا واحدا، تبعت في كل لحظه وحاجات كده، اللي هو انا نازله اجيب هدوم فتوريني المحل كله وتفضل بحس ان لا، صباح الفل، اختاري اللي انت شايفاه صح، حاجات كده ممكن تحصل مره لا، يعني تبقى رايحه جايه. ففي نوع من الاهتمام الناس ممكن تشوف، فانت بتقول لي هي اكيد زوجتك في المستقبل ان شاء الله، يعني هي يوسف بتحبني فهتهتم بيا، ما على حسب انت حابب اني نوع من الاهتمام. وهي في نفس الوقت ممكن تعمل حاجات، تيجي انت تشتكي لنا على القهوه وتقعد تقول لنا ايه، هو يعني شرف ليا يا عم لو قعدت معاك على القهوه يعني، بس انا بديك مثال ان هي ايه، ده بصوا خنيقه، بتقعد تقول لي لازم انزل على طول والاجازه لازم تخرجني، هي كده بتحبك وكده بتهتم، ما لقطتش ان انت يوم الاجازه عايز تريح في البيت عشان انت شغلته الاسبوع. فلازم نتكلم ونفهم بعض، فاهم؟ فاللي انت قلته عم اسلام برضو جدع، ان انت ايه اديتنا واحده كده ايه، رجعت ورا خطوتين وفهمت. مش عادي، مساء الخير عليك يا يوسف منور الشاشه، شكرا والله. الاهتمام حلو بس مع الناس اللي تستاهل، دي علياء، اتفق معاك يا علياء، واحنا متفقين دايما ان اي حاجه صح بتكون اصح بكتير، بتبقى اجمد حاجه في الدنيا لو مع الناس الصح. شكرا على الاغنيه، وعايز اقول لطه ان عوض، طب ليه حصل اللي انت عملتيه في الشات ده؟
ما كنت هقولها والله كانت حلوه. ماشي دي زينب زوجة طه، فمنور الدنيا، بتقول لي شكرا على الاغنيه، وعايز اقول لطه ان انت عوض ربنا ليا بجد. عصافير البرنامج يا جماعه. ماشي تعالوا نشوف مين قال ايه تاني. الاهتمام ما بيطلبش، لما بتطلبه بيفقد المعنى. ده معنى لما حد يبعت لك رسائل او رساله يسال عنك من غير ما تطلب منه، ده دليل على الاهتمام، انك على باله وفاكرك وشايفك. لكن لما بتطلب منه بيتحول لارضاء، هو بيسال عنك عشان انت طلبت منه. اديني جاوبت على موضوع الحلقه بيه جدع حماده والله، بس اللي انت قلته غلط برضه. يعني في درجه من درجات كده، ان انت مش كل يوم هتطلب الاهتمام، بس على الاقل لسه احنا ماشيين عليها. انا فهمت ان هو ما بيصحى من النوم ما بيحبش حد يتكلم معاه، فانت فهمتي حاجه بتضايقني فمش هتعمليها. في نفس الوقت انا احب جدا لما ابقى راجع من الشغل تعبان تكوني عامله الاكله المعينه يوم الخميس مثلا، بحبها جدا. لو عملتها وبحب ده اهتمام، اديك عرفتها هي تهتم ازاي، وفي نفس الوقت انت اتبسطت جدا. من الاخر نقرب الاراضي يعني. انا كريم، الاهتمام حلو مفيش كلام، بس ساعات كتيره وخصوصا مع البنات بتقولك الاهتمام مش بيطلب، ولما تهتم تقولك هو ده الاهتمام، هو ده اهتمام اصلا، فتبقى انت مش عارف تعمل ايه. محتاجين يا جماعه نبقى صراحه مع بعض اكتر. فهمتك عم كريم. حبيبي عم شريف برضو ماشي. انا يا خلصت كل اللي ورايا يا لا. ماشي يلا بينا خلاص. احنا نقدر نقول دلوقتي ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، وخلينا نشغل مزيكة الختام. ايوه نعمل ايه، نعمل كده ونعمل كده ونعلى كده. انا انبسطت جدا معاكم النهارده، اتمنى تكونوا انبسطتوا، اتمنى نكون فكرنا بعض زي ما بنحاول نعمل كل حلقه، ان احنا نفكر بعض بحاجه حياتيه بنعيشها. ولكن نقدر نقول ان الساعتين دول بنهرب كده من الدنيا على قد ما نقدر، وندردش مع بعض، يمكن توصل لوجهه نظري، اوصل لوجهه نظرك، نوصل لحاجه، نحاول على قد ما نقدر نفرق زي ما بيقولوا. انبسطت جدا معاكم، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي من الساعه 12 للساعه 2 زي النهارده كده، من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. وحاجه اخيره عن فكره الاهتمام عشان نقفل الحلقه النهارده، عايز اقول لك ان في الجيل الجديد اللي طالع من الدنيا او طالع هذه الحياه، نقدر نقول عليه جين زي، جين الفا، بحسه بيعرف يعبر عن الاهتمام بما اني واحد منهم بطريقه ما، الا وهي ان احنا دلوقتي عندنا ريلز بنبعتها لبعض، وعندنا شويه اغاني كتيره في الكون بنقدر نبعتها لبعض ونوصل لبعض الحاجات. هتلاقي زمان كانت الشكل مختلف، ان الواحد كان بيهتم بيبعت جواب، بيهتم بيشغل الراديو بالليل يسمع اغاني معينه. خلينا اقول لك ده كان بيحصل، ولكن بحس ان الفرص، فكره ان احنا نبقى صرح لبعض اكتر، هذا الجيل متمسك بيها، بشوفها في ناس كتيره ما بيحبش حاجه بيقولها، بيحب الحاجه بيقولها، بيحاول يطلب على قد ما يقدر ازاي يعيش مرتاح فيعيش مرتاح. انا والله يا بنت الناس بحب اعيش بالطريقه الفلانيه 1 2 3 4، وانا يا ابن الناس بحب 1 2 3 4، فبنتوافق وبنتصل بطريقه فيها وضوح كتير. خلينا اقول لكم ان انتوا حاولوا على قد ما تقدروا تبقوا واضحين مع بعض اكتر، بلاش التلاعب وبلاش جو ان احنا اما اشوف بقى هيهتم ازاي، اما اشوف هيفتكر عيد ميلادي ولا لا، اما اشوف هيفتكر عيد جوازنا ولا لا. ما هم مش هيفتكروا بنسبه كبيره، ولو افتكروا هتبقى فرحه الدنيا ما اختلفناش، بس ممكن ما يفتكروش، ذنبه ايه يتنكد عليه، فاهم قصدي؟ فخلي الدنيا تبقى سهله، وخلينا طول الوقت نعيش مبسوطين مش هنبقى احنا والحر على بعض. اهلا بيكم في الصيف. كان معكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لمده ساعتين. ان شاء الله اشوفكم الاربع الجاي، وتصبحوا على الف خير.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: نكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون.

0: تابعونا على facebook.com/NGOOMFM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.